0: 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
1: إنشاء قوة بديلة. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان مع تحيات بيير البيع وشادي عقاد.

0: الرئيس عون بقاء اليونيفيل الوسيلة الأمثل في المرحلة المقبلة، وإذا تعذر ذلك فلإنشاء قوة بديلة. الرئيس سلام زار الرئيس عون بعد عودته من واشنطن مؤكدا أن دولة عازمة على تأمين حاجات أهالي الجنوب. رئيس الكتائب للالتفاف حول الشرعية اللبنانية دعما لمسار بناء الدولة. حنكش يعلن افتتاح الأشغال في وصلة العطشانة عين علق. وتتابعونا في ليبانوراما لهذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار LBCI، وأسعد الله مساءكم. الزيارة التاريخية للرئيس عون إلى الولايات المتحدة الأمريكية شكلت محور البحث بين الرئيسين عون وسلام اليوم في قصر بعبدة، في وقت شدد رئيس الجمهورية على أن بقاء اليونيفيل هو الوسيلة الأمثل في المرحلة المقبلة، وإذا تعذر ذلك فإنشاء قوة بديلة. ولكن قبل الدخول في التفاصيل وفي حلقة جديدة من عدم الاكتراث بل الاستهتار بالقانون والدولة، نشير إلى أن معلومات صحفية أشارت إلى أن شعبة المعلومات حاولت الدخول إلى فندق بيرل في منطقة معوض في الضاحية لتنفيذ مذكرة الأحضار بحق حسن علايق، إلا أن عناصر من حزب الله طوقت مداخل الفندق ومنعت المعلومات من الدخول إلى هناك لتوقيف علايق. الرئيس عون أكد خلال استقباله الرئيس سلام على التزام أمريكا بتنفيذ صيغة الإطار في ضوء الموقف اللبناني الذي شدد على ضرورة استكمال الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب. الرئيس عون أطلع الرئيس سلام على نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة ولقاءاته مع ترامب وروبيو والاستعداد الأمريكي لدعم الجيش. وعلى صعيد آخر، الرئيس جوزيف عون استقبل اليوم أيضا سفيرة الاتحاد الأوروبي مع وفد من السفراء والقائمين بالأعمال، وقال إن بقاء اليونيفيل هو الوسيلة الأمثل في المرحلة المقبلة، وإذا تعذر ذلك فإنشاء قوة بديلة للحلول مكانها. كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى دعم تطبيق صيغة الإطار، واستقرار لبنان ينعكس على استقرار دول المنطقة، ولقاء بالرئيس ترامب مثمر والوقت حان لإنهاء الحرب نهائيا. وطلع الرئيس عون من وزير الدفاع ميشيل منسى على إجراءات تعزيز انتشار الجيش في بلدات وقرى جنوبية وحاجات المؤسسة العسكرية. وإلى ذلك أيضا استقبل الرئيس عون بطريرك الكلدان في العراق والعالم البطريرك مربولوس الثالث نونا، وقد شدد الرئيس عون أمامه على دور المسيحيين في منطقة الشرق الأوسط، معتبرا أنه عندما ترك المسيحيون هذه الدول نتيجة الحروب والصدامات المسلحة التي حصلت في المنطقة فقد الاعتدال من المنطقة. الوزير أحمد الحجار ومن قصر بعبد اليوم أكد أن القمة التاريخية مع ترامب شكلت محطة مفصلية في العلاقات اللبنانية الأمريكية ورسالة دعم واضحة للبنان، مؤكدا دعم جهود الرئيس عون لحماية لبنان وصون سيادته. قائد الجيش العماد رودولفيكا استقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي، يرافقها المستشار العسكري لبعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، وتناول البحث آخر التطورات في لبنان والمنطقة وسبل دعم الجيش. وأشادت السفيرة بجهود الجيش لصون استقرار لبنان، مؤكدة مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم المؤسسة العسكرية. الرئيس سلام أطلع الرئيس عون اليوم أيضا على زيارته إلى زوطر الغربية، وقال نقف إلى جانب أهلنا في الجنوب والدولة عازمة على تأمين حاجاتهم. وعلى صعيد آخر، عرض رئيس مجلس الوزراء مع وفد من المحامين وأهالي موقوفي أحداث عبرة ملف الموقوفين واقتراحات قانون العفو العام، وأكد الوفد دعمه للمبادرة التي يتابعها سلام مع عدد من النواب، مطالبا بإقرار إجراءات تخفف الاكتظاظ في السجون وتعالج أوضاع الموقوفين. كما شدد على أهمية استبدال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد وإخلاء سبيل من أمضوا 12 عاما في السجن مع استمرار محاكماتهم، إلى جانب حفظ حقوق المدعين الشخصيين. وانتهى اللقاء بالتأكيد على مواصلة متابعة الملف مع مجلس النواب. واليوم دخل أهالي زوطر الغربية إلى بلدتهم بمرافقة عناصر الجيش اللبناني، وكانت عملية دخول السيارات بطيئة بسبب أعداد السيارات الكبيرة ورغبة الأهالي بالعودة ولو سيرا على الأقدام. رئيس البلدية وتعليقا على منع الصحفيين من الدخول إلى البلدة قال لا علاقة للبلدية بالقرار، مشيرا إلى كميات كبيرة من الردم في البلدة، ونحن في انتظار الجيش اللبناني للانتهاء من عمليات تفكيك مخلفات الحرب وفتح التجارة. الطرقات. وفي ضوء المرحلة التجريبية الأولى التي بدأت معالمها في زوطر الغربية، تعمل الإدارة الأمريكية المولجة بالملف اللبناني على التحضير للاجتماع الثاني في روما، وسيكون على جدول أعمال لاستكمال آليات التسليم والتسلم وملء الثغرات التي كشفت ضمن المرحلة الأولى، خاصة لجهة التعامل مع تفتيش المساحات الخاصة ومنها المنازل التي يشتبه في احتوائها على أسلحة ومشتقاتها. قراءة قانونية في هذا الموضع:
1: إن أي دخول لحرمة المنازل يستدعي إشارة من القضاء، وفي حالة الجنوب التي هي منطقة عسكرية يكون الاختصاص لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، بل يمكن الاستغناء عن أي إشارة ويكون الجيش حائزا حكما على حق الدخول إلى الممتلكات الخاصة إنفاذا لقرار مجلس الوزراء بحصر السلاح، وكون رقعة العمليات منطقة عسكرية لا تحتاج إلى إذن قبل القيام بأي مداهمة. وللتوفيق بين كفالة الدستور باحترام الملكية الفردية وحاجة الجيش إلى تنفيذ مهامه العسكرية، يمكن للنيابة العامة العسكرية إعطاء إذن عام يشمل المنطقة التجريبية ككل، بحيث يكون الجيش مغطى سياسيا بقرار الحكومة بحصر السلاح، وقضائيا بأذونات للتفتيش تشمل الرقعة التجريبية كاملة. ويفرض القانون الدولي الإنساني إذا كانت العمليات تدور في إطار نزاع مسلح احترام الممتلكات الخاصة قدر الإمكان، وألا يكون التفتيش تعسفيا أو بقصد الترهيب أو العقاب الجماعي، وأن يكون مبررا بضرورة عسكرية مشروعة. تبقى الإشارة إلى أن الجيش اللبناني يحاول إيجاد قوة ثالثة للقيام بمهمة تفتيش المنازل منعا لأي مواجهة مع الأهالي، قد تكون هي القوة الضائعة أوروبيا التي تعمل فرنسا وإيطاليا وألمانيا على إيجادها خلفا لليونيفل.
0: استقبل رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في البيت المركزي وفدا من تكتل القوى السيادية في سيدني، وأكد الجميل خلال اللقاء أن لبنان يمر بمرحلة مفصلية تتطلب تضافر جهود جميع اللبنانيين في الداخل والانتشار والالتفاف حول الشرعية اللبنانية المتمثلة برئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، دعما للمسار الهادف إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز سيادتها الكاملة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، بما يحفظ الاستقرار ويؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاح والتعافي. وشدد الجميل على أهمية الدور الذي تطالع به الجاليات اللبنانية في الخارج ولا سيما في أستراليا، باعتبارها شريكا أساسيا في دعم لبنان والحفاظ على ارتباط المغتربين بوطنهم الأم. على صعيد آخر، أكد رئيس الكتائب أن الكتائب تمثل شريحة من اللبنانيين من مختلف الطوائف، ويعمل من أجل الحفاظ على التنوع اللبناني وبناء دولة سيدة وقادرة، واعتبر أن لبنان أمام فرصة تاريخية للخروج من عقود الحروب والأزمات، داعيا إلى استعادة سيادة الدولة وحصر السلاح بيد الجيش، تمهيدا لمرحلة من السلام والاستقرار والنهوض الاقتصادي. وأشار في حديث لبوليتيكال بان أن الكتائب كان شريكا في بناء الدولة ومؤسساتها خلال مراحل ازدهار لبنان، مؤكدا امتلاك الحزب رؤية اقتصادية واجتماعية حديثة تتيح خلق فرص عمل وإبقاء الشباب في وطنهم. وأشاد بزيارة رئيس الجمهورية إلى الولايات المتحدة معتبرا أنها عكست احتراما دوليا للبنان، كما أثنى على جهود الرئيس ورئيس الحكومة في استعادة السيادة، مؤكدا دعمه لمسار حصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح حزب الله، ورأى أن الظروف الإقليمية تغيرت وأن حزب الله بات في موقع أضعف، ما قد يفتح الباب أمام تسليم سلاحه من دون مواجهة، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستكمال بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. واعتبر أن رئيس المجلس قادر على لعب دور في تسهيل هذه المرحلة، مشيرا إلى أن مسار استعادة الدولة يتقدم رغم كل التحديات. وفيما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل، رأى الجميل أن كلام الرئيس عون عن إنهاء حالة العداء يشكل حطة مفصلية، معتبرا أن مشاكل لبنان بدأت مع فتح جبهة الجنوب عام 69 وأنها لن تنتهي إلا بإغلاقها، مضيفا أن لبنان كان سويسرا الشرق قبل فتح هذه الجبهة وأصبح جهنم الشرق من بعدها. النائب ليس حنكش كتب على أكس اليوم: أزف إلى
2: Sydney traffic, Lane Cove, a bus has broken down eastbound in the Lane Cove tunnel. It's in the left-hand lane. Carlingford, we had an earlier accident on Pennant Hills Road at Jenkins Road. Got a lane closed in each direction there. Taking a look at Melbourne traffic, Cranbourne South, we've got a crash. North Road is closed. Westbound at Piercedale Road, you'll have to use Browns Road instead. Princes Freeway, pretty slow citybound run at Conroy Creek Road. We've got roadworks there. Zane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support, or community connection, visit Zane.org today. I'm Jack Oliver with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
3: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 10 بنرجع لاستديوهات الهواء. بدي وصل تحياتي الصباحية لك المستمعين. انتو برفة إذاعة 2ME 1638 AM يوم السبت اليوم 25 من شهر جولاي تموز. بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة 20 درجة 15 على صعيد ملبن. بسمع الفنان راغب علامي هون راديو 2ME 1638 AM.

Edisa Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مارشال ليتا بعشرين تشرين الأول من عيد بالكنيسة الشرقية وتحديداً بالتقليد الكلداني السرياني والآشوري ذكرى الفارس الشهيد مارشال ليتا يلي استشهد في سبيل الإيمان بالمسيح بالقوش بالعراق وهون بأستراليا وين منتشر الجالية الكلدانية والآشورية بينعمل كتير احتفالات لإله وهو بالتقليد الشعبي شفيع الفتيان والشباب والمحاربين وتطلب شفاعته في أوقات الخطر أو الموت نطلب منك بهيدي الساعة وببرنامجنا Saint of the Hour تحمي جنودنا وشبابنا وين ما كانوا من تشرين ليحموا بلادهم ومنقول معكم اليوم دعاء الختام من طقس الكنيسة الكلدانية مترجم للإنجليزي Oh Lord Through the intercession of your heroic martyr, Marshal Lita, strengthen our faith and grant us the courage to confess your name. As he carried your cross with determination, make us carry and love the cross with joy and hope. This is Sea Saint of the Hour, معكم Mary Labaki, on 1638 2ME Australia.

0: بالفنان عاصي حلاني. بنرجع لكم مستمعينا صباح النور لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM. إعلانات بملايين الدولارات. نعم، الحكومة الفيدرالية الأسترالية تدعم إعلانات بملايين الدولارات باللغات الإنجليزية والعربية والصينية لترويج خطة الحكومة شراء منزل عن طريق دفع 5%. طبعا الخطط هيدي لمشتري المنزل الأول، بتدفع 5% والباقي 95%. الله أعلم شو بده يصير بعد منا. تحياتي الصباحية لألكم أنتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. نتوقف مع فاصل استراحة ونرجع نتابع سوا.
1: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools. 2ME all the time.
0: 2ME every time. بنسمع الفنانة يارا عبر أثير راديو 2ME أستراليا 1638 AM.

0: This is 2ME Australia.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
5: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
0: Welcome to 2ME.
6: That is the original 2ME Australia.

0: جولة أخبار الساعة 11 متابعه سوا عبر أثير راديو 2ME. نهاركم سعيد.
1: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
2: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
3: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
4: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
5: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
7: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
8: من أجل عالم ليس هكذا. اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي إي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. Action. Yes, That's it. Keep your eye on the ball. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك VCE خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
9: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
10: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
11: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
12: هي الرابعة بعد الظهر بالتوقيت الفرنسي.
13: ليال بشارة.
12: نشرة الأخبار من مونتي كارلو الدولية تأتيكم مستهلة بأبرز العناوين. رئيس الحكومة الإسرائيلية يأمر بإقامة بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية بعد مواجهات أسفرت عن سقوط قتيلين إسرائيليين وأربعة فلسطينيين قرب نابلس. الحكومة البريطانية تؤكد جاهزيتها للدفاع عن أمنها بعد سماحها للولايات المتحدة باستخدام قواعدها في ضرب إيران. مقتل أكثر من 20 شخصا في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا. حرائق الغابات تواصل اجتياح مناطق واسعة في كل من فرنسا وإسبانيا.
13: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
12: أهلا بكم. مدينة الضفة الغربية كانت صباح اليوم مسرحا لمواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين إسرائيليين جنوب غرب نابلس، أسفرت عن مقتل 4 فلسطينيين وعسكريين إسرائيليين. اندلعت أثر تعرض بلدة لهجوم من قبل مستوطنين. الفلسطينيين أتبعها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بقرارات استيطانية. فايزة مصطفى،
14: مقتل 4 فلسطينيين وعسكريين إسرائيليين أحدهما برتبة رائد، إضافة إلى سقوط جرحى من الجانبين، هي حصيلة أعمال العنف التي اندلعت قرب مستوطنة حفاد جلعاد وقرية تل الفلسطينية. وبحسب رئيس مجلس قرية تل وليد زيدان، فقد اقتحم نحو 20 مستوطنا القرية صباح اليوم، ما أدى إلى مواجهات بين السكان والمستوطنين المرفوقين بالقوات الإسرائيلية. أما الرواية الإسرائيلية فتقول إن فلسطينياً انتزع سلاح ضابط أمن مستوطنة زاباتز وأطلق النار عليه وعلى إسرائيليين آخرين قبل أن يرديه الجيش قتيلا. في حين أعلنت جمعية والهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة 8 فلسطينيين بينهم 6 بالرصاص الحي خلال هجوم لمستوطنين على قرية فرعات قرب قلقيلية المجاورة، اتهم خلالها رئيس مجلس القرية المستوطنين بإحراق أراضي مزروعة بالزيتون وإطلاق الجيش النار على شبان حاولوا إخماد الحريق. ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية ما وصفتها بالجريمة الإرهابية.
12: أعلن الجيش الأردني إسقاط 7 صواريخ و6 طائرات مسيرة إيرانية، وذلك في إطار هجمات إيرانية على الأردن والكويت والبحرين ردا على ضربات أمريكية استهدفت إيران لليلة 13 على التوالي. حذر الحرس الثوري الإيراني المدنيين في الشرق الأوسط من الاقتراب من أي موقع فيه قوات أمريكية حفاظا على سلامتهم. أكدت الحكومة البريطانية أن حماية البلاد وردع أي اعتداء يشكلان أولوية بعد سماحها للولايات المتحدة باستخدام القواعد البريطانية في حربها ضد إيران. قتل 21 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، تخللتها خصوصا استهداف مستودعات تابعة لشركة التجارة الإلكترونية الروسية العملاقة والدبربيز للمرة الثالثة في أقل من أسبوع. وطالت الضربات الأوكرانية أيضا مدينة سان بيترسبورغ. أسقطت رومانيا اليوم طائرة مسيرة داخل مجالها الجوي للمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. تواصل حرائق الغابات العنيفة اجتياح مناطق واسعة في كل من فرنسا وإسبانيا في مشهد وصفته السلطات بالكارثي وغير المسبوق. للتخوري،
15: في فرنسا أدى أكبر حريق يشهده الموسم في شبه جزيرة كاب فيري إلى التهام نحو 10,000 هكتار، ودفع بالسلطات إلى تنفيذ أكبر عملية إجلاء بري وبحري عبر قوارب الطوارئ في خليج أركاشون وسط مخاوف من تمدد بؤر جديدة في إقليم لاند. وزير الداخلية الفرنسي أكد أن البلاد تواجه 32 حريقا متزامنا متجاوزة عتبة 50,000 هكتار من المساحات المحترقة منذ مطلع العام. على الجانب الإسباني، يعيش إقليم العاصمة مدريد وضعا مأساويا مع اندلاع أسوأ حريق في تاريخ المنطقة، بحيث أتى على 6,000 هكتار وأسفر عن إجلاء نحو 19,000 شخص. وفي ظل هذا الوضع الحرج، أعلنت كل من باريس ومدريد تفعيل آلية الحماية المدنية الأوروبية، إذ سارعت المفوضية الأوروبية إلى إرسال 7 طائرات إطفاء مخصصة لدعم جهود الإغاثة والسيطرة على رقعة النيران المستعرة.
12: فرضت الولايات المتحدة اليوم رسوما جمركية جديدة بنسبتي 10% و12% على السلع الواردة من 60 شريكا تجاريا بينهم الاتحاد الأوروبي والصين، متهما إياها بعدم الحد من الواردات المصنوعة بالعمل القسري. اتهم الاتحاد الأوروبي منصة تيك توك بانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمحتوى الرقمي بسبب ميزات تصميمية قد تعرض الأطفال لمرتكبي الجرائم الجنسية أو للتنمر الإلكترونية، ما يعرض الشركة لخطر فرض غرامة باهظة عليها. أعلنت منظمة اليونسكو اليوم إدراج قلاع جبل عامل في لبنان والموقع الأثري في سبسطية بالضفة الغربية بصفة عاجلة ضمن كل من قائمة التراث العالمي وقائدة التراث العالمي المهدد بالخطر. ختام نشرة الأخبار، مستمعينا إلى اللقاء.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Cecilia, the patron saint of music. شفيعة الموسيقيين الأدباء والشعراء. نظرت حياتها كلها للعذرية وأرغمت على الزواج من وثني. ونهار عرسها ضلت عم بتغني بالسر وما شاركت بمراسم الزواج وتطلب من الله يساعدها. هيدا حسب الأسطورة، ولكن الأهم هو أنه استشهدت بعهد الإمبراطور الروماني يلي عذبها لمدة 3 أيام حتى تنكر دينها. هي تعتبر مصدر الوحي لكتير فنانين وأدباء. ونهار الاحتفال بعيدة يلي بيسائب ب 22 تشرين الثاني، كل كونسيرفاتوارات العالم بتخصص مقطوعات موسيقية لإلها ومهرجانات ليتورجية. بجزر الكاريب سانتا لوشيا داي هو نهار كتير مشهور، هو نهار عطلة رسمية، بيكون نهار كله رقص وموسيقى على الطرقات مع الموسيقى الشعبية بهيدي الجزر طبعا يلي بتعرفوها السامبا وإلى آخره. كل الطوائف الأرثوذكسية والكاثوليكية والكنيسة الشرقية والغربية بتحتفل بالقديسة سانتا لوشيا يلي هي وعم تستشهد ضلت ترتل لله الخالق. She is the patron saint of musicians and church because she was dying when she was singing to God. Dear Saint Leticia, pray بهيدي الساعة for Radio 2ME حتى تضل تسمعنا أحلى موسيقى. This is الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: من جولتنا الغنائية بنرجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد وبدي لكم بون ويكند ونهاركم سعيد من وين ما كنتوا عم تسمعوا لنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. السماح باستخدام الصور قانون جديد على طاولة البرلمان في ولاية نيو ساوث ويلز. القانون يتيح استخدام كاميرات الطرق المدفوعة لغرض التعرف على أشخاص مطلوبين، وذلك من أجل تتبعهم ومعرفة أماكنهم. حاليا الكاميرات تستخدم فقط في أخذ صور لوحات السيارات والأشخاص داخل السيارة، يتم حذفها للحفاظ على الخصوصية، ولكن مع القانون الجديد المقترح سيتم مراجعة الصور من قبل الشرطة للتعرف على المطلوبين. صباح النور لكم ونهاركم سعيد، انتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. نتوقف عن فصل استراحة وبنرجع تنتابع سوا.
1: تابعوا البريكفست شو وكل البرامج، كل شيء أحلى على 2ME.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
2: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
4: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنر اوف ماركت ستريت 9897222 خلف KFC.
5: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة الثانية بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. The music. 2ME Australia.

0: بنرجع لمتابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي لكم من جديد. انتو برفة ذات 2ME 1638 AM، حتى لو كان هاتفك صامت يوم التنين ب 27 من الشهر، هواتف أستراليا جميعا ستنطلق فيها إشعارات انذار. هذا الإجراء هو تشغيل تجريبي لنظام الطوارئ الأسترالي، فبدو يصفر التليفون حتى لو كان على الصامت لمدة 10 ثواني الساعة 2 من بعد الظهر. هيدا يوم التنين القادم. بون ويكند لألكم أنتو برفة ذات 2ME 1638 AM. منروح لفاصل استراحة ونرجع نكمل سوا.
1: Listen live in HD, pure digital. Get the app now. Free. 2ME.com.au.
2: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
0: العودة لمتابعي مشوارنا، بدي وصل تحياتي لكم انتو برفة ذات 2ME 1638 AM. كل شيء له لزوم، نعم كل شيء له ضرورة. لولا وجود الخائنين ما عرفنا قيمة الأوفياء. مرحبا من عنا من هون من راديو 2ME.

ما تبقى من مشوارنا بدي وصل تحياتي لكم من جديد. انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. بتعرفوا مستمعينا ديون الميل تسدد. نعم ديون الميل تسدد، لكن ديون المواقف بتبقى خالدي الى الابد. مرحبا من عنا من هون من راديو 2ME.

0: UME Music Australia.
1: The hits before they hit more.
2: Today's hottest hits.
3: اتمتعوا بأجمل موسيقى وآخر الأغاني بصيف أستراليا عبر 2ME.
1: 2ME
3: أستراليا.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
6: شبكة الإذاعات 2ME على التردد 1638 AM.

0: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
1: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
2: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
3: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897222، خلف KFC.
4: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
6: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة. بعد تفعيل آلية اتفاق الإطار بالتزامن مع زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى الولايات المتحدة وفي أعقاب الانسحاب الإسرائيلي من زوطر الغربية، سمح اليوم لمجموعة من أهالي البلدة بالدخول بعد يومين من عمليات التمشيط التي نفذها الجيش اللبناني ومنع خلالها الدخول حفاظا على سلامة السكان.
1: اليوم جيت من بيروت، بعدني جاي لفوت على اتفرج على البيت ويرجع، بس شكرا. بنشوف البيت، هذا البيت اللي عشنا فيه واللي تعبنا لعملناه بيت، بقايا المصاري المحروقة.
2: حتى البيانو ما عم يطلع صوته، ليك شو حزين.
1: شو فيه هون؟
3: وبلادي بدني يسافروا، حابين يشوفوا البيت كيف صار قبل ما يرجعوا، بركي بيرجعوا شيء من هالذكريات، الذكريات اللي ما حينسوها الولاد، حتضل حسره بقلبهم.
4: ذكريات بهيج وعائلته من ابناء بلده زوطر الغربيه اكيد ما رح تنتسى، بس الحسره باقيه بالقلب طالما بيت الطفوله ما بقى موجود. هي واحدة من العائلات اللي رجعت على زوطر الغربية بمؤازرة من الجيش اللبناني اللي تولى الإجراءات الأمنية والتنظيمية عند مدخل البلدة.
5: أنا رايح بيتي، إذا كان فيه ناس قابلي للعيش بدي أعد أفرش وأعد فيه، مش رح أرجع، ما على رح ينعني رجاني. أنا من الناس بدي أفرش وأنام بالبال.
4: أحياء محددة سمح للأهالي دخولها، بينها تقع غرب ساحة زوطر الغربية وهي أحياء الصوان، البلاطة، البيدر وحي المدرسة الرسمية. هون عند مدخل زوطر الغربية صحيح النطرة طويلة ومتعبة بعد أشهر من تهجير الأهالي عن بيوتهم وأرزاقهم، ولكن العودة إلى نكهتها الخاصة.
6: منقعد تحت الشجرة ومنقعد على الحجار ومنقعد على التراب، بس المهم نرجع نفوت على أرضنا.
7: عبرين هذه اللحظة صرنا 5 أشهر تقريباً، وأكيد بدنا نفوت من فقد الضيعة، ومبسوطين نحن اليوم فايتين.
8: البيت مدمر وبيت أولادي مدمر، كله مدمر، ناوي أبقى بالضيعة لأن أنا عندي رزق أنا هون.
4: فرقتهم الحرب لأشهر واليوم راجعين على دفعات، مهمهم أنه أملاكهم وأرزاقهم تضررت، ولكن كل همهم يرجعوا على الأرض اللي ما بتقدر أي آلة حرب تمحيها.
0: في هذا الوقت أطلع رئيس الجمهورية جوزيف عون رئيس الحكومة نواف سلام على نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة والاستعدادات التي أبداها المسؤولون الأمريكيون لدعم الجيش وتنفيذ صيغة الإطار في ضوء الموقف اللبناني الذي شدد على ضرورة استكمال الانسحاب الإسرائيلي من القرى والبلدات اللبنانية حتى الحدود الجنوبية. ومساء نقل أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولاين إلى الرئيس عون في اتصال هاتفي دعم الكرسي الرسولي للخطوات التي اتخذها رئيس الجمهورية لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصا، مستطلعا الأوضاع على الحدود الجنوبية ومرحلة ما بعد مفاوضات واشنطن. وأكد الكاردينال بارولاين أن الكرسي الرسولي يتابع عن كثب الأوضاع في لبنان، وأن قداسة البابا لون 14 يصلي دائما من أجل انتهاء معاناة الشعب اللبناني وإحلال السلام في الربوع اللبناني. هذا ونقلت مصادر الشرق بلومبرغ عن قمة عون وترامب أنهما اتفقا على إطلاق مناقشات للتوصل إلى اتفاقية أمنية ثنائية، كما بحثا إمكانية تمديد الولاية الحالية لقوات اليونيفيل. بدء تنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل يترافق مع استعدادات إسرائيلية لاستئناف الحرب على مختلف الجبهات.
9: بصمت وبعيدا عن طبول الحرب على إيران، ينتشر لواء الجبال في سلاح البر في الجيش الإسرائيلي على أعلى قمة في مزارع شبعة من الطرف اللبناني. هناك يتدربون ويستعدون لاحتمال دخول لبنان في الحرب مجددا، بينما تستعد منظومات للتصدي لأي هجوم، لا سيما بعد الكشف عن سقوط صاروخ في المنطقة.
10: هنا أعيد تأهيل بنى تحتية بمحاذاة خط التماس، وخلال السنتين والنصف الأخيرتين حاولت خلايا التسلل من هنا مستفيدة من الأحراش والصخور الضخمة. نتدرب ونستعد لضمان الأمن، وإذا ما تم الاتفاق على وصول الجيش اللبناني إلى هناك فيجب أن يتم ذلك بصورة منظمة تتيح لنا أن نثق به وبأنه أنجز العمل بالشكل الذي نريد.
9: في هذا الوقت رفعت حال الطوارئ في الداخل مع الحديث عن هجوم سريع يستهدف إيران نهاية الأسبوع، واتخذت إجراءات شكلت بموجبها لجان تنسيق خاصة استعدادا للحرب، فيما ألغيت برامج يومي السبت والأحد، وفتحت الملاجئ في أكثر من منطقة من أقصى الشمال مرورا بالمركز وحتى أقصى الجنوب. كل هذا وسط تحذيرات من الجولة الجديدة.
11: ما يهمنا ضرورة التصدي للتهديدات التي تشكل خطرا وجوديا علينا، البرنامج النووي والصواريخ البالستية. نحن نواجه أيضا أذرع هذا الأخطبوط المتمثل في إيران، وتحديدا اثنتين من بؤر نفوذها الواقعة على حدودنا لبنان وغزة، رغم ما حققناه هناك بما في ذلك سوريا وشرقا في الأردن. لكن كل هذا لا يكفي لتحقيق النصر الكامل، إذ نحن بحاجة إلى حسم عسكري تجاه إيران.
9: رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عقد من جهته اجتماعا أمنيا مقلصا بحث سبل التعامل مع إيران في حال اندلاع الحرب، ووفق ما تسرب فإن التوقعات تشير إلى أن المواجهات هذه المرة إذا وقعت ستكون أكثر خطورة مما سبق. مواجهات يحاول الأمنيون عبر متخذي القرار إقناع واشنطن بموجبها عدم فرض وقف النار على تل أبيب، كما حصل خلال مواجهة 12 يوما وزائر الأسد، وذلك بهدف تحقيق الأهداف وعلى رأسها القضاء على الصواريخ الباليستية وعلى النووي الإيراني. أمام كل هذا التهويل، فاجأ بنيامين نتنياهو بعد ظهر الجمعة الجمهور الإسرائيلي بإعلانه التوجه إلى واشنطن يوم الاثنين للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمشاركة في مراسم دفن السيناتور الأمريكي لينسي جراهام، ليطرح السؤال إذا كان كل هذا يندرج ضمن سياسة الضغوط على إيران. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

0: أهلا بكم من جديد. يستعد رئيس الحكومة نواف سلام لزيارة العراق يوم الأحد على رأس وفد لبناني في زيارة تتجاوز بعدها الدبلوماسي وتأتي في ظل التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة ومسارات تصدير النفط في المنطقة، وتبحث الزيارة إمكان انضمام لبنان إلى مشاريع نقل النفط العراقية عبر البحر المتوسط انطلاقا من إحياء مسارات تاريخية كانت تصل حقول كركوك بمرفأ ومصفات طرابلس، إلى جانب تعزيز التعاون بين البلدين في ملفات الاتصالات وفتح أفاق جديدة للشراكات الاقتصادية.
1: لبنان بيشكل مخرج تاني لدولة العراق تيوصل النفط الخام تبعهم على البحر الأبيض المتوسط. وشو الميزات تبع لبنان؟ أولا في خطوط أو حقوق خطوط بيسموها rights of way موجودة من زمان، يلي هي يلي بيمرق فيها البايبلاين القديم. ثانيا مرفق طرابلس مؤهل لاستقبال التانكرز الكبار حيث ميته غميقة. ثانيا في عنا إمكانيات تخزين storage tanks بطرابلس، في بعض التانكس موجودين أكيد بدهم إعادة تأهيل، بس كمان في مساحات كبيرة قابلة للواحد يعمر فيها ريزرفورات زيادة. الموجودين اليوم بين 100 و 150 ألف طن، وفي مساحة قادرة على القليلة تستوعب ريزرفورات ل 500 ألف طن. ثالثا في المصفات، في المساحة الواحد يعمر مصفات أكبر، هيدا مشروع الكل بيربحوا فيه. العراق عنده قدرة إنتاجية تلكل يقدر يستفيد من هالمشاريع هيدي، العراق سوريا ولبنان، يعني مش لازم نكون بمنطق تنافسي، لازم نكون بمنطق عم نتكامل كلنا سوا.
2: نحن رايحين نقدم هيدا البروبوزل انه مع الخط الاي بي سي يلي بيوصل لطرابلس ومساقب نازل بطرابلس، نقترح عليهم انه يكون حده بارلل، يكون في فايبر اوبتيك لينك واصل لبيروت، من هون بيقدروا يطلعوا على الشرق الاوسط، من الشرق الاوسط فين يروحوا لاوروبا وفين يروحوا للشرق. ولبنان قادر يقدم هذه الخدمات اليوم، بمجرد ما يكون في بايبلاين يلي بده يجددوه اليوم ويشتغلوا على تحسينه وعلى تثبيته هين كتير حده بيمروا الفايبر اوبتيك، بما انه في رايت اوف واي، يعني اليوم بما انه هذا البايب اخذ حقوق المرور فينا نزيد عليه موضوع الفايبر اوبتيك. مثل كل حوالى الكوابل في قادرين نحن نزيد ساعات على الموجود عندنا اليوم يلي بتطلب انفستمنت، اكيد لنقدر نزيدها، بس بتطلب انفستمنت يلي هي شراء معدات، مش انه نمد كوابل بالبحر من هون لبرا. ومن هون اهمية لبنان من غيرنا بالمنطقة انه احنا حاضرين نأمن لهم هيدا الموضوع بوقت كتير سريع. دولة العراق دولة شقيقة وقدموا لنا كتير، مش كتير اذا نحن بنقدر نقدم لهم خدمات يمكن هني بحاجة لقالها اليوم، وهي موضوع الانترنت او الاكسس للانترنت عبر لبنان.
0: عشية تطويبه البطريرك الياس لحويك ابن بلدة حلتة البترونية ترك اثرا في الذاكرة الجماعية واهالي البلدة وآل لحويك.
3: The greatest flashbacks of all time. 2ME.
4: The office is closed for lunch. Lunch break.
5: What we gonna do right here is go back.
6: Nazil.
5: Way back.
6: Nazil.
5: Back into time.

دكتور يا طارش ومر وشرب الدافع كتير كاسات حنضل ومراهن والله ما أصعبنا وهم ومر جودي عليهم.

0: بحييكم مستمعينا براديو تؤمي أستراليا. انطلقنا بمشوارنا مع فترة الظهيرة ورح نستمر برفقتكم لفترة بعد الظهر لغاية الساعة 6. بالبداية خليني أذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني. رح يكون طقس غائم، درجات الحرارة بتوصل ل 19 على صعيد ميلبن، أقصى درجات الحرارة 15 درجة. نسمع نحن وياكم أغنية شحلوي بلاكي. رح نسمع نحن وياكم جورج الطويل.
1: شو حلوي بلاكي، دنيا حلوي بلاكي، هلكنا بلاكي، والله ارتحنا بلاكي.

0: حييكم مستمعينا دائما برفقة راديو تؤمي أستراليا 1630 AM وعبر شبكة الإنترنت tuami.com.au عبر الساتلايت عبر مايسات. انطلقنا بمشوارنا لليوم السبت الواقع بتاريخ 25 من شهر جولاي. بنتمنى نقضي نحن وياكم وقت حلو وممتع. كانت بلشت الساعة مع غنية للفنان الكبير صباح فخري، نوال الزغبي، جورج طويل، وكمان غنية أبتايت اللي بتمنى تكون عم تستمتعوا برفقة الأغاني والمنوعات عبر تؤميل حتى نقضي نحن وياكم نهاية أسبوع. بتمنى تحمل أخبار مطمئنة، ولكن الأجواء مش هيك. خلينا نحكي الواقع، الأجواء كتير محفوفة بالمخاطر، العالم اليوم يتحسب للأسوأ للأسف. يعني احنا دايما منتأمل ومنصلي ومنترجع نكون الأيام اللي جاية حاملة انفراجات للعالم، إن كان على صعيد الاقتصاد، إن كان على الصعيد السياسي أو الأمني، ولكن مع هالتصعيد اللي عم بيكون بمنطقة الشرق الأوسط وغياب الحلول وما في شيء يعلو على صوت القذائف والصواريخ اللي عم بتطلق على إيران والرد الإيراني على دول الخليج، واليوم في كتير من الدول بالعالم عم بتحذر رعاياها من مغبة السفر إلى منطقة الشرق الأوسط، وفي كتير من الرحلات إن كان بدولة الإمارات أو الكويت اللي ألغت كتير من الرحلات بسبب تطورات الأوضاع الأمنية. واليوم عم نشوف هذا التصعيد الغير مسبوق اللي قد تدخل دول جديدة على الخط لا طبعا تساند الولايات المتحدة، ولكن ما في كتير مؤشرات أنه بالوقت القريب، ما بعرف بعد شو ناطرين يعني لمساندة الولايات المتحدة. هلأ بريطانيا اللي كانت أعلنت أنه رح تسمح بفتح مجال أو فتح قواعدها العسكرية عفوا لإطلاق صواريخ، وهيدا الأمر اللي استفز ظاهر الجانب الإيراني. طبعا رح نتابع نحن وياكم كتير من المواضيع انطلاقا من الأخبار طبعا السياسية اللي رح نحكي آخرها وأهمها، خاصة فيما يتعلق بالنسبة لعودة رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى لبنان بعد زيارته التاريخية لواشنطن ولقاء رئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكان أعطى تفسيرات حول اليوم خطة نزع السلاح اللي فيها ثلاث شروط. هيدا بالإضافة يعني كمان اليوم فيما بيتعلق بالنسبة للتخوف من دخول سوريا للبنان مجددا، لأنه اليوم هذه الحشود على الحدود اللبنانية السورية هيدا مشكل قلق كتير كبير، لأنه الرئيس الأمريكي أعاد عدة مرات اليوم حديثه مع الرئيس الشرع، وكمان أنه قد يكون الرئيس الشرع قادر يلعب دور كتير مهم بنزع سلاح حزب الله لأنه عندهم خبرة قتال معهم. هيدا الموضوع اللي اليوم للرئيس جاوب يعني بواشنطن أثناء وجوده بالبيت الأبيض، معلق على هذا الموضوع رغم التطمينات السورية والرئيس الشرع أنه لن يكون في هونيك دخول لسوريا، ولكن مين بيعرف وين راح الاتجاهات، خاصة من خلال هذه الحشود اللي عم تكون على الحدود اللبنانية السورية، هل هي لمنع تهريب السلاح أو لأغراض تانية؟ رح نتابع نحن وياكم إذن من تؤمي أستراليا، مكملي مشوارنا، خليكن معنا. Spanning four generations of news, talk back and music. Take it from the best. Take it from the one. Tume Australia. سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic.
1: معتمد من المكتب الأسترالي للأحصاء.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
0: عبر راديو توأمية عم نكمل نحن وياكم من بعد ما توقفنا مع استراحة مع غنية لا تغيب للفنان عاصي الحلاني. نسمع نحن وياكم ونتابع مشوارنا مع المورنينج شو.

0: من راديو تؤمي أستراليا، موعدنا مع جولة أخبار رح نتابعها خلال هالوقت. خليكم معنا لمتابعة آخر وأهم التطورات لليوم، خاصة الحرب على إيران مع التصعيد الغير مسبوق اللي عم تشهده إيران والمنطقة. فخليكم معنا لنشوف ونستمع لآخر وأبرز التطورات مع هذا التصعيد. بتسمعوا لألعب راديو تؤمي أستراليا بعد البريك.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
3: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: Australia News.
5: ABC News. Josephine Asher with the top stories. A rescheduled White House correspondents' dinner is underway in Washington, D.C., after a gunman disrupted the event in April. U.S. President Donald Trump has praised Officer Victor Gonzalez, who intercepted the would-be assassin, for his extraordinary courage. He's also thanked the Secret Service, Metropolitan Police, law enforcement, and the military for their professionalism. Fast-moving wildfires have forced the evacuation of around 200,000 people in southwestern France and central Spain. In Spain, a national state of emergency has been declared as a huge wildfire rages near Madrid. Meanwhile, French officials say dozens of firefighters have been injured, and the government has asked for help from neighbouring countries. And Energy Minister Chris Bowen says the government wants tensions overseas to ease as Australians brace for higher petrol prices driven by disruptions to global oil supplies. Oil has surged above $143 a barrel after renewed bombing near the Strait of Hormuz, and attacks on Saudi vessels in the Red Sea has raised fears over global energy supply. Mr. Bowen says the government wants stability restored as quickly as possible. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: ترامب يقول إن الإيرانيين غير مستعدين للتوصل إلى اتفاق، ويشدد على أن مخزون طهران العسكري بات يشهد تراجعا ملحوظا. آرات على مواقع للحوثيين في محافظة الحديدة اليمنية، والسعودية تقول إنها هاجمت مواقع عسكرية مرتبطة بالهجمات على السفن في البحر الأحمر. إسرائيل تبدأ عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية، والسلطة الفلسطينية تتهمها باستغلال أحداث فردية لتطبيق مخططات الاستيطان والتهجير. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الإيرانيين يتواصلون مع الولايات المتحدة في الوقت الحالي، مشيرا في المقابل إلى أنهم غير مستعدين للتوصل إلى اتفاق. وخلال حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض بعد إعادة تنظيمه عقب حادث إطلاق النار الذي وقع في أبريل الماضي، قال ترامب إنه لم يتبقى لدى إيران كثير من الطائرات المسيرة، كما قال إن إيران كانت ستستخدم السلاح النووي لو كانت امتلكته. كما أكد في الوقت نفسه أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيزور واشنطن الأسبوع المقبل. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران لن تقبل بوقف مؤقت لإطلاق النار ما لم تحقق مطالبها بشأن مضيق هرمز، مشيرا إلى أن المشكلة الحالية بين طهران وواشنطن ليست غياب الوسطاء لكن في نهج الولايات المتحدة.
1: لا توجد حاليا أي مشكلة تتعلق بالوساطة بين إيران والولايات المتحدة، فالوسطاء موجودون والرسائل تتبادل ويجري نقل وجهات نظر كل طرف إلى الطرف الآخر، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في نهج الولايات المتحدة الذي لا يزال قائما على سياسة الضغط والإكراه.
0: بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره العماني بدر البسعيدي في اتصال هاتفي آخر التطورات الإقليمية والأمنية والملاحة البحرية في مضيق هرمز. كما ناقش الوزيران خلال الاتصال سبل التعاون الإقليمي لمنع التصعيد في المنطقة. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول باكستاني قوله أن وقف الهجمات على السعودية ودول الخليج الأخرى أصبح شرطا مسبقا لاستئناف أي محادثات بين واشنطن وطهران، مؤكدا أن إسلام أباد أبلغت إيران بهذا الموقف. وأشارت مصادر إلى أن باكستان وبدعم الصيني تستكشف مسارا لاستئناف المحادثات المتعثرة بين الولايات المتحدة وإيران. أفاد مراسلنا بأن غارات جوية استهدفت مواقع تابعة للحوثيين في محافظة الحديدة غربي اليمن، وأكدت السعودية استهداف مواقع عسكرية حوثية في الحديدة مرتبطة بالتهديد على السفن التجارية في البحر الأحمر. وقالت السعودية أن عملية الرد على هجمات الحوثيين انتهت بتحقيق مبدأ التناسب، مؤكدة أنها سترد على أي هجمات أخرى للحوثيين. وأكدت السعودية أنه لم يتم استهداف ميناء الحديدة وأن جميع الموانئ مفتوحة أمام الملاحة البحرية. أعلنت الهيئة العامة للنقل في السعودية عن تعرض سفينة سعودية NCC ماسا لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر بعد أضرار طفيفة في هيكلها، فيما واصلت رحلتها بعد التأكد من سلامة الطاقم والسفينة. وعدت الهيئة الهجوم انتهاكا القوانين والأعراف الدولية التي تكفل أمن السفن التجارية وطواقمها. وقد دفع تواصل التهديدات الأمنية في البحر الأحمر شركات شحن للبحث عن مسارات بديلة رغم ما تفرضه من كلفة إضافية وتأخير في الرحلات.
2: على خريطة التجارة العالمية يتحول البحر الأحمر من ممر بحري استراتيجي إلى منطقة مخاطر متصاعدة، إذ باتت السفن التي كانت تعبر أقصر طريق بين آسيا وأوروبا تعيد حساباتها مع تصاعد تهديدات الحوثيين مدعومين من إيران. ويبدأ المسار الطبيعي للناقلات القادمة من آسيا من المحيط الهندي مروراً ببحر العرب ثم مضيق باب المندب فالبحر الأحمر وصولاً إلى قناة السويس ومنها إلى البحر المتوسط. ويوفر هذا الطريق آلاف الأميال مقارنة بالمسار البديل حول القارة الإفريقية، إذ يستغرق العبور نحو أسبوعين فقط بين الموانئ الآسيوية وشمال أوروبا، لكنه يواجه اليوم ارتفاعاً في رسوم التأمين بنسبة 200% بسبب هجمات الحوثيين. ومع تزايد التهديدات البحرية بدأت شركات الشحن بتغيير مساراتها، كما حدث مع ناقلة تورم إنوفيشن التي قررت سلوك طريق أطول عبر رأس الرجاء الصالح بدلاً من عبور جنوب البحر الأحمر وقناة السويس. ويمتد هذا المسار البديل عبر خط جغرافي محدد، إذ تنطلق السفن من آسيا عبر المحيط الهندي غرباً متجنبة خليج عدن، وتمر بمضيق موزمبيق الفاصل بين شرق إفريقيا وجزيرة مدغشقر وصولاً إلى رأس الرجاء الصالح في جنوب القارة، ثم تعبر المحيط الأطلسي صعوداً نحو أوروبا. ولا يقتصر هذا التحول على تغيير الطريق فقط، بل يضيف نحو 9,000 كيلومتر إلى الرحلة ويرفع مدة الإبحار إلى نحو 28 يوماً، مع زيادة في تكاليف الوقود والتأمين قد تصل إلى $1,000,000 إضافي لكل رحلة ذهاباً وإياباً. ومع بقاء مضيق باب المندب شرياناً حيوياً لحركة النفط والبضائع بين الشرق والغرب، فإن أي تهديد لأمنه يعيد رسم خريطة الملاحة العالمية ويدفع الشركات إلى الاختيار بين مخاطر العبور أو كلفة الالتفاف حول إفريقيا.
0: أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء استئناف الحوثيين هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر وتجدد التهديدات للملاحة البحرية، محذرا أن أي تصعيد جديد في اليمن سيقوض فرص السلام. ودعا غوتيريش الحوثيين إلى الامتناع عن شن أي هجمات أو اتخاذ خطوات تصعيدية جديدة. أفادت مصادر فلسطينية بأن عددا من المستوطنين الإسرائيليين هاجموا قرية صرة جنوب غرب نابلس في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن عشرات الفلسطينيين احتشدوا للتصدي للهجوم. كما أفادت المصادر بأن المستوطنين أضرموا النيران على أطراف القرية. تشهد الضفة الغربية المحتلة مواجهات عنيفة من جراء هجمات للمستوطنين واقتحامات واسعة للقوات الإسرائيلية. تركزت أعنف فصول المواجهة في محافظتي نابلس وجنين، جاء ذلك عقب اشتباكات ومواجهات دامية في بلدة تل جنوب غربي نابلس أسفرت عن مقتل 4 فلسطينيين.
3: من بعد ما كنتوا مع جولتنا الإخبارية بذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني. رح يكون الطقس بالإجمال الطقس جيد، درجات الحرارة بتوصل ل 19، أما على صعيد ميلبن درجة الحرارة 15 درجة مئوية. ملحم زين بنسمعه نحن وياكم، ومن بعد غنية أنت الدنيا لراغب علامي.

من راديو توأمية عم نتابع نحن وياكم مشوارنا على 1638 أيام قدي في من المعالم السياحية والتراثية تأزت في هذه الحرب بجنوب لبنان وخاصة مدينة صور اللي تعرضت لقصف إسرائيل وضعت اليوم على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر التابعة لليونسكو. وبتقول اليونسكو بمذكرة تعرض الموقع بصورة مباشرة للاستهداف ولحقته أضرار، كما أن حالة صونه تثير قلق خاصة بظل احتمال تعرضه لكثير من الأضرار، بينما اليوم بتعقد المنظمة الدورة 48 للجنة التراث العالمي بمدينة بوسان بكوريا الجنوبية. فما بعرف ليه بيكون للأسف أنه بدل ما تكون هذه المعالم السياحية والتراثية والتاريخية محفوظة، إلا أنه يمكن في جهات عم تعرضها للقصف أو للخطر، وهيدا الشيء يعني كمان في هونيك أهداف خارجية بتكون عادة التدمير هذه المعالم الأثرية لمحو التاريخ.

0: عبر تؤميم كاملين نحن وياكم مشوارنا. بتمنى تكونوا عم تستمتعوا برفقة هالأغاني الحلوة بين العربي والغربي الجديد والقديم. دايما هالتنوع الأغاني والمنوعات بتسمعوا له عبر راديو تؤمي أستراليا اللي دايما مصرين على أنه نرضي كل الأذواق. بتمنى تكونوا عم تقضوا وقت هادي برفقة حبايبكم وأصحابكم مع الويك أند يلي بتمنى تملي عليكم كتير من أجواء الفرح. والفرح ما بيجيك هيك، بدك أنت تسعى، أنت بدك تروح لعنده، أنت بدك تسعى لتأمن أجواء الفرح. يمكن أوقات يعني بدك الهمة، لأنه اليوم مع كل هالأزمات اللي عم نعيشها الاقتصادية والمعيشية وضغوط العمل، ويمكن كتار يلي عم يضطروا يشتغلوا ساعات طويلة أو عم يشتغلوا يمكن وظيفتين لحتى يقدروا يسددوا فواتير المترتبة عليهم، والخوف من اللي جاي قد يكون أعظم من اللي عم نشهده هلأ، لأن في تخوف من ارتفاع أسعار النفط أكثر، والشهر المقبل ناطرنا كتير من يعني كمان استحقاقات قد يكون يعني نهاية الدعم اللي قدمته الحكومة، وهذا اللي رح يؤدي إلى ارتفاع جنوني بأسعار النفط. وبالوقت يلي كمان قد يكون في هونيك ارتفاع لأسعار الفيدي، ولحق يا مواطن. نرجع نروح للبنان، لقاء رئيس الجمهورية جوزيف عون مع رئيس الأمريكي ترامب، والحكي كان عن المساعدات المالية المباشرة بقدر ما كان مهم تركيز عون على دعوة الولايات المتحدة إلى لعب دور اقتصادي أكثر بلبنان. المرحلة اللي عم يمرق فيها البلد ما بقى بتحتاج إلى منح محدودة أو مساعدات إنسانية، بل إلى شراكة قادرة على تحريك عجلة الاستثمار وإعادة دمج الاقتصاد اللبناني بالأسواق العالمية. في حال نجحت الاتصالات السياسية بين البلدين، يمكن رسم 4 مسارات رئيسية للتعاون الاقتصادي. أول هذه المسارات هو قطاع النفط والغاز. من وقت إقرار قانون الموارد البترولية البحرية عام 2010 تم يعني هون من بعد إطلاق أولى دورات الترخيص، بقي الحضور الأمريكي بهيدا القطاع محدود. احتلت الشركات الأوروبية الواجهة، إلا أن واشنطن لعبت الدور الحاسم بـ 22 عبر وساطتها لأدت إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل. هو الاتفاق اللي أزيل أكبر عقبة سياسية قدام التنقيب بالمياه اللبنانية. عنا الملف الثاني هو للا يقل أهمية، عودة الرحلات الجوية المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة بعد أكثر من 4 عقود على توقفها أثر حادثة خطف طائرة TWA بال85. عنا العلاقات التجارية الثنائية، رغم متانة العلاقات السياسية بقيت دون مستوى الإمكانات المتاحة، لأن الولايات المتحدة بتمثل سوق مهمة للصادرات اللبنانية، خصوصا المجوهرات، المنتجات الغذائية. بيستورد لبنان منا المعدات الصناعية الطبية التكنولوجيا، لكن الانهيار المالي بال2019 تراجعت القدرة الإنتاجية وحد من نمو المبادلات التجارية. وإذا نجح لبنان باستعادة الاستقرار المالي، يمكن للولايات المتحدة أن تتحول إلى شريك أساسي بدعم الصناعات اللبنانية. وهون عنا صندوق النقد، هالملف الأكثر حساسية، لأن مع بدء المفاوضات مع الصندوق بعام 2020 تعثرت كل المحاولات بسبب الخلافات وتأخرت الإصلاحات. صحيح أن الولايات المتحدة بصفتها أكبر مساهم بالصندوق ما بتقدر فرض اتفاق بيتجاوز المعايير التقنية، لكنها بتملك تأثير سياسي واضح بتوجيه المناقشات داخل مجلس الإدارة، كما بتقدر الدفع لحتى يكون في مروني أكبر بالتنفيذ إذا لمست جدية لبنانية بالإصلاح. بالإصلاح، هيدي هي الكلمة السر عنا. خلينا الفساد والإصلاح إذا بدكم كمان، لأنه بعد في كتير من الملفات بعد موضوع بالجرور، خاصة أموال المودعين المحاسبة والمحاصصات بعدها موجودة، حتى لو منشوف شوية استعراضات منيحة، بس صندوق النقد تذكروا هيدي الكلمة والإصلاح، هودي هيك منختصرهم بهيدي الكلمات والباقي عندكم. رح نتابع نحن وياكم من تويمية أستراليا على 1638 AM.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأم إي وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توأم إي أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2:00 PM يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا، مبيناً كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة، سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
4: من راديو توأمي مع تحياتي لكم وليد توفيق.

0: طب عاي بولو
1: ثروات الأغاني الجديدة
2: Two M E Australia.

الزمن بيكشف كل شيء، ثرثار يتكلم دون أن يسأل. هيدا قول ومثل فرنسي منتابع نحن وياكن من راديو تويمي أستراليا على 1638 AM. متابعين نحن وياكن مع آخر وأهم الأخبار لليوم على تمام الساعة 2، بيكون عنا محطة إخبارية لمتابعة آخر وأهم التطورات، خاصة المقاتلات الأمريكية اللي عم تنفذ ضربات جوية على إيران. وحسب التلفزيون الإيراني سمع دوي عدة انفجارات، إن كان ببندر عباس، بجزيرة قشم وسيرك، ومدينة أهواز بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران. هالمناطق هذه اللي عم بيتم التركيز على استهدافها. خليكن معنا من راديو تويمي أستراليا، متابعين نحن وياكن مع استراحة قصيرة ونعود لمتابعة مشوارنا.

0: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
1: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
2: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
3: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
4: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
6: جميل، شفاف وصافي، هيدا صوت الموسيقى على 2ME.
7: بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه رفع الحظر حظر سفر الطيران الأمريكي إلى لبنان والرحلات إلى لبنان، إلا أنه اليوم منشوف أن الخارجية الأمريكية اللي عم تحذر الأمريكيين بالشرق الأوسط الاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات وإغلاق مجالات جوية بالمنطقة، إن كان على صعيد الولايات المتحدة، على صعيد بريطانيا، على صعيد أستراليا. الخارجية الأسترالية اللي رجعت كررت كمان تحذيراتها من مغبة السفر للبنان، لسوريا، للعراق، وهيدا أمر نرجع منحذر لأن اليوم الوضع بمنطقة الشرق الأوسط رايح لمزيد من التصعيد. يعني مثل ما شايفين أنه نحنا على أبواب شهر آب، وما بعرف إذا رح يكون آب اللهاب، لأنه بس نشوف هيدي المشاهد اليوم وغياب كل هيك الدبلوماسية أو عودة المحادثات أو المفاوضات، غياب الدبلوماسية بشكل كامل خلال هالفترة. واليوم حتى يعني كانوا يلعبوا دور بالنسبة للمفاوضات أو تقريب وجهات النظر، اليوم غايبين عن الساحة رغم الكلام عنه قطر وإسلام أباد، ولكن حتى يمكن واشنطن اللي قالت، حتى الرئيس الأمريكي بيقول أنه ما في أمل لأنه مع هؤلاء ما في أي تجاوب، وحتى كمان مع الجانب الإيراني يلي بيقولوا أنه هني بدهم المحادثات لحتى كمان يستفيدوا من التزويد بالوقود. رح نتابع نحن وياكم سولو جاسما، وهي أحلى شيء نروح لهالأجواء الفنية مع صابر الرباعي.
8: J'ai chanté à capelle sur la dernière mesure dans la médina au bout de la rue tordue, une porte bleue, un mur de chaux fondus.

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: 2NE أستراليا عايشين معكم.

0: جولة أخبار جديدة رح نتوقف عندها مع التصعيد الهائل اللي عم بيكون اليوم من خلال الضربات على عدد من المناطق في إيران، بندر عباس، جنوب قشم وغيرها. رح نتابع نحن وياكم آخرها وأهم على 1638 أيام لليوم 25 من شهر جولاي، شو حملت 24 ساعة من تطورات وأخبار سياسية وأمنية، بتابعوها بعد لحظات.
1: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم، يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arab بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعيمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا بالمحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة، كفاءة ومستقية بالعمل.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربي.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
9: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
10: Australia News.
11: ABC News. Josephine Asher with the top stories. A rescheduled White House correspondents' dinner is underway in Washington, D.C., after a gunman disrupted the event in April. U.S. President Donald Trump has praised Officer Victor Gonzalez, who intercepted the would-be assassin, for his extraordinary courage. He's also thanked the Secret Service, Metropolitan Police, law enforcement, and the military for their professionalism. Fast-moving wildfires have forced the evacuation of around 200,000 people in southwestern France and central Spain. In Spain, a national state of emergency has been declared as a huge wildfire rages near Madrid. Meanwhile, French officials say dozens of firefighters have been injured, and the government has asked for help from neighbouring countries.
12: And Energy Minister Chris Bowen says the government wants tensions overseas to ease as Australians brace for higher petrol prices driven by disruptions to global oil supplies. Oil has surged above $143 a barrel after renewed bombing near the Strait of Hormuz, and attacks on Saudi vessels in the Red Sea has raised fears over global energy supply. Mr. Bowen says the government wants stability restored as quickly as possible. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: أهلا بكم إلى موجز أهم الأنباء من العربية. أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن استهداف مواقع عسكرية حوثية في محافظة الحديدة اليمنية، مؤكدا أن الضربات استهدفت مواقع مرتبطة بالتهديدات التي تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر. شدد التحالف على أن الضربات لم تستهدف ميناء الحديدة وأن جميع موانئ المحافظة مفتوحة أمام حركة الملاحة. قال التحالف إن الميليشيات الحوثية قامت بعمل جبان ومتهور باستهدافها السفن التجارية بالبحر الأحمر، كما أوضح أن عملية الرد العسكري انتهت بتحقيق مبدأ التناسب والأهداف العملياتية المخطط لها. أضاف التحالف أنه سيواصل اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية لحماية السفن، وأنه لن يتهاون في الرد إذا استمرت الميليشيا الحوثية في أعمالها العدائية. كما أكد أن السعودية ستواصل وقوفها مع الشعب اليمني لمواجهة الميليشيات الحوثية. بحثت سفيرة اليمن لدى الولايات المتحدة مع مجلس الأمن القومي الأمريكي التصعيد الحوثي في البحر الأحمر، مؤكدة أن هجمات الحوثيين على السفن التجارية تهدد أمن الممرات المائية. طالبت بردع ميليشيا الحوثي وحماية الممرات الملاحية، مشددة على أن تهديدات الحوثي تتطلب استجابة دولية موحدة ورادعة. وفي التطورات الميدانية بمضيق هرمز، أفاد مسؤول أمريكي لرويترز بأن الجيش الأمريكي عطل ناقلة في خليج عمان بعد محاولتها خرق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. أضاف المسؤول أن القوات الأمريكية أطلقت النار على الناقلة الأثين ما أدى إلى تعطيلها. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: أخبار الرياضة الآن على شاشة العربية.

خضوا تدريب إيطاليا وكلوب يطالب الألمان باحترامه. وكيل صلاح يتنازل وانتقال النجم المصري إلى بشكتاش يقترب من الاكتمال. إدارة مدريد تفتح باب التفاوض مع نظيرتها في مانشستر سيتي لضم الإسباني رودري. الأهلي المصري يواجه برشلونة في كأس إخوان غامبر. ليبرون جيمس يقفل صفحة ليكرز وينتقل إلى فيلادلفيا.

السلام عليكم وحياكم الله إلى ساعة من أخبار الرياضة العربية يقدمها محمد القناص. أعلن نادي الهلال السعودي التعاقد رسميا مع المهاجم الهولندي كريستينسو سامرفيلد، وذلك بعقد يمتد لأربعة مواسم قادما من نادي وستهام. ولم يفصح النادي السعودي عن قيمة الصفقة، إلا أن مصادر إنجليزية كشفت عن بلوغها قرابة 80 مليون دولار. ومثل سامرفيلد منتخب هولندا في كأس العالم 2026، وقدم مستويات مميزة، إذ ساهم في أربعة أهداف خلال أربع مباريات بعدما سجل هدفين وصنع مثلهما.

0: أكد مدرب مانشستر سيتي إنزو ماريسكا أن لاعب الوسط رودري سيخضع لعملية جراحية في الظهر يوم الاثنين، وذلك عندما سئل في المؤتمر الصحفي بعد عن بشأن الشائعات التي تتحدث عن انتقال محتمل للاعب الوسط إلى ريال مدريد. ووصف ماريسكا هذه الأنباء بأنها مجرد تكهنات وأن الشائعات تحيط دائما باللاعبين الكبار. وأكد موقع ذا أتلتيك أن إدارة ريال مدريد بدأت مباحثاتها مع مانشستر سيتي للتعاقد مع رودري في فترة الانتقالات الحالية، ويمتد عقد رودري إلى صيف 2027 مع النادي الإنجليزي. يستعد هاري كين مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني لفتح محادثات رسمية مع النادي بشأن تجديد تعاقده مع الفريق. وينتهي عقد كين قائد المنتخب الإنجليزي بنهاية الموسم المقبل، لكن يرغب بايرن في تمديد فترة بقاء اللاعب. وانضم كين إلى بطل الدوري الألماني قادما من توتنهام في 2023 في صفقة ذكرت التقارير أنها بلغت 86 مليون جنيه استرليني. وحقق اللاعب نجاحا كبيرا مع بايرن، حيث ساعده في الفوز بلقبين للدوري الألماني ولقب لكأس ألمانيا. نتحول إلى أخبار نادي ميلان الإيطالي، والذي جدد عقد فرانسيسكو كاماردا حتى 2031. وشارك كاماردا الموسم الماضي في 23 مباراة بالدوري الإيطالي مع ليتشي على سبيل الإعارة، سجل هدفا وحيدا إلى جانب تمريرة حاسمة.
1: بعد موسم مخيب مع ماسيميليانو أليغري والخروج بلا ألقاب وعدم التأهل لدور أبطال أوروبا، ميلان قرر تغيير المدرب مجددا، هذه المرة العودة إلى المدرسة البرتغالية. أموريم ثالث مدرب برتغالي في السنوات الستة الأخيرة يتواجد على مقاعد بدلاء الروسونيري بعد باولو فونسيكا وسيرجيو كونسيساو. أموريم وبعد تجربة لم تكن بالناجحة مع مانشستر يونايتد يسعى لإعادة ميلان إلى البطولات والمشاركة في دوري أبطال أوروبا. ودخل ميلان بقوة في سوق الانتقالات بالتوقيع مع البرتغالي كونسالو راموس من باريس سان جيرمان مقابل 80 مليون يورو، كما وقع مع المدافع الإسباني ماريو جيلا من لاتسيو، ومدد عقد الكرواتي لوكا مودريتش لموسم إضافي. ويظل الشك قائما حول استمرار نجم الفريق رافائيل لياو البرتغالي، قد يرحل عن قلعة سانسيرو بعد 7 سنوات قضاها في لومبارديا، مما سيجعل أموريم يبحث عن خيار هجومي إضافي للفريق. هيثم بن حماد، العربية.

0: رحب بي الزميل الإعلامي الإيطالي سيموني إيتيرنو. أهلا وسهلا بك سيموني. خطوات كبيرة جدا لميلان هذا الصيف. جدية إدارة ميلان في إعادة الفريق إلى مكانتها الطبيعية تبدو واضحة، خاصة من قبل المالك كاردينالي الذي شاهدنا يحضر إلى التدريبات في طائرة الهليكوبتر في مشهد يذكر بالأيام القديمة لميلان، وكذلك لإدارة ميلان وقربها مع الفريق أيام الراحل بيرلسكوني. هل تعتقد بأن وضع ميلان هذا الموسم سيكون أفضل؟
1: بكل تأكيد هم يحاولون. أولا أشكركم على الدعوة، ولكن الإجابة عن سؤالك بلا شك هم يحاولون، لأن النادي استثمر حتى الآن أكثر من 100 مليون يورو. اللاعب الإسباني ماريو من لاتسيو والبرتغالي غونزالو راموس كما ذكرتم في تقريركم باريس سان جيرمان، والمدافع الشاب سانكيوفارا الذي وصل يوم أمس من الجانب الفرنسي. فلا شك بأن سوق الانتقالات بعيد عن الانتهاء لأي سي ميلان، لا يزال لديهم أو أمامهم عمل كثير لمواكبة الخصوم، ولكن ما شاهدناه في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي والتأهل بات أولوية قصوى الموسم القادم. حتى الآن استثمروا كثيرا، والكارياري قريب من الفريق ومدرب جديد وأفكار جديدة.

Australia. New music. 2ME Australia.

0: من توامي أستراليا متابعي نحن وياكم مع تسكير بحالة الطقس لليوم بيسدني رح يكون طقس جيد درجات الحرارة بتوصل ل 19 أما على صعيد ملبن درجات الحرارة 15 درجة. متابعي نحن وياكم مشوارنا على 16:38 AM مع فقرة الديس الساعة مع زميلتنا ماري لباكي.
1: الديس الساعة Saint of the Hour on 16:38 2ME أستراليا. We are celebrating at this hour the first American saint, Mother Cabrini. She is the patron saint of immigrants. مثل ما بتعرفوا أمريكا وبعدين أستراليا هن قارات ضمت لها وفود من المهاجرين. مشان هيك رح نخصص برنامج قديس الساعة لكل مهاجر إجا على الأرض الأسترالية حتى ربنا يباركه ويبارك أستراليا. هاجرت للولايات المتحدة سنة 1889 وأسست مؤسسات بنيويورك سيتي لمساعدة الفقراء التليان. ماتت بعمر 67 سنة ولكن كانت بهالوقت أسست 67 ميتم ومستشفى بكل ولايات أمريكا حتى وصلت للجزر الكاريب أو كاريبيان آيلاند. كانت مصابة بمرض كتير صعب بالرواية كرونيك إندوكاردايتس وب 22 كانون الأول سنة 1917 توفت. إذا بتحبوا تحضروا أفلام بنصحكم تحضروا الموفي يلي اسمه ماتر كابريني عملوه سنة 2024 وفي مشاهد دقيقة عن حياتها وعجائبها وخاصة لمن شفيت شابين كانوا مصابين بجروحات وحروقات كتير عميقة وعجز الطب يشفيهم من هالجروحات. ظهرت عليهم ماذر كابريني وشفيتهم من الجروحات. ابتداء من سنة 2020 صاروا يحتفلوا بذكرى أعمالها كمرأة وقديسة نشرت السوشيال والبيينج لكل مواطن أمريكاني. فإذا ماذر كابريني pray for us. قديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 16:38 2ME أستراليا.

0: وعلقاني بعده
1: يا
2: دعايات أقل موسيقى أكثر
3: and the best local talkback
2: بس على 2MA
3: only on 2MA
2: 2MA

معكم دائما عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. إذن اليوم من بعد فتح مطار الرئيس رينيه معوض للقلاعات اللي أعلنت شركة سكاي لونج سيرفيسز المكلفة بتطوير وتشغيل المطار عن إطلاق أول 21 فرصة عمل ضمن المرحلة الأولى من تشغيل المطار، وهذه خطوة جديدة بتأكد على تقدم الأعمال وفق الجدول الزمني المعتمد. يعني كمان اليوم تشمل الوظائف اختصاصات إدارية تقنية بمجال خدمات المسافرين، وأيضا تشغيل وصيانة المطار إضافة إلى الأنشطة التجارية غير الجوية، وهذا ضمن هيكلية تنظيمية بترتكز على أفضل الممارسات. تم إعداد الوصف الوظيفي لكل منصب بشكل دقيق، ووضحت الشركة أن عملية التوظيف عم تمرق بعدة مراحل، بتبلش بتقديم الطلبات إلكترونياً عبر المنصة الرسمية بعد مراجعة دقيقة للطلبات للتحقق من مدى مطابقة المؤهلات والخبرات لكل وظيفة، وبيتم التواصل مع المرشحين اللي بتنطبق عليهم الشروط ليستكملوا مراحل التقييم والمقابلات وصولا لاختيار المرشحين الأكثر كفاءة. هلا أكيد نحن بنتمنى تكون التعيينات والتوظيف يكون عادل ويكون شفاف، وما نرجع للمحاصصات، يعني هيدي والوسطات، لأنه نحن هيدي درجة عنا ما فيك تطلع منها بلبنان، درجة كتير رغم أنه بيطلع لك سياسي بيشرح لك يمكن بيعز عليك وبيبين لك الشفافية والنزاهة وكل هالأمور هيدي،

0: والإصلاح. رح نتابع مع بريك وما بعدها منتابع سوا مشوارنا على
1: 1638
2: AM. This is 2ME Australia.
3: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجالية بكل أدعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
4: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
5: Wake up, wake up.

معكم دائما عبر راديو تؤمية على 1638 أيام بعد المراجعات الداخلية اللي عم بتعملها أكثر من دائرة بحزب الله للمرحلة السابقة. طلعت أن القيادة الكبير بالحزب فؤاد شكر هو أحد المستشارين العسكريين للأمين العام للحزب حسن نصر الله، كان وراء تضخيم صورة القدرات العسكرية اللي بيمتلكها الحزب. بحسب بعض المعلومات، المستشار المعروف بلقب الشبح نظرا إلى قدرته على التخفي بعد ما بقي على قائمة المطلوبين أمريكيا لمدة 40 سنة، كان شخصية بارزة أقنعت نصر الله بحجم هذه القدرات وفعاليتها قبل أن ينقل الأخير هذه الصورة إلى سياسيين وإعلاميين ومحللين عسكريين. المراجعات بينت أنه جزء أساسي من هالإمكانيات دمر من اليوم الأول الحرب بعد ما نفذت إسرائيل حوالي 1300 غارة، ما كشف فجوة كبيرة بين التقديرات اللي كانت ترفع على قيادة الحزب والواقع الميداني اللي ظهر مع اندلاع المواجهة حسب لبنان ديبايت. رح نتابع نحن وياكم على 1638 أيام راديو تؤمية أستراليا، مكملين نحن وياكم سوا لقائنا، ورح نروح لفاصل ومن بعدها منتابع سوا.

تحياتي للجميع من راديو تؤمية على 1638 AM. اليوم انضمت هولندا لإسبانيا وبلجيكا وإيرلندا باتخاذ إجراءات بتستهدف البضائع اللي جاية من المستوطنات الإسرائيلية المقامة بالأراضي الفلسطينية المحتلة. أصدرت الحكومة الهولندية قرار بيحظر استيراد وشراء وبيع هالمنتوجات داخل الأراضي الهولندية، بالإضافة لمنع أي خدمات وساطة تجارية مرتبطة فيها أو محاولات الالتفاف على هالقرار. من المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ ب 22 أيلول 2026. استندت الحكومة الهولندية بقرارها للرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة العدل الدولية بال 2024 وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن اللي بتعتبر المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي المحتلة منا قانونية بموجب القانون الدولي. هيدي الخطوة بظل توجه أوروبي تجديد القيود على تجارة منتجات المستوطنات بعد ما سبقتها إسبانيا، اليوم عم تشتغل إيرلندا وبلجيكا على تطبيق تشريعات مماثلة. خطوة الأوروبيين بتيجي بوقت عم تسعى سلطة بلبنان إلى جعل باقي اللبنانيين عم بيرضوا بالتطبيع طريق للحياة. فهل يعني اليوم هذه الخطوة اللي عم تخدق الدول الأوروبية هو التصعيد على إسرائيل؟ فنحن هلأ نحن مش أنه عم نسعى للتطبيع به لأنه في شروط للتطبيع. هذا كلام أنه ما بعرف اليوم هيدا كلام عم ينحكى من قبل داعمي لحزب الله أو الممانعة اللي عم بيروجوا أنه قد يكون هذه المفاوضات هو بهدف التطبيع. لا، في شروط، أنت بدك تنسحب من الأراضي اللبنانية اللي مفروض يكون في انسحاب الاحتلال وغيرها من المواضيع اللي مفروض كمان تنفذ قبل ما نروح لحتى يكون في هونيك علاقات سليم وتطبيع. رح نتابع نحن وياكم الراديو تؤمية أستراليا.

0: جولتنا الإخبارية أخبار الساعة 3 موعدنا برفقتها بعد لحظات من الوقت. التغطية الإخبارية مستمرة على رأس كل ساعة لمتابعة كل جديد، خاصة الحرب اليوم على إيران وتطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط. خليكم معنا وتابعونا لتتعرفوا على آخرها وأهم لليوم 25 من شهر جولاي.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic، معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
2: لحظات معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
9: من أجل عالم ليس هكذا.
10: بابا با.
9: اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. أكشن. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
11: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
2: First. 2ME Australia.

0: مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة. بعد تفعيل آلية اتفاق الإطار بالتزامن مع زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى الولايات المتحدة وفي أعقاب الانسحاب الإسرائيلي من زوطر الغربية، سمح اليوم لمجموعة من أهالي البلدة بالدخول بعد يومين من عمليات التمشيط التي نفذها الجيش اللبناني ومنع خلالها الدخول حفاظا على سلامة السكان.
1: اليوم جيت من بيروت، بعد ما جاي لفوض على نتفرج على البيت ويرجع، بس شكرا ونشوف البيت، هذا البيت اللي عشنا فيه واللي تعبنا لعملناه بيت، بقايا المصاري المحروقة.
2: حتى البيانو ما عم يطلع صوته، بك شو حزين.
1: شو فيه هون؟
3: وولادي بدني يسافروا، حابين يشوفوا البيت كيف صار قبل ما يرجعوا، بركي بيرجعوا من شيء من هالذكريات، الذكريات اللي ما حينسوها الولاد، حتضل حصر قلبهم.
4: ذكريات بهيج وعائلته من ابناء بلده زوطر الغربيه اكيد ما رح تنتسى، بس الحسره باقيه بالقلب طالما بيت الطفوله ما بقى موجود. هي واحدة من العائلات اللي رجعت على زوطر الغربية بمؤازرة من الجيش اللبناني اللي تولى الإجراءات الأمنية والتنظيمية عند مدخل البلدة.
5: أنا رايح على بيتي، إذا كان فيه ناس قابلي للعايش بدي أعد أفرش وأعد فيه، مش رح أرجع، ما على رح يقنعني رجالي. أنا من الناس بدي أفرش وأنام بالبيت.
4: أحياء محددة سمح للأهالي دخولها، بين تقع غرب ساحة زوطر الغربية وهي أحياء الصوان، البلاطة، البيدر وحي المدرسة الرسمية. هون عند مدخل زوطر الغربية صحيح النطرة طويلة ومتعبة بعد أشهر من تهجير الأهالي عن بيوتهم وأرزاقهم، ولكن العودة إلى نكهتها الخاصة.
6: منقعد تحت الشجرة ومنقعد على الحجار ومنقعد على التراب، بس المهم نرجع نفوت على أرضنا.
7: عبرين هذه اللحظة صرنا 5 أشهر تقريباً، وأكيد بدنا نفوت من فئة الضيعة، ومبسوطين نحن اليوم فايتين.
8: البيت مدمر وبيت أولادي مدمر، كله مدمر، ناوي أبقى بالضيعة لأن أنا عندي رزق أنا هون.
4: فرقتهم الحرب لأشهر واليوم راجعين على دفعات، مهمهم أنه أملاكهم وأرزاقهم تضررت، ولكن كل همهم يرجعوا على الأرض اللي ما بتقدر أي آلة حرب تمحيها.
0: في هذا الوقت أطلع رئيس الجمهورية جوزيف عون رئيس الحكومة نواف سلام على نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة والاستعدادات التي أبداها المسؤولون الأمريكيون لدعم الجيش وتنفيذ صيغة الإطار في ضوء الموقف اللبناني الذي شدد على ضرورة استكمال الانسحاب الإسرائيلي من القرى والبلدات اللبنانية حتى الحدود الجنوبية. ومساء نقل أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولاين إلى الرئيس عون في اتصال هاتفي دعم الكرسي الرسولي للخطوات التي اتخذها رئيس الجمهورية لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصا، مستطلعا الأوضاع على الحدود الجنوبية ومرحلة ما بعد مفاوضات واشنطن. وأكد الكاردينال بارولاين أن الكرسي الرسولي يتابع عن كثب الأوضاع في لبنان، وأن قداسة البابا لون 14 يصلي دائما من أجل انتهاء معاناة الشعب اللبناني وأحلال السلام في الربوع اللبنانية. هذا ونقلت مصادر الشرق بلومبرغ عن قمة عون وترامب أنهما اتفقا على إطلاق مناقشات للتوصل إلى اتفاقية أمنية ثنائية، كما بحثا إمكانية تمديد الولاية الحالية لقوات اليونيفيل. بدء تنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل يترافق مع استعدادات إسرائيلية لاستئناف الحرب على مختلف الجبهات.
9: بصمت وبعيدا عن طبول الحرب على إيران، ينتشر لواء الجبال في سلاح البر في الجيش الإسرائيلي على أعلى قمة في مزارع شبعة من الطرف اللبناني. هناك يتدربون ويستعدون لاحتمال دخول لبنان في الحرب مجددا، بينما تستعد منظومات للتصدي لأي هجوم، لا سيما بعد الكشف عن سقوط صاروخ في المنطقة.
10: هنا أعيد تأهيل بنى تحتية بمحاذاة خط التماس، وخلال السنتين والنصف الأخيرتين حاولت خلايا التسلل من هنا مستفيدة من الأحراش والصخور الضخمة. نتدرب ونستعد لضمان الأمن، وإذا ما تم الاتفاق على وصول الجيش اللبناني إلى هناك فيجب أن يتم ذلك بصورة منظمة تتيح لنا أن نثق به وبأنه أنجز العمل بالشكل الذي نريد.
9: في هذا الوقت رفعت حال الطوارئ في الداخل مع الحديث عن هجوم سريع يستهدف إيران نهاية الأسبوع، واتخذت إجراءات شكلت بموجبها لجان تنسيق خاصة استعدادا للحرب، فيما ألغيت برامج يومي السبت والأحد، وفتحت الملاجئ في أكثر من منطقة من أقصى الشمال مرورا بالمركز وحتى أقصى الجنوب. كل هذا وسط تحذيرات من الجولة الجديدة.
11: ما يهمنا ضرورة التصدي للتهديدات التي تشكل خطرا وجوديا علينا، البرنامج النووي والصواريخ البالستية. نحن نواجه أيضا أذرع هذا الأخطبوط المتمثل في إيران، وتحديدا اثنتين من بؤر نفوذها الواقعة على حدودنا لبنان وغزة، رغم ما حققناه هناك بما في ذلك سوريا وشرقا في الأردن. لكن كل هذا لا يكفي لتحقيق النصر الكامل، إذ نحن بحاجة إلى حسم عسكري تجاه إيران.
9: رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عقد من جهته اجتماعا أمنيا مقلصا بحث سبل التعامل مع إيران في حال اندلاع الحرب. ووفق ما تسرب فإن التوقعات تشير إلى أن المواجهات هذه المرة إذا وقعت ستكون أكثر خطورة مما سبق، مواجهات يحاول الأمنيون عبر متخذي القرار إقناع واشنطن بموجبها عدم فرض وقف النار على تل أبيب، كما حصل خلال مواجهة 12 يوما وزئير الأسد، وذلك بهدف تحقيق الأهداف وعلى رأسها القضاء على الصواريخ الباليستية وعلى النووي الإيراني. أمام كل هذا التهويل، فاجأ بنيامين نتنياهو بعد ظهر الجمعة الجمهور الإسرائيلي بإعلانه التوجه إلى واشنطن يوم الاثنين للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمشاركة في مراسم دفن السيناتور الأمريكي لينسي جراهام، ليطرح السؤال إذا كان كل هذا يندرج ضمن سياسة الضغوط على إيران. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

0: أهلا بكم من جديد. يستعد رئيس الحكومة نواف سلام لزيارة العراق يوم الأحد على رأس وفد لبناني في زيارة تتجاوز بعدها الدبلوماسي، وتأتي في ظل التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة ومسارات تصدير النفط في المنطقة. وتبحث الزيارة إمكان انضمام لبنان إلى مشاريع نقل النفط العراقية عبر البحر المتوسط انطلاقا من إحياء مسارات تاريخية.
1: بكل يوم بيطل علينا بيطل معه أمل جديد وانهار جديد، فلكل اللي عم بيمرق بحالات عصيبة فمن إلكون ما بعد الصبر إلا الفرج. إن شاء الله مع هالبقية الأوقات اللي عم نقضيها نحن وياكم تكون حين لإلكم كتير من الانفراجات بحياتكم، كل واحد يمكن بيختلف عن التاني، لكن بنهاية المطاف مع الصبر هالصفة هيدي اللي مفروض كل واحد منا يتحلى فيها، لأنه من بعدها رح نحس قديش هالتجربة هيدي القاسية اللي مرقنا فيها رح تعطينا كتير، ومن خلالها منكون تعلمنا كتير. مكمل احنا وياكم عبر 2ME أستراليا.

0: معكم دائما من راديو تؤمي أستراليا على 1638 أيام. بدنا نتمنى للفريق الأسترالي المشارك بالألعاب الأولمبية الفوز والنجاح ويرجع ويكون حاملين الميداليات الذهبية اللي عم تلمع والتميز. هيدا الشيء اللي منتمناه. وكتير كانت لفتة حلوة من جينا رينا هارت هالمكافآت المالية اللي رح تقدمها للأشخاص يلي رح يحصلوا على ميداليات البرونزية الذهبية والفضية، وكمان المتميزين اللي رح يحققوا أرقام عالمية أرقام قياسية عالمية اللي رح يحصلوا على مكافأة 30,000 دولار بالإضافة للحصية من الجوائز المالية. وهيدي المكافآت بتجي تعبيرا عن الشكر والتقدير للرياضيين على جهودهم. كتير حلو امبارح المشاهد اللي شفناها وحمل العلم الأسترالي اللي منعتز واللي منفتخر فيه، رغم أنه عم يكون في تشويش يعني لتغييره وتبديله كل مرة بدل ما نتلهى بأمور أساسية وأمور كتير مهمة. فما بعرف ليه عم بيتم التركيز على هالمسائل هيدي، تغيير يوم عيد أستراليا وتغيير العلم الأسترالي بالوقت يلي خلاص أنه العالم اليوم أمام كتير من المشاكل، وأستراليا وجه أستراليا اللي فعلا الكتير عم بيشوفوه عم بيتغير، وهذا الأمر اللي أكيد ما رح يكون لمصلحتنا في حال استمرينا نتلهب في هذه الأمور. خليكن معنا من تؤمي أستراليا، منرجع منروح نحن وياكم بخلال هالوقت مستمعينا لما نشروا سيباستيان غورغا نائب مساعد الرئيس الأمريكي والمدير الأول لشؤون مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن القومي. صورة جمعته بالرئيس جوزيف عون ورئيس دونالد ترامب بالمكتب البيضاوي، مستعيد علاقة بتعود ل 18 سنة. أشار غورغا أن عون كان أحد طلابه بجامعة الدفاع الوطني الأمريكي خلال مشاركته زميل ببرنامج مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الدفاع الأمريكية، وصفوا بالطالب الاستثنائي. وبيقول رؤية عون يمثل لبنان رئيس الجمهورية بالبيت الأبيض كانت لحظة شخصية بالنسبة له، معتبر أن رئيسين عون وترامب قائدان ملتزمان بشعب وبإحلال السليم بالشرق الأوسط. فإذن هون مستشار ترامب عون كان تلميذ استثنائي، فهيدا طبعا الشيء اللي نشره سيباستيان غورغا نائب مساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن. رح نتابع نحن وياكم مع بريك ومنكمل مشوارنا على 1638 AM راديو تؤمي أستراليا.
1: Wake up feeling refreshed.
2: Wake up!
1: Come on, it's time to get up.
3: على راديو تؤدي.
4: It's my show.
3: أخبار بتهمك. أخبار
5: بتهمك. Okay, let's go.
3: مع تؤدي كل صباح.
6: Wake up, wake up.
7: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
0: الفنان الفلسطيني فادي اندراوس. رح نسمع نحن وياكم هالفاصل الغنائي ومنتابع مشوارنا على 1638 AM. بتمنى لجميع نهار مبارك، خليكم معنا متابعين سوا.

0: يا الاغتيالات، في تخوف اليوم عنا بلبنان أن عودة الاغتيالات ستعود قريبا، وهذا الشيء اللي ذكرته كتير من المحطات. حتى يعني كمان رئيس الأمريكي دونالد ترامب بيقولها كما هي، هلأ لأنه كشفت معلومات استخباراتية أنه رئيس الأمريكي ممكن يكون مهدد، حياته مهددة. حتى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ببيان صدر نيابة عن الموساد أن وزارة الاستخبارات الإيرانية استخدمت عملاء بالوكالة لتجنيد أشخاص قادرين على دخول إسرائيل بهدف جمع معلومات استخباراتية عن أهداف محتمل تمهيدا لتنفيذ هجمات. بيقول البيان أن الموساد وجهاز الأمن الشباك يعني كمان كان بالتعاون مع شركاء دوليين يشتغلوا على أحباط عشرات المخططات اللي قال أن إيران عم توقف وراها، والتحقيقات أسهمت بإنقاذ أرواح واتخاذ إجراءات قانونية بحق متورطين. كمان البيان اللي ذكر أن محاولات طهران إخفاء ضلوع المباشر عبر الاعتماد على وكلاء لم تمنع وفق الرواية الإسرائيلية من كشف الجهات الإيرانية المشرفة على هالعمليات. كمان شبكة CNN الأمريكية اللي نقلت عن مصادر أولى أنه إسرائيل بتشهد من عام 2023 تصاعد غير مسبوق بقضايا التجسس الداخلي، مع توجيه اتهامات لما لا يقل عن 60 إسرائيلي بالعمل لصالح إيران، في حين قال الادعاء الإسرائيلي أن بعض المواقع اللي صورها مشتبه فيهم تعرضت لاحقاً لهجمات صاروخية إيرانية. هلأ بالحرب كل شيء جايز، وسيناريو العودة للاغتيالات كمان وارد جداً. حتى رئيس الدولة العظمى اللي هي الولايات المتحدة كمان معرض للاغتيال. رح نتابع نحن وياكم راديو تويمي أستراليا على 1638 AM.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: الموسيقى اللي بتفرح، الموسيقى

0: جولة أخبار جديدة، أخبار الساعة 4، موعدنا برفقتها بعد كم دقيقة من الوقت. خليكم معنا على السمع لتابعوا التغطية الإخبارية اللي بترافقكم على مدار كل ساعة، وعلى رأس كل ساعة بيكون عنا تغطية إخبارية لتابعوا أهم الأخبار والأحداث العالمية اللي رح نترافق معها بعد لحظات من هالوقت عبر راديو تؤمي أستراليا.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
0: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر اوف ماركت ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
4: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
5: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
6: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
7: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
8: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
9: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
10: من أجل عالم ليس هكذا،
11: با با با.
10: اكتشفوا فوكيشنال ماجر الجديد التابع لVCE، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
12: أكشن.
10: لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك VCE خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
13: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز، 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790-7000.
14: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمين العربية.
15: تمام 7 بتوقيت العاصمة الفرنسية. نشرة إخبارية 4 وأخيرة ضمن صباح مونتي كارلو، أعدتها وتقدمها شيرين ناصر.
16: شكرا ريتا. نتنياهو سيزور أمريكا خلال أيام، ومقتل فلسطينيين وإسرائيليين في مواجهات دامية في الضفة. ترامب بين توسيع الضربات واستمرار التفاوض مع طهران. الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن هجوم صاروخي على جنوب السعودية، وانذارات في ينبع وجازان. أوكرانيا تمضي في إنتاج طائرات مسيرة بالتعاون مع أمريكا. تونس تستدعي سفيرة فرنسا بعد بث قناة فرانس 24 مقابلة اعتبرتها تمس بسيادتها. حرائق الغابات تجبر ناسا على إخلاء موقع في إسبانيا.
17: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
16: أهلا بكم مستمعين. أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإنشاء بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى توسيع العمليات العسكرية بعد مواجهات دامية في نابلس أسفرت عن مقتل إسرائيليين 2 و4 فلسطينيين، وهو ما دانته السلطة الفلسطينية. فيما تتجه الأنظار إلى جبهة إيران، اشتعلت جبهة الضفة، فكيف تقرأ هذه التطورات في إسرائيل عشية احتمالات التصعيد مع إيران وعشية الانتخابات، وماذا سيحدث خلال لقاء نتنياهو وترامب الذي أكده الرئيس الأمريكي منذ بعض الوقت والمرتقب خلال أيام؟ يجيبنا زياد حلبي مراسل متكرلو الدولية في القدس عبر فقرة مباشر مع مراسل.
11: أجزاء من الحكومة الإسرائيلية ترى فيما يحدث من تصعيد الآن وما قد يعقبه من تبادل العمليات بين المستوطنين والفلسطينيين فرصة فعليا لحسم الأمر عسكريا في الضفة الغربية، بمعنى حتى محاولة إسقاط السلطة الفلسطينية واحتلال كامل الضفة الغربية قبل الانتخابات. وبذكر الانتخابات، قضية توسيع الاستيطان الآن وإغداق هدايا على المستوطنين عشية الانتخابات ربما لتكريس دعم القاعدة اليمينية للحكومة. في المرة الماضية للتذكير التي اجتمع فيها نتنياهو مع ترامب، كان هناك إطلاق الحرب الحالية على إيران. لا يعني ذلك بأن هناك معلومات تفيد بهذا الأمر، لكن بدون أدنى شك النقاش سيكون حول إيران. نتنياهو سيحاول أن يضغط على الرئيس الأمريكي بالعودة سريعا إلى حرب شاملة على إيران. لا يعرف إن كان ترامب سيتجاوب. في كل الأحوال في إسرائيل هناك تأهب، إما في حال طلب ترامب انضمام إسرائيل أو ربما حتى أن تكون هناك حسابات إيرانية خاطئة باستهداف إسرائيل.
16: استمعتم إلى زياد حلبي مراسل مونتي كارلو الدولية في القدس متحدثا في فقرة مباشر مع مراسلة. وبينما نقل عنه استعداده لتوسيع الضربات، قال ترامب أن واشنطن وطهران تجريان محادثات لإنهاء الصراع، محذرا الصين وروسيا من بيع أسلحة لطهران. هذا وتسعى إسلام أباد لاستئناف مسار المحادثات المتعثرة بين الولايات المتحدة وإيران، فيما أعلن الجيش الأمريكي أنه أطلق النار على ناقلة نفط أثناء محاولتها الإفلات من الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، بالتزامن مع سماع دوي صافرات الإنذار في البحرين هذا الصباح. ولكن لماذا تتركز الاستهدافات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن؟ الإجابة لعلي منتظري من طهران.
12: إن الهجمات العسكرية الإيرانية التي تشنها على البحرين والكويت والأردن تأتي رداً على الهجمات الأمريكية الواسعة، ويجمع بين هذه الدول وجود قواعد عسكرية أمريكية على أراضيها. وفي بيانه وجه الحارث الثوري الإيراني خطاباً إلى الشعب الأردني، قال فيه: يقال أحياناً إن إيران من خلال هجماتها انتهكت استقلال دولتكم، لكن القوات الأمريكية هي التي تمتلك السيادة الأردنية. ويضيف البيان أن الولايات المتحدة من خلال القواعد العسكرية التي تملكها في الأردن تنفذ أنشطة لا تعلم السلطات الأردنية طبيعتها، فهو ما يعني من وجهة نظر الحارث الثوري أن جزءا من الأراضي الأردنية يقع فعليا تحت سيطرة القوات الأمريكية. وفي ختام البيان توجه الحارث الثوري بالسؤال إلى الشعب الأردني قائلا: هل يؤد غير قانوني استهداف جيش قتل 175 تلميذا وتلميذة إلى جانب معلميهم في مدينة ميناء جنوبي إيران؟ ويؤكد البيان أن هذه العملية بحسب روايته نفذت بالاعتماد على القواعد العسكرية الأمريكية في الأردن. علي منتظر، تهران، منطقة الدولية.
16: وفي تطورات تنذر بمزيد من التصعيد، أعلن الحوثيون اليوم مسؤوليتهم عن هجوم صاروخي استهدف مدينة جيزان في جنوب السعودية. من جهته أطلق الدفاع المدني السعودي إنذارا للتحذير من خطر محتمل في ينبع، بعد أن أشار إلى زوال الخطر عن المحافظة وعن جيزان جنوب البلاد. جاء ذلك بعد استهداف السعودية لنقاط تابعة للحوثيين في اليمن منها الحديدة. وفي شأن سعودي آخر، قال الرئيس الأمريكي أنه لن يمضي قدما في إبرام اتفاق نووي مدني مع السعودية ما لم توافق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل. ومع اتساع تطورات الشرق الأوسط وتبادل التهديدات بين الولايات المتحدة وإيران، بريطانيا تشهد مرحلة من اليقظة الأمنية المتزايدة. هدى الحسيني.
17: أكدت الحكومة البريطانية أن قواتها المسلحة على أهبة الاستعداد لحماية البلاد من أي هجوم، بعدما هدد الحرس الثوري الإيراني باستهداف أي قاعدة بريطانية تستخدمها الولايات المتحدة لتنفيذ غارات ضد إيران. ويأتي ذلك بعد تأكيد لندن التزامها بالاتفاق القائم الذي يتيح لواشنطن استخدام قواعد عسكرية بريطانية ضمن ما تصفه بالدفاع الجماعي عن المنطقة. وأوضحت الحكومة أن منظومات الدفاع الجوي والبحري والبري بالتعاون مع حلف شمال الأطلسي جاهزة للتصدي لأي تهديد، كما شددت على أن العمليات الأمريكية تندرج في إطار استهداف القدرات الصاروخية التي تهدد الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدة في الوقت نفسه تمسكها بحماية أمنها وحلفائها وفق القانون الدولي، مع الحرص على عدم الانجرار إلى مواجهة إقليمية أوسع رغم استمرار التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران. هدى الحسيني، لندن، مونت كارلو الدولية.
18: والاتحاد الأوروبي فرض أمس عقوبات على 5 قضاة إيرانيين بسبب اتهامهم بانتهاك حقوق الإنسان. وفي نشرتنا من لبنان، حيث بدأ أمس سكان بلدة زوتر الغربي في الجنوب العودة إلى بلدتهم وتفقد المنازل المتضررة والبحث عن مقتنياتهم بعد انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني بموجب اتفاق توسطت فيه واشنطن. عبد عز الدين رئيس بلدية زوتر الغربي تحدث لإذاعة فرنسا الدولية حول أوضاع البلدة ومحاولات سكانها الفارين العودة إليها.
19: فيها خراب لا يوصف، معالم الضيعة كلها تغيرت، وحدائق سكنية كلها بالأرض، هنا تحتي ما في، لا يوجد شبكة كهرباء، لا يوجد شبكة ماء، بئر ارتوازي، طرقات رئيسية فرعية، كله كله كله كله مجروف. يعني أكيد هلأ الناس بغاية الشوق لبلدهم، رغم الدمار الهائل، رغم الخراب، الناس مشتاقة كتير لتفوت على زوطة الغربية. هلأ الناس موجودة على مشارف زوطة الغربية عم تشوف ضيعتها على بعد أمطار فقط لا غير يعني، ونحن عم نهدي الناس أكيد وعم تتجوب معنا العالم حفاظا على سلامتهم من لا سمح الله اي شيء ينفجر او شيء. لا انا خلينا نكون على اطمئنان. المطلوب من الدوله اللبنانيه اكيد توقف حدنا، حد ناسها، حد اهلها، حد شعبها، اعاده الاعمار، الامن والامان للناس، حريه الحركه داخل الكره لاهل الكره، اكيد يروحوا على ارزاقهم بامن وامان.
18: استمعتم إلى عبد عز الدين رئيس بلدية زوتر الغربية جنوب لبنان في مداخلة مع إذاعة فرنسا الدولية. إلى أوكرانيا، حيث قتل اليوم شخصان في سومي شمال البلاد وأصيب رجل في زابوريتشيا جراء هجومين روسيين. هذا وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن التعاون بين كييف وواشنطن في مجال الطائرات المسيرة سيشمل إنشاء مصنع في الولايات المتحدة لإنشاء هذه الطائرات باستخدام تكنولوجيا متطورة أوكرانية. أما على الجانب الروسي، فوقع هجوم واسع نطاق بمسيرات أوكرانية على بلغورود في وقت مبكر اليوم. وديمتري بريشيب حيسون ومدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية يرى أن الحرب الأوكرانية باتت تضغط على العمق الروسي. نستمع إلى ما قاله لوهيبة خداش.
20: حرب تضغط اليوم على الداخل الروسي، تضغط على الاقتصاد الروسي، استهداف المنشآت النفطية، استهداف طرق الإمداد لشبه جزيرة القرم، استهداف لمخازن شركات كبرى كشركة فالدرس في سان بيترسبورغ وضواحي العاصمة الروسية موسكو. دل بأن المعركة تدريجيا تدخل إلى العمق الروسي وتؤثر على الاقتصاد. يعني الاقتصاد الروسي أصبح ليس كما كان سابقا. هذا العام هو أحد أصعب الأعوام لروسيا، ولا ننسى بأن في شهر سبتمبر سوف تكون هناك انتخابات مفصلية ومهمة في مجلس الدوما الروسي. أيضا سوف تبين شعبية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وشعبية حزب روسيا الحاكم، حزب روسيا الموحدة، وفق حتى الإحصائيات الأخيرة هناك معلومات بأن يعني الحزب الروسي الموحد يواجه مشاكل في نسبة شعبيته داخل الأراضي الروسية. إذا قد تكون هناك مسار لإصلاح الاقتصادي أو السياسي في الداخل الروسي إذا رأت الحكومة الروسية ذلك مناسبة. لكن الاقتصاد اليوم أصبح منهكا، ليس كما كان الوضع عليه سابقا. مهما يعني حاولت روسيا تخطي العقوبات الغربية، ما زال هناك ضغطا كبيرا يمارس على الاقتصاد الروسي، على الشركات الروسية التي تتعامل مع الخارج، على رجال الأعمال الروس.
18: استمعتم إلى ديمتري بريجي، هو باحث ومدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية، كان يتحدث إلى وهيبة خدجة وحول تأثيرات الحروب التي تمتد كذلك إلى مدينة الأبيض السودانية، حيث قالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن الفتيات والنساء هناك يواجهن خيارين قاسيين بين خطر هجمات المسيرات نهارا والعنف الجنسي ليلا عندما يخرجن لجلب المياه. نستمع إلى المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان معز غطرة ويتحدث إلى وهيبة خدش.
1: الأبيض مدينة تعاني من بيوت أكثر من 1.5 مليون نازح أتوا إلى الأبيض كملاذ أخير يجدوا فيه الأمان، فيه الغذاء ويجدوا فيه الشراب. لكن للأسف الشديد هجمات الدعم السريع وضربها مناطق توليد المياه أو الكهرباء جعل هؤلاء النازحين يعانون الأمرين، ولعل التقارير الأممية ومنظمة الغذاء العالمي والأمم المتحدة ذكرت أن هؤلاء النازحين يتناولون أقل من نصف احتياجاتهم اليومية. أصبحن النساء نهارا لا يذهبون لجلب المياه، ينتظرون حتى يأتي الليل يذهبون لجلب المياه لأسرهم، ولكن هذا المشوار أو هذا الطريق ليلا يتعرضنا للاغتصاب، للتحرش، للقتل، للمساومة على الغذاء وعلى الماء، وهذه يعني مأساة أخرى بجانب الجوع وجانب نقص العلاج ونقص المعينات الأخرى للحياة. الآن يتعرضنا إلى هذه الجريمة كبرى وتعتبر من جرائم الحرب إذا صنفناها الاغتصاب والغذاء مقابل اغتصابهن.
18: الكلام كان للمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان معز غدرة في حديثه إلى وهيبة خدشة. وفي شأن قضائي، صوتت المحكمة الجنائية الدولية على عزل كريم خان من منصب المدعي العام عقب ما أثير عن ارتكابه من سلوك جنسي غير لائق وفق الجنائية الدولية. وأمس استدعت الخارجية التونسية سفيرة الفرنسية احتجاجا على بث مقابلة مع الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، مطالبة فرنسا باتخاذ إجراءات لوقف ما وصفته بالتدخل في شؤونها الداخلية. نجوى بن مبارك.
21: في بيان شديد اللهجة أعربت وزارة الخارجية التونسية عن احتجاجها على مقابلة إعلامية بثتها قناة فرانس 24 مع الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، وأوضحت الوزارة بعد استدعائها السفيرة الفرنسية لدى تونس أن هذه الخطوة جاءت على خلفية بث إحدى القنوات العمومية الفرنسية مقابلة مع أحد المطلوبين للعدالة التونسية، وأكدت أن المقابلة تضمنت مساسا بسيادة الدولة التونسية واستهدافا لأمنها القومي ومؤسساتها، إلى جانب دعوات اعتبرتها تحريضا على الفتنة والاقتتال الداخلي. الوزارة اعتبرت أيضا أن ما ورد في المقابلة تجاوز حدود حرية التعبير وأخلاقيات المهنة الإعلامية، وعدته تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي لتونس، داعية السلطات الفرنسية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الممارسات. ويذكر أن المنصف المرزوقي يقيم في فرنسا ويعد من أبرز منتقدي الرئيس قيس سعيد، وقد صدر حقه حكم غيابي بالسجن في تونس بتهم تتعلق بالمساس بأمن الدولة.
18: وتصريحات المرزوقي دفعت أنصار سعيد على وسائل التواصل الاجتماعي إلى وصفه بالخائن. في الخبر الأخير، أجبرت حرائق الغابات الهائلة التي اندلعت في أوروبا أمس وكالة ناسا على إخلاء واحدة من منشآتها الثلاثة العالمية الموجودة في إسبانيا. نهاية النشرة وتذكير بالعناوين. نتنياهو يزور أمريكا خلال أيام ومقتل فلسطينيين وإسرائيليين بعد مواجهات دامية في الضفة. ترامب بين توسيع الضربات واستمرار التفاوض مع طهران. الحوثيون يشنون هجوما صاروخيا على جنوب السعودية وانذارات في ينبع وجازانة.
0: طقس الدنيا اليوم رح يكون طقس جيد، درجات الحرارة بتوصل ل19، على صعيد ملبن جيد درجات الحرارة 15 درجة. جولة من الأغاني والمنوعات اللي بتمنى تستمتعوا برفقتهم، بنبتدي مع غنية لكارول سماحة.

This is Seha, Saint of the Hour, on 1638 2ME Australia. Saint Veronica Giuliani, 1660-1727. هي راهبة كبوشية تم تقديسها سنة 1839، كان اسمها أرسلة، بس لما فاتت عالدير عن عمر 17 سنة حبت تختار اسم فيرونيكا لأنه استوحت من القديسة فيرونيكا يلي مسحت وجه المسيح وقتها كان بدرب الصليب وعطريق كالفري. تعرضت لجروحات المسيح سنة 1697 أو ستيغماتا أوف ذا كرايست من عيدها بتسعة تموز، وهي شفيعة المصلين بتأمل والتائبين. She is a model of humility, penitence and contemplative prayer. القديسة فيرونيكا كان في على جسمها علامات وجروحات، ولكن لما توفت اختفت الجروحات وصار وجهها أبيض وعم بيشع. بس اجوا الأطباء حتى يشرحوا سنة 1727، بيّنت العلامات يلي كانت مختفية قبل بقلبها نفس جروحات المسيح لمن كان على الصليب. أرشيف الفاتيكان بأكد هيدا الشيء. اليوم الدايرية اللي ضلت فيه 50 سنة بمدينة سيتا دي كاستيلو مليء بالحجاج وبالزوار، بيزيد عددهم عن 200,000 سايح كل سنة. كتبت يومياتها والكنيسة تفاجأت بالفوليوم 20,000 صفحة مكتوبين كلها عن الرؤية، عن الملائكة، عن عذاباتها وأوجاعها والتصوف من أجل خلاص النفوس. Today her diary is regarded as one of the great treasures of Catholic mysticism. ونحن منصلي معكم بهيدا البروغرام ومنقول her famous quote: The Lord made me understand that the cross is the school of love. There we learn true patience, true humility, and perfect charity. O Saint Giovanna Giuliana, pray for us in this hour. This is Seha, Saint of the Hour, معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: من بعد ما استمعتوا لهالجولة الفنية وكانت من بعد ما كنا مرقنا على أهم الأخبار لليوم، الحرب على إيران. اليوم منشوف أنه صحيفة اللي نقلت عن مسؤول عسكري إسرائيلي أنه إيران أعادت إصلاح جسر استهدفته إسرائيل بثلاث قنابل خلال أيام قليلة فقط، بمؤشر على سرعة أعمال إعادة الأعمار. هيدا اللي أثار دهشة مسؤولين إسرائيليين بشأن فعالية هالضربات. بيقولوا أنه مسؤولين عسكريين أعربوا عن استيائهم من نتائج حملة القصف، واعتبروا أنه التركيز على استهداف أجهزة الأمن الداخلي إجا على حساب توجيه ضربات أوسع للبنية العسكرية. بحسب التقرير، أنه أكد مسؤول عسكري إسرائيلي أنه إيران بتمتلك القدرة على إعادة بناء معظم منشآتها العسكرية، بما في ذلك استئناف إنتاج الصواريخ، نظرا لامتلاك الخبرات الفنية والبنية المعرفية اللازمة. مسؤولين إسرائيليين حكيوا أن الضربات الإسرائيلية والأمريكية نجحت بكثير من الحالات بتدمير مداخل قواعد الصواريخ المحصنة داخل الجبال، لكن ما دمرت المنشآت بالكامل، فيما لا تزال الأسلحة المخزنة داخلها سليمة، وعم تشتغل إيران حاليا على استخراجها وإعادة تشغيلها. فلدى إيران حسب وول ستريت جورنال وحسب ما كشفته صور أقمار صناعية، إلى جانب إفادات مسؤولين عسكريين إسرائيليين أنه إيران ماشي بوتيرة سريعة بإعادة بناء مواقعها العسكرية اللي تعرضت للقصف خلال الحرب الأخيرة. ويعني كمان هون شفنا جرافات وآليات عم تشتغل، وهون ببين على إعادة أعمار ما دمر في هذه الحرب على بوتيرة سريعة. رح نتابع نحن وياكم من تؤمي أستراليا على 1638 AM.
1: Get the news first from 2ME.
2: عندما تقع كارثة، فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة،

معكم دايما عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 أم. أدي حلو هيدا الإنجاز الكبير، حقق طائرة الإيرباص A350 إنجاز تاريخي بعد ما هبطت بمدينة ملبورن صباح الجمعة مبارح، وقت ما أتمت رحلة بلغت مسافتها 17000 كيلومتر من فرنسا لأستراليا. هيدي بخطوة عم تقرب شركة كوانتس من تحقيق حلم تشغيلها حالات تكون بعيدة بدون توقف. وما كانت طائرة لتعجز من برنامج بروجكت سيرنايز، الطموح التابع للشركة، بتقل ركاب عاديين، فقد جرى تحويل يعني تحويل مقصورتها إلى مختبر طائر، حيث احتوت على 5 أطنان من معدات الاختبار إلى جانب 1000 جهاز استشعار متصلة عبر كيلومترات من الأسلاك، وذلك لمراقبة إضاءة الطائرة وكل البيانات كل الرحلة. فأكيد هذا إنجاز فعلا كتير كبير ومهم.

0: معكم دائما عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. بنحكي أوقات كتير عن القلق، ولكن اللي بيسمع كلام رئيسة الوزراء اليابانية بيقول يعني يا محلى القلق، لأنه بتقول أنه أنا ما بنام إلا 3 ساعات، أوقات ما بيصير لي نام لأنه في عندك كتير من المهمات لحتى تقوم فيها. وهون يعني كمان هل مشهور لأثار ردود فعل وجدل، هل البعض اللي طلبه بالاستقالة بيقول أنه الواحد لازم يركز على أعماله، بس يكون الواحد بهيك موقع مفروض يكون تركيزه فقط على الشغل المتعلق بالسياسي وبالمنصب. فحكيت هي أنه بتكوي تيابة وإلى ما هنالك يعني من الأشغال المنزلية، فهيدا الشيء اللي يمكن البعض اعترض على هيدا الموضوع، أنه مفروض ينصب كل اهتمامه بالعمل موقعه ومنصبه. يعني كمان بتقول حكيت كمان بهيك بإسهاب عن حجم العمل اللي أنجزته مؤخرا، وقالت أنه من أوائل شهر تموز من الصباح الباكر حتى وقت متأخر من الليل كانت عم تقضي عطلات نهاية الأسبوع ببيتها، من همكي بمراجعة أكوام من الوثائق، شاركت تفاصيل حياتها الشخصية، بتقول أنه سيئة كوي للتياب وبيستخري الأمر منه وقت طويل. لكن شوفي عنا أخبار جديدة، ما قلكن إلا تابعونا عبر راديو تؤمية لتتعرفوا على آخرة وأهم لليوم 25 شهر جولاي. إذا رح نتابع نحن وياكن ما توصلنا له من أخبار وأحداث ومواقف سياسية. بتستمعوا لألا بجولة أخبار الساعة 5 بعد لحظات من هالوقت.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
0: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف الKFC.
4: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
5: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
6: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
4: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم، يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
7: مرحبا بكم مجددا في جولتنا الإخبارية صباح فرانس 24، ونستهلها بأبرز العناوين. إجلاء أكثر من 140 ألف شخص بسبب حرائق الغابات في جنوب غرب فرنسا، والسلطات الإسبانية تعلن استحالة السيطرة على حريق مدريد. بعد ضربات سعودية استهدفت مواقع عسكرية في الحديدة، جماعة اللحوثي تعلن مسؤوليتها عن هجوم صاروخي على جنوب السعودية وتتوعد بالتصعيد. القوات الإسرائيلية تجتاح قرى وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، ونتنياهو يأمر بإقامة بؤر استيطانية جديدة عقب مواجهات دامية.

0: نبدأ بجنوب غرب فرنسا، حيث تتواصل جهود فرق الإطفاء لاحتواء حرائق الغابات التي أجبرت ما لا يقل عن 141 ألف شخص على إخلاء منازلهم في المناطق المحيطة بمدينة بوردو، بما في ذلك شبه جزيرة كاب فيغي السياحية. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون دعا الجيش إلى المشاركة في عمليات الإخماد لمواجهة أسوأ موجة حرائق تشهدها البلاد، بالتزامن مع طلب دعم لوجستي من الاتحاد الأوروبي لتعزيز جهود السيطرة على النيران والحد من انتشارها. حول جهود السيطرة على حرائق الغابات وعمليات الإجلاء في جنوب غرب فرنسا، تحدثنا من بوردو موفدة فرانس 24 سيرين عماري.
1: طبعا نحن هنا في مدينة بوردو، ليلة لم تكن سهلة على سكان هذه المدينة، فمع حلول الساعة الثالثة صباحا بدأ الجميع بتلقي انذارات وإشعارات من قبل مديرية الأمن بالإخلاء الفوري، وخاصة للأشخاص الذين يقيمون في المنطقة الغربية وفي المنطقة الشمالية الغربية لمدينة بوردو، ودعتهم للتوجه بشكل فوري لمناطق أكثر أمانا. السلطات حولت هذا المعرض، معرض بوردو، إلى مركز للإيواء، لإيواء الكثير من العائلات الذين غادروا بيوتهم بشكل سريع، خاصة وأن الرياح غيرت مسار ألسنة اللهب لهذا الحريق ووجهتها نحو مدينة بوردو وضواحيها. المكان هنا تغطيه سحابة دخان رمادي، أيضا رائحة الحريق تنتشر على مدى عدة كيلومترات. الجهود لا تزال متواصلة لمحاولة السيطرة بشكل أولي على هذا الحريق ومنع تمدده عبر استخدام طائرات تنشر مواد مثبطة لانتشار ألسنة اللهب، وأيضا لمحاولة منع نشوب بؤر جديدة للحرائق، ومن ثم لربما تقوم السلطات بالبدء بشكل فعلي بإخماد النيران وثم تبريد التربة لعدم اشتعالها مجددا. لكن رغم كل الجهود التي تقوم بها السلطات لا تزال الحرائق مشتعلة، وخاصة أن الظروف المناخية لم تساعد رجال الأطفاء للسيطرة على هذا الحريق الذي صنف بأحد أكبر الحرائق التي تشهدها فرنسا. فالجفاف ودرجات الحرارة عالية لم تساهم بشكل كبير في السيطرة بشكل سريع على هذا الحريق. طبعا من المتوقع أن يتم إخماده خلال الأيام المقبلة، لكن السلطات تقوم بإجراءات احترازية لضمان سلامة السكان والأشخاص الذين يقطنون بالقرب من مركز الحرائق.
0: وفي إسبانيا أجلي نحو 40 ألف شخص قرب مدريد بعد اندماج بؤرتين لحريق هائل، أكدت السلطات أنه بات خارج السيطرة، فيما طلبت الحكومة دعما جويا من آلية الحماية المدنية الأوروبية على غرار فرنسا. وامتدت تداعيات الحرائق إلى قطاع الفضاء بعدما أعلنت وكالة ناسا إخلاء إحدى محطاتها العالمية الثلاث للاتصالات بالفضاء السحيق في إسبانيا، ما أثر على قدرتها في التواصل مع عدد من المسابير الفضائية.
2: على مد البصر ألسنة اللهب تتقدم نحو مدريد. الحرائق التي تشعل منطقة أبيلا الواقعة على بعد 100 كيلومتر فقط غرب العاصمة الإسبانية لا تزال خارج السيطرة. رئيس الوزراء الإسباني وصف الوضع بالكارثي.
3: نشهد وضعا كارثيا ليس فقط في مختلف المقاطعات الإسبانية، بل أيضا في مناطق من دول مجاورة.
2: مع انخفاض الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة وسرعة الرياح، يواجه رجال الإطفاء صعوبات كبيرة في السيطرة على الحرائق.
3: نعمل في ظروف صعبة للغاية، نتوقع أن يواصل الحريق انتشاره.
2: خروج الحرائق عن السيطرة دفع الحكومة الإسبانية إلى إعلان حالة طوارئ وطنية لأول مرة في تاريخ البلاد، وأمرت السلطات آلاف الأشخاص في إقليم مدريد بمغادرة منازلهم.
4: منزلي هناك الأمر مأساوي.
3: أعيش هنا منذ 36 عاما، لم أرى شيئا كهذا من قبل، النار خارج السيطرة تماما.
2: خلال الأيام الأخيرة اندلعت حرائق عديدة في شرق وجنوب العاصمة الإسبانية، وساعدت موجة الحر التي تضرب البلاد منذ عدة أيام على انتشارها. وفقا للنظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات، أتت حرائق هذا العام في إسبانيا حتى الآن على نحو 125 ألف هكتار.
0: وللحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا من باريس سيدة شاد دياب، الباحثة الدولية في علم البيئة والمدربة المعتمدة في برنامج التمويل الأخضر للاتحاد الأوروبي. أهلا بك سيدة دياب.
5: صباح الخير، أهلا وسهلا.
0: إذن موجة حر غير مسبوقة وحرائق خارجة عن السيطرة تشهدها أوروبا هذه الصائفة، هل نحن أمام واقع مناخي جديد أم أن ما يحدث هو تكرار فقط لظواهر موسمية؟
5: الآن فيما يحصل هو ما يسمى، وذلك يجب التحديد علميا، أنها ليست حرائق عادية. هناك تقريبا 6 أنواع أو 6 أجيال من الحرائق، والآن نحن أمام ما يسمى الجيل السادس، هذا من النيران. هذه ليس شيء جديد، ظهر تقريبا من قبل 10 سنوات، 12 عاما في أستراليا وكندا، عندما تكون العاصفة النيران حادة جدا، وهذا ما يحصل بسبب التغيرات المناخية وأيضا التغيرات الجوية. ليست أوروبا ولا حوض البحر الأبيض المتوسط معتاد على نوع من هذه النيران التي ظهرت في الغابات الكندا وأستراليا والحرائق الممتدة. الجيل السادس هو مختلف لأنه يمتد بسرعة هائلة ولا نستطيع بأدوات الإطفاء التقليدية السيطرة عليه.
0: لماذا سيدة أصبحت هذه الحرائق حرائق الجيل السادس أكثر صعوبة في الاحتواء؟
5: لأنه الميكانيزم، إذا نظرنا لما يحصل الآن حاليا، هي عبارة عن نيران تحصل في داخلها أيضا بعدما يحصل عملية، عندما تصل إليها الماء فتتبخر بسرعة، فلا تستطيع الأدوات الإطفاء العادية أن تسيطر عليها، تشتعل بسرعة كبيرة بسبب ما يحصل بالقبة الحرارية، بالتغير المناخي، الرطوبة، الجفاف، كل هذه العوامل تساعد أن تنتشر هذه الحرائق الغابات وتمتد بشكل كبير، تشكل حولها سحابة يشبه ما يحصل عند انفجار البراكين، فبالتالي السيطرة عليها لا نستطيع أن نسيطر عليها بطرق الإطفاء التقليدية، لذلك يقف رجال الإطفاء عاجزين عليها لأنهم متعودين على الجيل الأول أو الثاني أو الثالث. السادس مختلف جدا، يمتد يعمل ما يسمى بسحب نارية ركامية تشعل داخلها عاصفة سحابية قادرة على أن تمتد بسرعة هائلة تفوق سرعة إطفائها. هنا تكمن الصعوبة السيطرة عليه.
0: شاهدنا كذلك سيدة دياب حرائق في المغرب العربي، في تونس، في الجزائر، هل ما نشهده اليوم هو أحد ربما مظاهر تسارع تداعيات تغير المناخ في منطقة المتوسط؟
5: هذا أكيد أنها عامل مهم، تغير المناخ مع ما يحصل من المتغيرات الجوية، القبة الحرارية، حاجز أوميغا، ما يحصل أيضا من تغير المناخ. ولكن اليوم الذي يجب أن نضعه أمامنا أن نقوم كيف يجب علينا أن نعالج هذه الظاهرة، نكافح انتشار النيران، نتوقف.
6: لسه فاكر لأم كلثوم من أجمل أغاني الطرب اللي رح نسمعها بخلال هالوقت مع كوكب الشرق. أم كلثوم نتابع سهرتنا مع تذكير بحالة الطقس لليوم، رح يكون طقس جيد صافي، درجة الحرارة 19، بملبن جيد ودرجة الحرارة 15 درجة. استمتعوا مع الطرب الأصيل لسه فاكر وأم كلثوم.

سهرتنا متابعة مع أجمل الأغاني رويد عطية اللي اعتزلت الفن ولكن تركت لنا درس كتير حلو، أغنية بلدي رح نسمعها نحن وياكم بخلال هالوقت.

0: من تويمية عم نكمل نحن وياكم أحلى وأجمل سهرة برفقتكم مستمعينا، خليكم معنا دايما على السمع. واليوم الإعلامي مارسيل غانم يلي عم بيكون في إطلالته عبر شاشة الام تي في، واللي عم تكون مقدمة برنامجه صار الوقت عم تكون نارية، وخاصة كان كلامه الأخير عن زيارة الرئيس جوزيف عون لواشنطن، ولكن المعلومات اللي تفيد إلى أنه في كان اجتماع جمع الإعلامي مارسيل غانم برئيس مجلس إدارة الـ LBCI بيير الداهر، وكشف شروط اللي وضعها مارسيل للعودة لشاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال. بحسب المعلومات أنه الاجتماع حصل كان الأحد الماضي وقبل ساعات من نهائي كأس العالم اللي جمع الظاهر وغانم المحامي كارلوس أبو جودي لاستضافهم ببيته بالرابية بغياب نجل بيير الظاهر جوي الظاهر بناء على طلب مارسيل غانم. أبلغ مارسيل الظاهر استعداده للعودة فورا للـ LBCI، لكن ربط هيدا بجملة من الشروط. أولا منح استقلالية كاملة باختيار الضيوف وتحديد مواضيع الحلقات بعيد عن أي تدخل من الإدارة، إعادة فريق عمله بالكامل كما كان، وهني جان عون، رودي حشاش، فيليب أبو زيد، ليا مهنا وخيو جورج غانم، الاتفاق على تقاسم العائدات اللي بيدفعها المرشحون خلال دورات الانتخابات النيابية مناصفة بينه وبين إدارة الـ LBCI بنسبة 50% لكل طرف. والمعلومات بتقول أنه بيير الظاهر ما أعطى جواب على هالمطالب، لأنه المفاجأة قوله أنه القرار بيعود لنجلو جوي اللي بيتولى إدارة المؤسسة. على هيدا الأساس كلف المحامي كارلوس أبو جودي بنقل ورقة الشروط لجوي الظاهر بانتظار الرد النهائي اللي بيحدد مصير المفاوضات وإمكان عودة مارسيل غانم لشاشة الـ LBCI. شروط يعني ما بعرف إذا رح يتقبلها جوي الظاهر، فخلينا نتابع نحن وياكم الأيام اللي جاية إذا فعلا اليوم رح يرجع ينتقل الإعلامي الكبير مارسيل غانم إلى شاشة الـ LBCI اللي هو انطلق منه.
1: وتمكين المغتربين من انتخاب النواب المجلس. No one but no one doesn't like we do. 24/7 on the hour. 2MA News. First and free.
2: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطيرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عامل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
6: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا اوف مارك ستريت 9897222 خلف KFC.
1: ABC News Update. 2ME Australia.
7: ABC News.
8: Hello, David Rollins taking a look at some of the latest news. Federal Energy Minister Chris Bowen says the government wants tensions overseas to ease as Australians brace for higher petrol prices driven by disruptions to global oil supplies. Oil has surged above $143 a barrel as fighting escalates in the Middle East. Mr. Bowen says the government wants stability restored as quickly as possible. Factional bosses have teamed up to block debate on Israel and Palestine at Labor's National Conference in Adelaide. The three-day conference is now wrapped up, with delegates endorsing the party's platform, which guides Labor policy. Labor MP Ed Husic had drafted an amendment to toughen Labor's stance on Israel, but was forced to withdraw the motion. Mr. Husic says he's disappointed that members weren't given a chance to debate the important issue. And US President Donald Trump has spoken of the value and importance of free speech in his address to the annual White House Correspondents' Dinner in Washington, D.C. In his speech to the assembled press corps, he referred to the first attempt to stage the dinner in April, which was interrupted and postponed after a Secret Service agent tackled a gunman attempting to get through the entrance. Trump says that free speech and not violence is paramount. That brings you up to date with a taste of the latest ABC News.

أصعب الكذبات مش اللي منقولها للناس، بل اللي بنهمس فيها لأنفسنا ونحن منعرف أنه منا الحقيقة. لما نقنع أنفسنا بأنه هيدا الشعور رح يروح مع الوقت أو رح يكون أسهل، لما تقول مش الحال بقدر أنه أتحمل أكتر، نحن منحاول خداع أنفسنا. نحن فقط منحاول أنه نلاقي ما يكفي من القوة لنكمل يوم آخر. الإنسان ببعض اللحظات ما بيحتاج للحقيقة كاملة، بيحتاج لجرعة صغيرة من الأمل حتى لو كانت مؤقتة. كمل هيك تبدو بعض الأكاذيب صادقة، ولأن لم تولد من الخداع بل من الرغبة من النجاة. لكن ما منخافه مظبوط مش أنه نكذب على أنفسنا مرة، بل أنه نكرر الكذب نفسها كل يوم حتى تصير الحقيقة هي الشيء الوحيد يلي ما بقى نجرؤ على النظر له. رح نتابع نحن وياكم مراديو تو أمي أستراليا على 1638 AM.

0: تحياتي لكم مستمعي راديو تؤمي أستراليا. من بعد ما أثار جدل عمدة نيويورك بأنه رح يتم توقيف بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي في حال توجه لنيويورك، ولكن بيرجع بيقول أنه ما بيملك الصلاحية القانونية لاعتقال رئيس الوزراء إذا زار المدينة. وضح أنه هيدي السلطة بتعود للحكومة الفيدرالية، وداعي واشنطن للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ مذكرة التوفيق الصادرة بحق بنيامين نتنياهو. فهون كان يمكن عمل هيك بلبلة أو جدل، ورد عليه رئيس الأمريكي أنه ما رح يسمح بتوقيف بنيامين نتنياهو، ولكن اليوم ممداني رجع وضح أنه هو ما عنده الصلاحية في هذا الأمر. طالما ما عندك الصلاحية، لماذا يعني تصرح أنه رح يتم توقيفه في حال زار مدينة نيويورك؟ هو فقط بس لتسجيل موقف. رح نتابع نحن وياكم من تؤمي أستراليا على 1638 أيام مع مزيد من أخبارنا. خليكم معنا وجولتنا متابعة مع الأغاني والمنوعات.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذا عدتكن إذاعة 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشان بارتنز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شان بارتنز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أدعية القانونية. اتصل بشان بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
5: Play

0: أمسي هادية بتمناها لكم مستمعينا عبر راديو تؤمي أستراليا. خليكم معنا لأنه رح يكون في هونيك متابعة وتغطية لكل الأخبار اللي عم تصير خاصة بمنطقة الشرق الأوسط. الحرب على إيران اللي عم نشوف فيها تصعيد غير مسبوق. أي خبر جديد بيصدنا أكيد نحن مننقلكم إياه والتغطية دايما الإخبارية على مدار كل ساعة لمتابعة كل جديد. أنا بدي أشكر كل اللي تابعنا وأتمنى لكم أحلى سهرة تقضوها برفقة برامج راديو تؤمي أستراليا ونهاية أسبوع سعيدة بتمنيها للجميع. شكرا للمتابعة وتضلوا بألف خير.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تؤمي أستراليا.
3: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة الثانية بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: كان عليك فقط أن تقل ابنك إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضرارا في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقا آخر، ابتعد عن الفيضانات.
6: من أجل عالم ليس هكذا.
7: با با با.
6: اكتشفوا فوكيشنال ماجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
8: أكشن. Yes,
6: لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك VCE خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
9: First. 2ME Australia.

0: مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة. بعد تفعيل آلية اتفاق الإطار بالتزامن مع زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى الولايات المتحدة وفي أعقاب الانسحاب الإسرائيلي من زوطر الغربية، سمح اليوم لمجموعة من أهالي البلدة بالدخول بعد يومين من عمليات التمشيط التي نفذها الجيش اللبناني ومنع خلالها الدخول حفاظا على سلامة السكان.
1: اليوم جيت من بيروت، بعدني جاي لفوت على اتفرج على البيت ويرجع، بس شكرا. بنشوف البيت، هذا البيت اللي عشنا فيه واللي تعبنا لعملناه بيت، بقايا المصاري المحروقة.
2: حتى البيانو ما عم يطلع صوته، هيك شو حزين.
1: شو في هون؟
3: وولادي بدنا يسافروا وحابين يشوفوا البيت كيف صار قبل ما يرجعوا، بركي بيرجعوا شيء من هالذكريات، الذكريات اللي ما حينسوها الولاد، حتضلها حسرة بقلبهم.
4: ذكريات بهيج وعائلته من ابناء بلده زوطر الغربيه اكيد ما رح تنتسى، بس الحسره باقيه بالقلب طالما بيت الطفوله ما بقى موجود. هي واحدة من العائلات اللي رجعت على زوطر الغربية بمؤازرة من الجيش اللبناني اللي تولى الإجراءات الأمنية والتنظيمية عند مدخل البلدة.
5: أنا رايح على بيتي، إذا كان فيه ناس قابلي للعايش بدي أقعد أفرش وأقعد فيه، مش رح أرجع. ما حدا رح يقنعني رجعني، أنا من الناس بدي أفرش وأنام بالبيت.
4: أحياء محددة سمح للأهالي دخولها، بينها تقع غرب ساحة زوطر الغربية وهي أحياء الصوان، البلاطة، البيدر وحي المدرسة الرسمية. هون عن مدخل زوطر الغربية صحيح النطرة طويلة ومتعبة بعد أشهر من تهجير الأهالي عن بيوتهم وأرزاقهم، ولكن العودة إلى نكهتها الخاصة.
6: منقعد تحت الشجرة ومنقعد على الحجار ومنقعد على التراب، بس المهم نرجع نفوت على أرضنا.
7: ناطرين هذه اللحظة صرنا 5 أشهر تقريبا، وأكيد بدنا نفوت من فقد الضيعة، ومبسوطين نحن اليوم فايتين.
8: البيت مدمر وبيت أولادي مدمر، كله مدمر، ناوي أبقى بالضيعة لأن أنا عندي رزق أنا هون.
4: فرقتهم الحرب لأشهر واليوم راجعين على دفعات، ما همهم أنه أملاكهم وأرزاقهم تضررت، ولكن كل همهم يرجعوا على الأرض اللي ما بتقدر أي آلة حرب تمحيها.
0: في هذا الوقت أطلع رئيس الجمهورية جوزيف عون رئيس الحكومة نواف سلام على نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة والاستعدادات التي أبداها المسؤولون الأمريكيون لدعم الجيش وتنفيذ صيغة الإطار في ضوء الموقف اللبناني الذي شدد على ضرورة استكمال الانسحاب الإسرائيلي من القرى والبلدات اللبنانية حتى الحدود الجنوبية. ومساء نقل أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولاين إلى الرئيس عون في اتصال هاتفي دعم الكرسي الرسولي للخطوات التي اتخذها رئيس الجمهورية لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصا، مستطلعا الأوضاع على الحدود الجنوبية ومرحلة ما بعد مفاوضات واشنطن. وأكد الكاردينال بارولاين أن الكرسي الرسولي يتابع عن كثب الأوضاع في لبنان، وأن قداسة البابا لون 14 يصلي دائما من أجل انتهاء معاناة الشعب اللبناني وإحلال السلام في الربوع اللبناني. هذا ونقلت مصادر الشرق بلومبرغ عن قمة عون وترامب أنهما اتفقا على إطلاق مناقشات للتوصل إلى اتفاقية أمنية ثنائية، كما بحثا إمكانية تمديد الولاية الحالية لقوات اليونيفيل. بدء تنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل يترافق مع استعدادات إسرائيلية لاستئناف الحرب على مختلف الجبهات.
9: بصمت وبعيدا عن طبول الحرب على إيران، ينتشر لواء الجبال في سلاح البر في الجيش الإسرائيلي على أعلى قمة في مزارع شبعة من الطرف اللبناني. هناك يتدربون ويستعدون لاحتمال دخول لبنان في الحرب مجددا، بينما تستعد منظومات للتصدي لأي هجوم، لا سيما بعد الكشف عن سقوط صاروخ في المنطقة.
10: هنا أعيد تأهيل بنى تحتية بمحاذاة خط التماس، وخلال السنتين والنصف الأخيرتين حاولت خلايا التسلل من هنا مستفيدة من الأحراج والصخور الضخمة. نتدرب ونستعد لضمان الأمن، وإذا ما تم الاتفاق على وصول الجيش اللبناني إلى هناك فيجب أن يتم ذلك بصورة منظمة تتيح لنا أن نثق به وبأنه أنجز العمل بالشكل الذي نريد.
9: في هذا الوقت رفعت حال الطوارئ في الداخل مع الحديث عن هجوم سريع يستهدف إيران نهاية الأسبوع، واتخذت إجراءات شكلت بموجبها لجان تنسيق خاصة استعدادا للحرب، فيما ألغيت برامج يومي السبت والأحد، وفتحت الملاجئ في أكثر من منطقة من أقصى الشمال مرورا بالمركز وحتى أقصى الجنوب. كل هذا وسط تحذيرات من الجولة الجديدة.
11: ما يهمنا ضرورة التصدي للتهديدات التي تشكل خطرا وجوديا علينا، البرنامج النووي والصواريخ البالستية. نحن نواجه أيضا أذرع هذا الأخطبوط المتمثل في إيران، وتحديدا اثنتين من بؤر نفوذها الواقعة على حدودنا لبنان وغزة، رغم ما حققناه هناك بما في ذلك سوريا وشرقا في الأردن. لكن كل هذا لا يكفي لتحقيق النصر الكامل، إذ نحن بحاجة إلى حسم عسكري تجاه إيران.
9: رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عقد من جهته اجتماعا أمنيا مقلصا بحث سبل التعامل مع إيران في حال اندلاع الحرب، ووفق ما تسرب فإن التوقعات تشير إلى أن المواجهات هذه المرة إذا وقعت ستكون أكثر خطورة مما سبق. مواجهات يحاول الأمنيون عبر متخذي القرار إقناع واشنطن بموجبها عدم فرض وقف النار على تل أبيب، كما حصل خلال مواجهة 12 يوما وزئير الأسد، وذلك بهدف تحقيق الأهداف وعلى رأسها القضاء على الصواريخ الباليستية وعلى النووي الإيراني. أمام كل هذا التهويل، فاجأ بنيامين نتنياهو بعد ظهر الجمعة الجمهور الإسرائيلي بإعلانه التوجه إلى واشنطن يوم الاثنين للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمشاركة في مراسم دفن السيناتور الأمريكي لينسي جراهام، ليطرح السؤال إذا كان كل هذا يندرج ضمن سياسة الضغوط على إيران. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

أهلا بكم من جديد. يستعد رئيس الحكومة نواف سلام لزيارة العراق يوم الأحد على رأس وفد لبناني في زيارة تتجاوز بعدها الدبلوماسي وتأتي في ظل التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة ومسارات تصدير النفط في المنطقة، وتبحث الزيارة إمكان انضمام لبنان إلى مشاريع نقل النفط العراقية عبر البحر.

Jesus Seah Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Joan of Arc is the patron saint of France. خلال حرب المية سنة بفرنسا كانت قائدة الحملات العسكرية وتحارب مثل الرجال بدون أي تدريب عسكري وتقول الله بعتني حتى خلص فرنسا. انصابت بسهم برقبتها وكملت المعركة بعد ما صلت، وتعتبر هالإصابة الخطيرة والشفاء بسرعة من أول العجائب. والعجيب الثاني يلي لازم نذكرها هي انه فاتت مرة على الكنيسة وصلت على جسمين ولد ميت، وبلحظتها حصلت قيامة هالولد. تم اعلان قداستها ب 16 ايار سنة 1920، وبالعالم بيحتفلوا بعيدها كل سنة ب 30 ايار. Patron of France Saint Joan of Arc لازم نصلي لها على طول، لأنه هي رمز للمرأة المحاربة. تعرضت لخيانة عسكرية وسلموها للإنجليز يلي اتهموها بالهرطقة الدينية وأعدموها حرقا أمام الشعب. Saint Joan of Arc's last words before she was burned at the stake were Jesus, Jesus. She also requested hold the cross high so I may see it through the flames. هي والنيران عم تلتهمها، صلت وعم تطلع على الصليب وتردد اسم يسوع. Saint Joan of Arc هي the saint of the hour of today. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: 1638 AM تو أستراليا، هي وهو وأنا سوا على الهواء على 1638 AM تو مي أستراليا.
1: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls. حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا، ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.

بجنوب الكرة الأرضية. استمتعوا بأجمل وأعظم الأغاني كل الوقت على Radio 2ME. Radio 2ME. The original 2ME.

0: بيقولوا عن الابتسامة، الابتسامة هي أقدم وأسرع طريقة للمواصلات، عرفها الإنسان واللغة الوحيدة التي تفهمها جميع الشعوب دون ترجمان. عبر راديو تيمي أستراليا بنجدد تحيات لكل من معنا وكل من معنا من عبر أثير راديو تيمي أستراليا.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تيمي أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكثر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف KFC.
8: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
9: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
10: /7 on the air every hour. First. 2ME Australia News.
11: تمام 7 بتوقيت العاصمة الفرنسية. نشرة إخبارية رابعة وأخيرة ضمن صباح مونتي كارلو، أعدتها وتقدمها شيرين ناصر.
12: شكرا ريتا. نتنياهو سيزور أمريكا خلال أيام، ومقتل فلسطينيين وإسرائيليين في مواجهات دامية في الضفة. ترامب بين توسيع الضربات واستمرار التفاوض مع طهران. الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن هجوم صاروخي على جنوب السعودية، وانذارات في ينبع وجازان. أوكرانيا تمضي في إنتاج طائرات مسيرة بالتعاون مع أمريكا. تونس تستدعي سفيرة فرنسا بعد بث قناة فرانس 24 مقابلة اعتبرتها تمس بسيادتها. حرائق الغابات تجبر ناسا على إخلاء موقع في إسبانيا.
13: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
12: أهلا بكم مستمعين. أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإنشاء بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى توسيع العمليات العسكرية بعد مواجهات دامية في نابلس أسفرت عن مقتل إسرائيليين 2 و4 فلسطينيين، وهو ما دنته السلطة الفلسطينية. فيما تتجه الأنظار إلى جبهة إيران، اشتعلت جبهة الضفة، فكيف تقرأ هذه التطورات في إسرائيل عشية احتمالات التصعيد مع إيران وعشية الانتخابات، وماذا سيحدث خلال لقاء نتنياهو وترامب الذي أكده الرئيس الأمريكي منذ بعض الوقت والمرتقب خلال أيام؟ يجيبنا زياد حلبي مراسل متكرلو الدولية في القدس عبر فقرة مباشر مع مراسل.
13: أجزاء من الحكومة الإسرائيلية ترى فيما يحدث من تصعيد الآن وما قد يعقبه من تبادل عمليات بين المستوطنين والفلسطينيين فرصة فعليا لحسم الأمر عسكريا في الضفة الغربية، بمعنى حتى محاولة إسقاط السلطة الفلسطينية واحتلال كامل الضفة الغربية قبل الانتخابات. وبذكر الانتخابات، قضية توسيع الاستيطان الآن وإغداق هدايا على المستوطنين عشية الانتخابات ربما لتكريس دعم القاعدة اليمينية للحكومة. في المرة الماضية للتذكير التي اجتمع فيها نتنياهو مع ترامب، كان هناك إطلاق الحرب الحالية على إيران. لا يعني ذلك بأن هناك معلومات تفيد بهذا الأمر، لكن بدون أدنى شك النقاش سيكون حول إيران. نتنياهو سيحاول أن يضغط على الرئيس الأمريكي بالعودة سريعا إلى حرب شاملة على إيران. لا يعرف إن كان ترامب سيتجاوب. في كل الأحوال في إسرائيل هناك تأهب، إما في حال طلب ترامب انضمام إسرائيل أو ربما حتى أن تكون هناك حسابات إيرانية خاطئة باستهداف إسرائيل.
12: استمعتم إلى زياد حلبي مراسل مونت كارلو الدولية في القدس متحدثا في فقرة مباشر مع مراسلة. وبينما نقل عنه استعداده لتوسيع الضربات، قال ترامب أن واشنطن وطهران تجريان محادثات لإنهاء الصراع، محذرا الصين وروسيا من بيع أسلحة لطهران. هذا وتسع إسلام أباد لاستئناف مسار المحادثات المتعثرة بين الولايات المتحدة وإيران، فيما أعلن الجيش الأمريكي أنه أطلق النار على ناقلة نفط أثناء محاولتها الإفلات من الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية بالتزامن مع سماع دوي صافرات الإنذار في البحرين هذا الصباح. ولكن لماذا تتركز الاستهدافات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن؟ الإجابة لعلي منتظري من طهران.
14: إن الهجمات العسكرية الإيرانية التي تشنها على البحرين والكويت والأردن تأتي رداً على الهجمات الأمريكية الواسعة، ويجمع بين هذه الدول وجود قواعد عسكرية أمريكية على أراضيها. وفي بياني وجه الحرس الثوري الإيراني خطاباً إلى الشعب الأردني قال فيه: يقال أحياناً إن إيران من خلال هجماتها انتهكت استقرار دولتكم، لكن القوات الأمريكية هي التي تمتلك السيادة الأردنية. ويضيف البيان أن الولايات المتحدة ومن خلال القواعد العسكرية التي تملكها في الأردن تنفذ أنشطة لا تعلم السلطات الأردنية طبيعتها، وهو ما يعني من وجهة نظر الحرس الثوري أن جزء من الأراضي الأردنية يقع فعليا تحت سيطرة القوات الأمريكية. في ختام البيان توجه الحرس الثوري بالسؤال إلى الشعب الأردني قائلا: هل يعد غير قانوني استهداف جيش قتل 175 تلميذا وتلميذة إلى جانب معلميهم في مدينة ميناء جنوبي إيران؟ ويؤكد البيان أن هذه العملية بحسب روايته نفذت بالاعتماد على القواعد العسكرية الأمريكية في الأردن. علي منتظر تهران منتقل دولية.
12: وفي تطورات تنذر بمزيد من التصعيد، أعلن الحوثيون اليوم مسؤوليتهم عن هجوم صاروخي استهدف مدينة جيزان في جنوب السعودية. من جهته أطلق الدفاع المدني السعودي إنذارا للتحذير من خطر محتمل في ينبع، بعد أن أشار إلى زوال الخطر عن المحافظة وعن جيزان جنوب البلاد. جاء ذلك بعد استهداف السعودية لنقاط تابعة للحوثيين في اليمن منها الحديدة. وفي شأن سعودي آخر، قال الرئيس الأمريكي أنه لن يمضي قدما في إبرام اتفاق نووي مدني مع السعودية ما لم توافق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل. ومع اتساع تطورات الشرق الأوسط وتبادل التهديدات بين الولايات المتحدة وإيران، بريطانيا تشهد مرحلة من اليقظة الأمنية المتزايدة. هدى الحسيني.
15: أكدت الحكومة البريطانية أن قواتها المسلحة على أهبة الاستعداد لحماية البلاد من أي هجوم، بعدما هدد الحرس الثوري الإيراني باستهداف أي قاعدة بريطانية تستخدمها الولايات المتحدة لتنفيذ غارات ضد إيران. ويأتي ذلك بعد تأكيد لندن التزامها بالاتفاق القائم الذي يتيح لواشنطن استخدام قواعد عسكرية بريطانية ضمن ما تصفه بالدفاع الجماعي عن المنطقة. وأوضحت الحكومة أن منظومات الدفاع الجوي والبحري والبري بالتعاون مع حلف شمال الأطلسي جاهزة للتصدي لأي تهديد، كما شددت على أن العمليات الأمريكية تندرج في إطار استهداف القدرات الصاروخية التي تهدد الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدة في الوقت نفسه تمسكها بحماية أمنها وحلفائها وفق القانون الدولي، مع الحرص على عدم الانجرار إلى مواجهة إقليمية أوسع رغم استمرار التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران. هدى الحسيني، لندن، مونت كارلو الدولية.
16: والاتحاد الأوروبي فرض أمس عقوبات على 5 قضاة إيرانيين بسبب اتهامهم بانتهاك حقوق الإنسان. وفي نشرتنا من لبنان، حيث بدأ أمس سكان بلدة زوتر الغربي في الجنوب العودة إلى بلدتهم وتفقد المنازل المتضررة والبحث عن مقتنياتهم بعد انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني بموجب اتفاق توسطت فيه واشنطن. عبد عز الدين رئيس بلدية زوتر الغربي تحدث لإذاعة فرنسا الدولية حول أوضاع البلدة ومحاولات سكانها الفارين العودة إليها.
17: فيها خراب لا يوصف، معالم الضيعة كلها تغيرت، وحدات سكنية كلها بالأرض، هنا تحتيه ما في، لا يوجد شبكة كهرباء، لا يوجد شبكة مي، بير ارتوازي، طرقات رئيسية فرعية، كله مجروف. أكيد هلأ الناس بغاية الشوق لبلدهم، رغم الدمار الهائل، رغم الخراب، الناس مشتاعة كتير لتفوت على زوطة الغربية. هلأ الناس موجودة على مشارف زوطة الغربية عم تشوف ضيعتها على بعد أمطار فقط لا غير يعني، ونحن عم نهد الناس أكيد وعم تتجوب معنا العالم حفاظا على سلامتهم من لا سمح الله اي شيء ينفجر او شيء. لا خلينا نكون على اطمئنان. المطلوب من الدولة اللبنانية اكيد توقف حدنا، حد ناسها، حد اهلها، حد شعبها، اعادة الامار، الامن والامان للناس، حرية الحركة داخل الكرة لاهل الكرة، اكيد يروحوا على ارزاقهم بامن وامان.
16: استمعتم إلى عبد عز الدين رئيس بلدية زوتر الغربية جنوب لبنان في مداخلة مع إذاعة فرنسا الدولية. إلى أوكرانيا، حيث قتل اليوم شخصان في سومي شمال البلاد وأصيب رجل في زابوريتشيا جراء هجومين روسيين. هذا وقال الرئيس فولاديمير زيلينسكي أن التعاون بين كييف وواشنطن في مجال الطائرات المسيرة سيشمل إنشاء مصنع في الولايات المتحدة لإنشاء هذه الطائرات باستخدام تكنولوجيا متطورة أوكرانية. أما على الجانب الروسي، فوقع هجوم واسع نطاق بمسيرات أوكرانية على بلغورود في وقت مبكر اليوم. وديمتري بريشيب حيثون ومدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية يرى أن الحرب الأوكرانية باتت تضغط على العمق الروسي. نستمع إلى ما قاله لوهيبة خدش.
18: حرب تضغط اليوم على الداخل الروسي، تضغط على الاقتصاد الروسي، استهداف المنشآت النفطية، استهداف طرق الإمداد لشبه جزيرة القرم، استهداف لمخازن شركات كبرى كشركة فالدرس في سان بيترسبورغ وضواحي العاصمة الروسية موسكو. دل بأن المعركة تدريجيا تدخل إلى العمق الروسي وتؤثر على الاقتصاد. يعني الاقتصاد الروسي أصبح ليس كما كان سابقا. يعني هذا العام هو أحد أصعب الأعوام لروسيا، ولا ننسى بأن في شهر سبتمبر سوف تكون هناك انتخابات مفصلية ومهمة في مجلس الدوما الروسي. أيضا سوف تبين شعبية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وشعبية حزب روسيا الحاكم، حزب روسيا الموحدة. وفق حتى الإحصائيات الأخيرة هناك معلومات بأن يعني الحزب الروسي الموحد يواجه مشاكل في نسبة شعبيته داخل الأراضي الروسية. إذن قد تكون هناك مسار لإصلاح الاقتصادي أو السياسي في الداخل الروسي إذا رأت الحكومة الروسية ذلك مناسبا. لكن الاقتصاد اليوم أصبح منهكا، ليس كما كان الوضع عليه سابقا. مهما يعني حاولت روسيا تخطي العقوبات الغربية، ما زال هناك ضغطا كبيرا يمارس على الاقتصاد الروسي، على الشركات الروسية التي تتعامل مع الخارج، على رجال الأعمال الروس.
16: استمعتم إلى ديمتري بريجي، هو باحث ومدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية، كان يتحدث إلى وهيبة خدجة وحول تأثيرات الحروب التي تمتد كذلك إلى مدينة الأبيض السودانية، حيث قالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن الفتيات والنساء هناك يواجهن خيارين قاسيين بين خطر هجمات المسيرات نهارا والعنف الجنسي ليلا عندما يخرجن لجلب المياه. نستمع إلى المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان معز غطرة ويتحدث إلى وهيبة خدش.
19: الأبيض مدينة تعاني من ميوت أكثر من 1.5 مليون نازح أتوا إلى الأبيض كملاذ أخير يجدوا فيه الأمان، فيه الغذاء ويجدوا فيه الشراب. لكن للأسف الشديد هجمات الدعم السريع وضربها مناطق توليد المياه أو الكهرباء جعل هؤلاء النازحين يعانون الأمرين، ولعل التقارير الأممية ومنظمة الغذاء العالمي والأمم المتحدة ذكرت أن هؤلاء النازحين يتناولون أقل من نصف احتياجاتهم اليومية. أصبحنا النساء نهارا لا يذهبون لجلب المياه، ينتظرون حتى يأتي الليل يذهبون لجلب المياه لأسرهم، ولكن هذا المشوار أو هذا الطريق ليلا يتعرضنا للاغتصاب، للتحرش، للقتل، للمساومة على الغذاء وعلى الماء، وهذه يعني مأساة أخرى بجانب الجوع وجانب نقص العلاج ونقص المعينات الأخرى للحياة. الآن يتعرضنا إلى هذه الجريمة كبرى ويتعتبر من جرائم الحرب إذا صنفناها الاغتصاب والغذاء مقابل اغتصابهن.
16: الكلام كان للمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان معز غدرة في حديثه إلى وهيبة خدشة. وفي شأن قضائي، صوتت المحكمة الجنائية الدولية على عزل كريم خان من منصب المدعي العام عقب ما أثير عن ارتكابه من سلوك جنسي غير لائق وفق الجنائية الدولية. وأمس استدعت الخارجية التونسية سفيرة الفرنسية احتجاجا على بث مقابلة مع الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، مطالبة فرنسا باتخاذ إجراءات لوقف ما وصفته بالتدخل في شؤونها الداخلية. نجوى بن مبارك.
20: في بيان شديد اللهجة أعربت وزارة الخارجية التونسية عن احتجاجها على مقابلة إعلامية بثتها قناة فرانس 24 مع الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي. وأوضحت الوزارة بعد استدعائها السفيرة الفرنسية لدى تونس أن هذه الخطوة جاءت على خلفية بث إحدى القنوات العمومية الفرنسية مقابلة مع أحد المطلوبين للعدالة التونسية، وأكدت أن المقابلة تضمنت مساسا بسيادة الدولة التونسية واستهدافا لأمنها القومي ومؤسساتها، إلى جانب دعوات اعتبرتها تحريضا على الفتنة والاقتتال الداخلي. الوزارة اعتبرت أيضا أن ما ورد في المقابلة تجاوز حدود حرية التعبير وأخلاقيات المهنة الإعلامية، وعدته تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي لتونس، داعية السلطات الفرنسية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الممارسات. ويذكر أن المنصف المرزوقي يقيم في فرنسا ويعد من أبرز منتقدي الرئيس قيس سعيد، وقد صدر حقه حكم غيابي بالسجن في تونس بتهم تتعلق بالمساس بأمن الدولة.
16: وتصريحات المرزوقي دفعت أنصار سعيد على وسائل التواصل الاجتماعي إلى وصفه بالخائن. في الخبر الأخير، أجبرت حرائق الغابات الهائلة التي اندلعت في أوروبا أمس وكالة ناسا على إخلاء واحدة من منشآتها الثلاثة العالمية الموجودة في إسبانيا. نهاية النشرة وتذكير بالعناوين. نتنياهو يزور أمريكا خلال أيام ومقتل فلسطينيين وإسرائيليين بعد مواجهات دامية في الضفة. ترامب بين توسيع الضربات واستمرار التفاوض مع طهران. الحوثيون يشنون هجوما صاروخيا على جنوب السعودية وانذارات في ينبع وجازانة.

0: طب عايبولو.
1: تامي أستراليا، أهلا لكل مستمعينا وكل مستمعاتنا. ودايما إحنا بنقول إن الأم أحلى حاجة في الدنيا والأب أحلى حاجة في الدنيا، بالذات عن الأم قالوا: الأم هي المخلوق الوحيد الذي نجد أمامنا في الحياة صادقة الابتسامة رقيقة الغضب. من عبر أثير راديو تامي أستراليا بنقدم التحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا.

Australia. 2ME Australia.

0: أخبار ساعة بعد ساعة، أخبار كل ساعة، أخبار الساعة دوما بنسمعها من عبر أثير راديو تؤمي أستراليا. Today's best variety.
1: Today's best variety, 2ME, only on 2ME, Australia.
2: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء. عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز.

1638 AM تومي أستراليا. بيكلموا عن الضمير وكلموا كتير عن الضمير، لكن ما أعجبني قول عن الضمير هو الضمير هو إشارة حمراء توقف الإنسان أمام نفسه ليصدق معها ولو لحظات.

0: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
3: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل واكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا اوف مارك ستريت 9897222 خلف KFC.
6: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
7: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.

0: بعد ضرب مواقع عسكرية حوثية، التحالف يحذر من أي عمل عدائي جديد ويؤكد أن الرد سيكون حازما. العليم يتهم الحوثيين بالمقابرة بمصالح اليمنيين ويتعهد بدعم التحالف لحماية حرية الملاحة.
1: Look, we're talking to them right now. I think they're getting more and more serious as the days go by.
0: ترامب يدرس توسيع ضرباته على إيران ويخيرها بين الاتفاق أو ضربات أعنف تدمرها بالكامل. وفي أرفع زيارة أممية إلى سوريا منذ 2009، غوتيريش يصل دمشق.

0: نشرة لأهم الأنباء من العربية، أهلا بكم. البداية من التطورات في اليمن، إذ أعلن تحالف دعم الشرعية استهداف مواقع عسكرية حوثية في محافظة الحديدة، مؤكدا أن الضربات استهدفت مواقع مرتبطة بالتهديدات التي تستهدف سفن تجارية في البحر الأحمر. وشدد التحالف على أن الضربات لم تستهدف ميناء الحديدة، وأن جميع موانئ المحافظة مفتوحة أمام حركة الملاحة. وقال التحالف إن الميليشيات الحوثية قامت بعمل جبار ومتهور باستهدافها السفن التجارية في البحر الأحمر، كما أوضح أن عملية الرد العسكري انتهت بتحقيق مبدأ التناسب والأهداف العملياتية المخطط لها، مضيفا أن التحالف سيواصل اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية لحماية السفن، وأنه لن يتهاون في الرد إذا استمرت الميليشيات الحوثية في أعمالها العدائية. كما أكد أن السعودية ستواصل وقوفها مع الشعب اليمني لمواجهة الميليشيات الحوثية. هذه الضربات تأتي بعد إعلان مصدر مسؤول في هيئة النقل السعودية أن سفينة تجارية تحمل اسم NCC ماسا تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى إلى إصابتها إصابة طفيفة. وأوضح المصدر أن السفينة واصلت رحلتها إلى وجهتها بعد التحقق من سلامتها وسلامة كادرها، معتبرا استمرار هذه الاستهدافات انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية التي تضمن سلامة السفن التجارية وطواقمها. ويعد هذا الاستهداف هو الثاني خلال 3 أيام بعد أن أعلنت هيئة النقل السعودية في 23 يوليو الجاري استهداف سفينة تجارية تحمل اسم إنسيليا في البحر الأحمر، ما أدى حينها إلى اندلاع حريق في مقدمة السفينة. بدوره أكد السفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر أن المملكة سعت ولا تزال إلى دعم جهود التهدئة والسلام، وستساند المبادرات الرامية إلى فتح مطار صنعاء. وقال الجابر إن ميليشيا الحوثي منعت تسيير الرحلات من مطار صنعاء بحجج واهية، وتنصلت من مسؤوليتها عن المأساة الإنسانية باليمن، كما حولت اليمن إلى ورقة بيد أطراف خارجية. وأضاف أن السلام لن يتحقق بالشعارات أو بالمراوغات السياسية، بل بإرادة تضع مصلحة اليمن فوق كل اعتبار وتنبذ العنف والتبعية والأجندات الخارجية. من جانبه، ندد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بإصرار ميليشيا الحوثي الإرهابية على المقامرة بمصالح الشعب اليمني، حيث اتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ميليشيا الحوثي بالمقامرة بمصالح الشعب اليمني خدمة لأجندات إيران. كما تعهد العليمي بعمل الحكومة اليمنية مع تحالف دعم الشرعية في اليمن لحماية الممرات المائية بالمنطقة، واعتبر أن استمرار ميليشيا الحوثي بالتصعيد مضيعة للوقت واستنزاف لمقدرات اليمن، داعيا جماعة الحوثي إلى إدراك أنه لا خيار أمامها سوى الاستجابة لإرادة الشعب. هذا دانت الحكومة اليمنية الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي على سفن الشحن في البحر الأحمر، وأكدت الحكومة اليمنية أن الرد العسكري للتحالف يأتي في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الملاحة. ونوهت الحكومة اليمنية بأن عملية الردع اتسمت بالدقة واقتصرت على أهداف عسكرية مشروعة مرتبطة بالتهديدات الإرهابية للميليشيات الحوثية الإرهابية، مع الالتزام الكامل بأحكام القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية. وأوضحت أن الموانئ اليمنية بما فيها ميناء الحديدة تواصل استقبال السفن والإمدادات. وقالت الحكومة في بيانها إن الحوثيين يتحملون مسؤولية نهجهم التخريبي، مطالبة المجتمع الدولي بتجفيف مصادر تمويلهم وتسليحهم ومحاسبتهم. كما أضاف البيان أن تصعيد الحوثيين يخدم أجندة إيران ويهدف إلى تحسين شروطها التفاوضية. هذا وشددت الحكومة اليمنية أيضا على استمرار التنسيق مع التحالف لتأمين الملاحة واستمرار عمل الموانئ اليمنية. في سياق متصل، أشادت وزارة النقل اليمنية من جهتها بجهود سعودية ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن في دعم أمن واستقرار الأمن اليمن وحماية الملاحة الدولية. وأكدت الوزارة استمرارها في التنسيق مع الجهات الوطنية والإقليمية والدولية لضمان استمرارية عمل الموانئ اليمنية وتسهيل حركة النقل البحري. ودعت وزارة النقل المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم كل الجهود الرامية إلى حماية حرية الملاحة وضمان أمن الموانئ والممرات البحرية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي وحماية المصالح الاقتصادية والإنسانية. من الرياض معنا المحلل السياسي اليمني فريد العلقي. أهلا بك سيد فريد. التحالف يتحدث عن استهداف مناطق بعينها يستخدمها الحوثيون في ميناء الحديدة لاستهداف الملاحة في البحر الأحمر. ما طبيعة تلك المواقع وهل تؤثر على الميناء الذي يمثل شرايا الحياة بالنسبة لليمنيين؟
1: حياك الله. نعم، تم استهداف هي عملية المملكة العربية السعودية لما كانت تستخدم.
0: سيد فريد أعتذر منكم من السادة المشاهدين، سنحاول الوصول إليك مرة أخرى إذا تحسن الصوت واستطعنا الوصول إليك بشكل مناسب. أيضا أعلن الدفاع المدني السعودي إطلاق إنذار لحالات الطوارئ على منطقة جازان جنوب السعودية ومحافظة ينبع غرب البلاد قبل أن يعلن لاحقا انتهاء الخطر عن المنطقتين. ويطلق الدفاع المدني السعودي هذا الإنذار في حال رصد تهديدات جوية تستهدف المدن والمناطق السعودية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء حضوره لحفل عشاء مراسلي البيت الأبيض إن الإيرانيين يتواصلون مع واشنطن مرجحا عدم استعدادهم للتوصل للاتفاق، وتطرق إلى القدرات الإيرانية العسكرية قائلا لم يتبقى لدى إيران الكثير من المسيرات. قبل ذلك وفي تصريحات من البيت الأبيض أشار ترامب إلى إمكانية تكثيف الهجوم على إيران نظرا لعدم استعدادهم لأي اتفاق.
2: About Iran, what is the exit strategy?
3: Well, I think there's a lot of them. There's a military exit where we just keep going just the way we are, and we can even make it a heavier dose, and it's knocking out everything they have. Or there's a smarter strategy that you make a deal, and they want to make a deal. I just don't think they're ready yet.
0: وفي جملة تصريحات أشار ترامب أيضا إلى أن موقف إيران من المحادثات يزداد جدية يوما بعد يوم، مؤكدا أن الجيش الأمريكي في حال جاهزية قصوى.
2: We made a decision about the major strikes that you're referring to. Okay. Should we expect to see major strikes?
3: Look, we're talking to them right now. I think they're getting more and more serious as the days go by, for maybe the obvious reason. But we are talking to them right now. Look, there are two ways. I consider that the smarter way, but the other is probably the easier way, doing what we're doing. And we can take that to a much higher level if we want to. You know, we're prepared to do that, as you know. We're locked and loaded. We're locked and loaded and ready to go, but we're talking to them. So I think while we're talking, we'll see what comes of it.
0: جاء ذلك بالتزامن مع ما كشفت عنه صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس ترامب بحث مع كبار مستشاريه وكبار أعضاء إدارته إمكانية تكثيف العمليات العسكرية ضد إيران. وبحسب الصحيفة ناقش ترامب مع مستشاريه الخيارات المتاحة أمام إدارته في وقت تواصل واشنطن تقييم تطورات المواجهة العسكرية والردود المحتملة على التحركات الإيرانية. بالعودة إلى التطورات في اليمن، ينضم إلينا مجددا المحلل السياسي اليمني فريد العلقي. أهلا بك سيد فريد. سألتك قبل انقطاع الاتصال بيننا عن المناطق التي تم استهدافها في ميناء الحديدة وهل تؤثر على حركة الملاحة في هذا الميناء؟
1: هذه دعاية حوثية بأن الاستهداف كان على ميناء الحديدة وإنما كان على مواقع عسكرية من ضمنها والذي هو أقرب إلى الميناء، وهي أجهزة خاصة بالملاحة كانت تستخدمها الميليشيا لرصد السفن في البحر الأحمر. وما تم استهدافه هي منصات لإطلاق الطائرات والصواريخ كانت منتشرة على الشريط الساحلي في محافظة الحديدة بالجوار من الميناء، فهم يعرض الأعيال المدنية والمنشآت إلى أن تكون عرضة لاستهدافهم، من يقر يحاولوا أن يقروا. هذه دعاية حوثية وهذه الدعاية لن تنجح في إخفاء حقيقة أن تصعيدهم العسكري واستهدافهم للملاحة البحرية يخدم أجندات إيران ويضاعف الأضرار على اليمن ومصالحه وعلى منشآته. وهو هذا ما يحصل يعني في حقيقة الأمر. وحركة الميناء مجال الطبيعية ثلاثة موانع تعمل بكامل وضعها الطبيعي ولم تتأثر بالبثوة.
0: طيب ماذا عن مطار الحديدة ومطار صنعاء؟ وهل التحالف يعيق مسألة استخدام تلك الموانئ سواء كانت بحرية أو جوية في وصول وحركة تنقل اليمني؟
1: في الحقيقة أن مطار الحديدة فيما يخص مطار الحديدة هو واقف عن العمل منذ العام 2012، أي ما قبل تدخل حتى التحالف العربي في عاصفة الحزم بأكثر من سنتين. وفيما يخص مطار صنعاء هم من عرض مطار صنعاء عندما

0: راديو تومي أستراليا عبر أثير 1638 أم بنمسي على مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان.
1: هلا صرنا موجودين معكم على طول على شاشاتكم. فيكن تنزلوا الأب على فيسبوك وعلى إنستغرام Facebook 2ME Australia أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au Facebook 2ME Australia.
2: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.

0: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
1: من أجل عالم ليس هكذا، اكتشفوا فوكاشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. أكشن. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في استراليا. اكتشفوا في سي اي تناسب عالمكم. ابحثوا عن في سي اي.
2: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للأحصاء.
8: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
9: First. 2ME Australia.

0: حياكم الله، إنها الواحدة ظهرا بتوقيت الرياض، وهذه نشرة موجزة. البداية من تطورات الأوضاع في اليمن، إذ أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن استهداف مواقع عسكرية حوثية في محافظة الحديدة اليمنية، مؤكدا أن الضربات استهدفت مواقع مرتبطة بالتهديدات التي تستهدف السفن التجارية بالبحر الأحمر. وشدد التحالف على أن الضربات لم تستهدف ميناء الحديدة، وأن جميع موانئ المحافظة مفتوحة أمام حركة الملاحة. وقال التحالف إن الميليشيا الحوثية قامت بعمل جبان ومتهور باستهداف السفن التجارية بالبحر الأحمر، كما أوضح أن عملية الرد العسكري انتهت بتحقيق مبدأ التناسب والأهداف العملياتية المخطط لها، مضيفا أن التحالف سيواصل اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية لحماية السفن، وأنه لن يتهاون في الرد إذا ما استمرت الميليشيا الحوثية في أعمالها العدائية. كما أكد أن السعودية ستواصل وقوفها مع الشعب اليمني لمواجهة الميليشيات الحوثية. هذه الضربات تأتي بعد إعلان مصدر مسؤول في هيئة النقل السعودية أن سفينة تجارية تحمل اسم NCC ماسا تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى إلى إصابتها إصابة خفيفة. وأوضح المصدر أن السفينة واصلت رحلتها إلى وجهتها بعد التحقق من سلامتها وسلامة كادرها، معتبرا أن استمرار هذه الاستهدافات تعد انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية التي تضمن سلامة السفن التجارية وطواقمها. ويعد هذا الاستهداف هو الثاني خلال 3 أيام، بعد أن أعلنت هيئة النقل السعودية في 23 من يوليو الجاري استهداف سفينة تجارية تحمل اسم إنسيليا في البحر الأحمر، ما أدى حينها إلى اندلاع حريق في مقدمة السفينة. معنا الآن من مضيق باب المندب مراسل العربية هائل سعيد. أهلا بك يا هائل، ما هو جديد المعلومات في هذا المضيق؟
1: نعم، تمر السفن عبر هذا المضيق لكن بشيء من الحذر، خصوصا بعد أن عملت ميليشيات الحوثي على استهداف العديد من السفن التجارية في البحر الأحمر، وهناك أيضا حالة من الترقب من قبل المراقبين ما إذا كانت الميليشيات قد تطور عملها العسكري لاستهداف بقية السفن في مضيق باب المندب. الحركة تسير بشكل إنسيابي لكن بشكل ضئيل جدا في ظل التهديدات الحوثية على حرية الملاحة الدولية، خصوصا بعد استهداف سفن تجارية في البحر الأحمر. وكانت طبعا التحالف أو تحالف دعم الشرعية قد رد على هذه التهديدات، وأدانت الحكومة اليمنية هذه العمليات العسكرية للميليشيات الحوثية أو العمليات الإرهابية التي استهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر. وقالت أن تحالف دعم الشرعية أو تدخل تحالف دعم الشرعية في حماية حرية الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وكذلك لمكافحة الإرهاب والقرصنة الحوثية في هذا المضيق وكذلك في مياه البحر الأحمر. لكن إذا ما تحدثنا عن الجانب العسكري، هناك حالة من التوتر والاستنفار الأمني في عديد من جبهات القتال، سواء في مديريات الساحل أو في محافظة تعز، خصوصا بعد أن أرسلت الميليشيات الحوثية العديد من الآليات العسكرية والأطقم وعدد من الجند إلى جبهات القتال، بالإضافة إلى نقل العديد من منصات إطلاق الصواريخ ونصبها على مرتفعات تطل على البحر الأحمر، بما فيها مرتفعات في الحديدة وحجة، وكذلك مرتفعات في غرب محافظة تعز تحديدا في شارع الستين. وكذلك تقول مصادر بأن الميليشيات أخفت هذه منصة إطلاق الصواريخ وكذلك الطائرة المسيرة تحت أشجار كثيفة في تلك المنطقة الغربية، بالإضافة إلى نقل عدد من منصات إطلاق الصواريخ من إلى مديرية مقبنة. هذه المديرية طبعا تعتبر من المديريات القريبة من الساحل الغربي والتي تحوي على مرتفعات جبلية حاكمة تطل على
0: ممر. طيب يا هائل، ماذا عن المواقع التي تم استهدافها من قبل قوات التحالف بالأمس؟
1: نعم، كان تحالف دعم الشرعية قد أعلن بأنه استهدف مواقع عسكرية لميليشيات الحوثي في محافظة الحديدة. هذه المواقع لها ارتباط كبير في تهديد حرية الملاحة الدولية وتهديد حركة السفن التجارية على البحر الأحمر، وقال أن هذه الضربات لم تستهدف الموانئ بما فيها ميناء الحديدة ولا ميناء الصليف ولا الموانئ الأخرى، وإن الموانئ لا تزال تعمل بشكل مستمر حتى هذه اللحظة وتستقبل العديد من السفن التجارية والمواد الغذائية، بمعنى أن هذه العملية كانت هي على مواقع عسكرية كانت الميليشيات الحوثية تستخدمها في قصف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد حرية الملاحة الدولية. وكانت أيضا الحكومة اليمنية قد أدانت هذه الأعمال الإرهابية التي قامت بها ميليشيات الحوثي الإنقلابي، وقالت أن تدخل تحالف دعم الشرعية لإنقاذ هذا الموقف وكذلك لحماية السفن التجارية على البحر الأحمر.
0: طيب ما ندقق فيه الآن من خلال ما ذكرته يا هائل أن المضيق الآن مفتوح أمام حركة السفن، وكذلك أيضا أن التحالف أيضا لم يستهدف الموانئ وأن هذه الموانئ الآن مفتوحة ولم تتضرر بأي شكل من الأشكال على عكس هذا الادعاء الحوثي. أشكرك على كل ما تفضلت به هائل سعيد مراسل العربية، كنت معنا من مضيق باب المندب، تحياتي إليك. أعلن الدفاع المدني السعودي إطلاق إنذار لحالات الطوارئ على منطقة جازان جنوب السعودية ومحافظة ينبع غرب البلاد، قيل قبل أن يعلن لاحقا انتهاء الخطر عن المنطقتين. ويطلق الدفاع المدني السعودي هذا الإنذار في حال تم رصد تهديدات جوية تستهدف المدن والمناطق السعودية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء حضوره لحفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، قال إن الإيرانيين يتواصلون مع واشنطن مرجحا عدم استعدادهم للتواصل إلى اتفاق، وتطرق إلى القدرات الإيرانية العسكرية قائلا لم يتبقى لدى إيران الكثير من المسيرات. استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في قصر الشعب بدمشق خلال زيارة غوتيريش إلى سوريا، ودعا غوتيريش المجتمع الدولي إلى بذل أقصى الجهود لدعم الشعب السوري، مؤكدا أن الأمم المتحدة تقف إلى جانب سوريا فيما وصفها باللحظة الحاسمة بعد أكثر من 13 عاما من الحرب. وتعد هذه الزيارة هي الأولى لأمين عام للمنظمة الدولية إلى سوريا منذ ما قبل الحرب، وهي الأرفع لمسؤول أممي منذ عام 2009. قال وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إن بلاده ستعيد النظر في علاقتها بعد الحرب مع بعض دول الجوار التي دعمت قوات الدعم السريع. ودعا وزير الخارجية السوداني كل الذين يحملون السلاح بجانب قوات الدعم السريع إلى العودة إلى حضن الوطن والالتحاق بما وصفها بمسيرة السلام للمضي نحو إعادة إعمار البلاد. وأكد وزير الخارجية أن أسلوب العقوبات على السودان ظل لعشرات السنوات ولم يأتي بنتائج لصالح أي دولة.
2: يتوهم الذين يصدرون مثل هذه العقوبات أنها ستؤدي إلى نتائج على الأرض، وبقراءة مبسطة جدا لواقع الحال الآن في السودان أن هذه العقوبات تتصاعد عندما يحقق الجيش نصرا وتقدما.
0: أعلن حاكم مقاطعة زبروجيا عن مقتل 8 أشخاص من بينهم طفلان جراء استهداف أوكراني بالمقاطعة الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا. وبحسب حاكم المقاطعة فإن الهجوم أدى إلى إصابة 14 شخصا من بينهم 3 أطفال، مؤكدا مباشرة هيئة الطوارئ العمل في موقع الحادث حيث لا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة. ارتفع عدد ضحايا الفيضانات في ولاية آسام شمال شرقي الهند إلى 61 قتيلا، مع تضرر أكثر من 700,000 شخص جراء الأمطار الموسمية الغزيرة. وأفادت هيئة إدارة الكوارث بأن 14 شخصا لقوا حتفهم خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات بسبب الفيضانات هذا العام إلى 61 شخص. هذه النشرة الموجزة تكاملت تماما. فاطمة فهد تلتقيكم بعد قليل في العربية ويكند، ابقوا دائما مع العربية.
3: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
4: العربية ويكند مع فاطمة فهد الآن على شاشة العربية.

0: ذو الثوالي تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
1: كرست جهدك في التحقيق في القضايا الإرهابية الكبرى التي عصفت بفرنسا، لماذا اخترت هذا الطريق؟
2: مناس avec des tirs réels la Kalachnikov pour moi heureusement j'ai pas été atteint.
1: تفجير طائرات الـ UTA عام 89، لماذا طال التحقيق في هذه القضية؟
2: يا un autre attentat à peu près similaire que l'affaire du Paname 103. Voilà, Paname on suit. Alors que au-dessus de l'Okerbi, les deux sont liés maintenant, on le sait.
1: قضية كبرى مهمة اشرفت عليها، الفنزويلي كارلوس.
2: Oui, un service de renseignement, que ce soit la France ou vous savez ça, n'oublie jamais les actions conduites par leurs agents.
1: هجمات 11 من سبتمبر، قلت لو استمعت إلي الولايات المتحدة لما كانت قد وقعت الهجمات. من أين كل هذه الثقة بمعلوماتك وتحليلاتك؟
0: بلا تحفظ، الليلة 11:30 على شاشة العربية.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
4: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحاً.
0: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 12:30 على العربية بزنس.
4: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في

من هنا من راديو تومي أستراليا وعبر 1638 AM تومي أستراليا. قالوا إنه المنافق هو كائن يمدحك في ضجة ويخونك في صمت. تحية لكم مستمعينا من عبر أثير راديو تومي أستراليا.

0: موسيقى أجدد الهيتس
1: هيدا أغاني تؤدي
2: ثروات الأغاني الجديدة
3: Australia. New music. 2ME Australia.

0: 638 وثلاثين ام. اهلا بكم مستمعينا في كل مكان من عبر اثير راديو تومي استراليا. عن الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة حلوة جميلة، الكلمة الطيبة بيقولوا عنها انها الجسر الرقيق الذي يصل بين قلوب الناس فوق بحر الانانية. 638 ام تومي استراليا.
1: Catch us live on Facebook. 2ME Australia. 2ME Australia. And listen live in pure digital stereo at 2ME.com.au. And we're on your radio across Australia. AM 1638. This is your 2ME Australia.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. 2ME

0: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
1: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
2: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
3: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
4: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من 2000 دولار سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع إس إي سي ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
6: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
7: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل الصدم على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
6: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.

0: ساعة إخبارية من العربية وإليكم آخر التطورات.
1: Look, we're talking to them right now. I think they're getting more and more serious as the days go by.
0: ترامب يدرس خيارات التصعيد ويتوعد إيران بمزيد من الضربات إذا لم تعد إلى طاولة المفاوضات. التحالف يتوعد برد حازم إذا استمرت ميليشيا الحوثي في أعمالها العدائية. الرئيس العليم يتهم ميليشيا الحوثي بالمقامرة بمصالح اليمنيين وتبديد فرص التهدئة. الخارجية السودانية تفند مزاعم استخدام الجيش للسلاح الكيميائي وتطالب واشنطن بإرسال لجنة للتقصي. حرائق الغابات تتوسع وتجبر الآلاف على ترك منازلهم في فرنسا وإسبانيا، والعربية ترصد الوضع بالجنوب الفرنسي. أعزائي المشاهدين، نبدأ بهذا الخبر العاجل نقلا عن التلفزيون الرسمي اليمني الذي أفاد بغارات جوية على تعزيزات لميليشيا الحوثي في مأرب والجوف شرق وشمال صرعاء. وكان مراسل العربية أفاد سابقا بقصف لمواقع حوثية في محافظتي مأرب والجوف، وسنبقى لمتابعة آخر التطورات والأحداث المتعلقة بهذا التطور اللافت في اليمن. نواصل أيضا من التصعيد بالمنطقة، وأثناء حضوره لحفل عشاء مراسلي البيت الأبيض قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يتواصلون مع واشنطن مرجحا عدم استعدادهم للتوصل إلى اتفاق. وتطرق ترامب إلى القدرات الإيرانية العسكرية قائلا لم يتبقى لدى إيران الكثير من المسيرات. قبل ذلك وفي تصريحات من البيت الأبيض أشار ترامب إلى إمكانية تكثيف الهجوم على إيران نظرا لعدم استعدادهم لاتفاق.
2: The exit strategy.
1: Well, I think there's a lot of them. There's a military exit where we just keep going just the way we are, and we can even make it a heavier dose, and it's knocking out everything they have. Or there's a smarter strategy that you make a deal, and they want to make a deal. I just don't think they're ready yet.
0: وفي جملة تصريحاته أشار ترامب أيضا إلى أن موقف إيران يزداد جدية يوما بعد يوم، مؤكدا أن الجيش الأمريكي في حالة جاهزية قصوى.
3: Made a decision about the major strikes that you're referring to. Okay. Should we expect to see major strikes?
1: Look, we're talking to them right now. I think they're getting more and more serious as the days go by, for maybe the obvious reason. But we are talking to them right now. Look, there are two ways. I consider that the smarter way, but the other is probably the easier way, doing what we're doing. And we can take that to a much higher level if we want to. You know, we're prepared to do that, as you know. We're locked and loaded. We're locked and loaded and ready to go, but we're talking to them. So I think while we're talking, we'll see what comes of it.
0: جاء ذلك بالتزامن مع كما كشفت عن صحيفة نيويورك تايمز، إذ أكدت الصحيفة أن الرئيس دونالد ترامب بحث مع كبار مستشاريه وكبار أعضاء إدارته إمكانية تكثيف العمليات العسكرية ضد إيران. وبحسب الصحيفة ناقش ترامب مع مستشاريه الخيارات المتاحة أمام إدارته في وقت تواصل فيه واشنطن تقييم التطورات للمواجهة العسكرية والردود المحتملة على التحركات الإيرانية. هذا وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض مزيد من العقوبات على إيران، حيث فرضت عقوبات جديدة على 9 شركات و4 أفراد لمحاولتهم التحايل على العقوبات الأمريكية. وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية فإن الإجراءات الجديدة تستهدف عمليات دعمت بورصات أصول رقمية مدرجة بالفعل على قائمة العقوبات التي فرضتها واشنطن. أما في إيران فأفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين بأن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي أكثر انفتاحا من سلفه علي خامنئي في السعي لامتلاك سلاح نووي. وأضافت أن تقييمات الاستخبارات تشير إلى أن مجتبى والحكومة الإيرانية الجديدة يتطلعان إلى تطوير أسلحة نووية متقدمة. وأكد مسؤولون أمريكيون أن إيران لم تتخذ حتى الآن أي خطوات لإعادة تشغيل برنامجها النووي، لكنها اتخذت إجراءات للحفاظ على أصولها النووية بعد الضربات الأمريكية على مشاتها. المسؤولون الأمريكيون أضافوا كذلك أن طهران نقلت جزءا من أجهزة الطرد المركزية إلى منشأة شديدة التحصين تحت الأرض في وسط إيران تعرف باسم جبل الفأس. وأشاروا أيضا إلى أن هذه الخطوة تهدف في الوقت الراهن إلى حماية المعدات النووية من الضربات الأمريكية وليس إعادة بناء قدرات تخصيب اليورانيوم.

أعزائي المشاهدين، وكما تتابعون في هذه اللقطات التي وردت في العربية، التلفزيون السوري، مقتل 19 شخصا في تصادم حافلتين على طريق تدمر دير الزور. إذن هذه صور للحافلتين وقد احترقتا جراء هذا التصادم الذي وقع على طريق تدمر دير الزور، مما أدى إلى مقتل 19 شخصا بحسب التلفزيون السوري.

0: إذن نعتذر للسادة المشاهدين إذا كان هناك أي صور قد تكون مؤثرة للبعض، خاصة بعد اللقطات المباشرة التي ترصد اشتعال النيران في عدد من المركبات جراء تصادم حافلتين في الطريق الذي يربط تدمر بدير الزور، مما أدى إلى مقتل 19 شخصا. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي التقى نظيريها الروسي والصيني سيرغي لافروف ووانغ يي في اجتماعين منفصلين على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في كازاخستان. وخلال كل لقاء تشاور الطرفان وتبادلا وجهات النظر بشأن أبرز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، كما كدعا على ضرورة تعزيز وتعميق التعاون والاستفادة من قدرات مجموعة بريكس لتوسيع التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف. معنا من عمان مدير مركز لغات الأمن والخبير الاستراتيجي الدكتور عامر السبايل. أهلا بك دكتور عامر. هذا اللقاء لا يمكن أخذه بمعزل عن تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تدخل الصين وروسيا لدعم إيران في هذه المواجهة مع واشنطن.
1: واضح الرئيس ترامب أصلا أشار بالأمس إلى هذا الموضوع عندما قال أنه حصل على وعود من الطرفين بعدم التدخل، وفي حال ثبت التدخل فأنه سيكون وبالا على البلدين. فباعتقادي أن الرسالة الأمريكية أصبحت واضحة، خصوصا أنه الولايات المتحدة اليوم ركضت إلى الأمام في موضوع فرض التغيير في إيران عبر العمليات العسكرية، وبالتالي في كل مرحلة ستشعر الولايات المتحدة أن هناك استهدافا لجنودها أو استهدافا لمقدراتها يفوق قدرات الإيرانيين. هنا سيفتح الباب على مصراعيه لفكرة هذا التدخل إما الروسي وإما الصيني، لكن أعتقد أن الرسائل الأمريكية واضحة للطرفين، ولا أعتقد أن الطرفين يمكن أن يبالغوا في فكرة دعم إيران في مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة، أي بمعنى إحداث خسائر أكبر للولايات المتحدة في مواجهة مع إيران. ممكن هناك مصلحة للطرفين بأن تكون الولايات المتحدة مشغولة، بأن تحتاجهم الولايات المتحدة، بأن تسعى الولايات المتحدة إلى عقد صفقات مع إما روسيا وإما الصين، لكن فعليا أعتقد أنه هذا الانتقال الذي نشهده على الأقل في الأسبوعين الأخيرين من إدارة ترامب يشير أن الأمور دخلت في مرحلة الحسم بالنسبة للإدارة الأمريكية، واستخدام القوة بدأ يدخل أيضا البعد التدريجي.
0: المسألة ليست مواقف سياسية، ولكن هناك مراكز دراسات ومصادر عسكرية أشارت إلى تطور لافت في التقنية التي تستخدمها إيران لرصد الأهداف واستهدافها بصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. البعض تحدث أنها تقنية صينية، والآخر تحدث أنها تقنية روسية،
1: وممكن أن تكون كوريا شمالية في بعض الأحيان. يعني هي ما زالت الأمور مفتوحة على كافة الاحتمالات، لكن بلا شك القدرات التي تجعل الإيرانيين قادرين على استهداف مقدرات الولايات المتحدة بصورة دقيقة تتفوق على القدرات الإيرانية، وبالتالي سيكون هناك السؤال الكبير كيف ومن، لأنه أيضا هناك تقنية صينية تأتي عبر وسطاء من القطاع الخاص، أي شركات تقدم هذه الخدمات. وأعتقد أن الولايات المتحدة أرسلت رسالة باليومين الأخيرين واضحة للصين أنه حتى هذا النمط من التعامل، نحن لا نعتبر أن الصين هناك صين رسمية وصين شركات خاصة، فباعتبار أنه ما كل الخدمات التي تقدم من الصين والتقنيات سيتم التعامل معها على أنها برعاية رسمية. فأعتقد أنه يجب أن نرى في الأيام القادمة إن كانت فعلا يمكن أن تستمر إيران في مثل استخدام مثل هذه التقنيات، أو هل لديها تقنيات أكبر. باعتقادي كل ما لدى إيران قد تم استخدامه، ولا يمكن أن يعني يكون هناك أكثر، وأعتقد أن الولايات المتحدة بالتصعيد التدريجي الذي تذهب به

معاكم سوا بنترافق مع الكلمة الحلوة، مع الهمسة الحلوة، مع الغنوة الحلوة، أيضا مع أخبارنا الحلوة من عبر أثير راديو تومي أستراليا.

Australia. 2ME Australia.

0: عبر أثير 1638 AM. بنقول أهلا للي بيسمعنا في كل مكان, وكمان بنترافق على www.tumi.com.au. اللي بيحب يسجل أغنية بيحبها بيفضلها أكيد, إحنا كمان بنستجيب على الفور من خلال الإيميل. أهلا لمستمعينا مستمعاتنا, أغنياتكم الطويلة أغنياتكم القصيرة بنرحب بيكم وبطلباتكم من عبر أثير راديو تومي أستراليا.
1: All day, all night, playing more new music than anybody else.
2: All day, all night.
3: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كان.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك, عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاح بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: Maryland's Denture Clinic, 515 Maryland's Road, Maryland's West, corner of Market Street, 9897-2222, خلف الKFC.
7: أحلى الموسيقى يلي سمعتوها عبر العصور, لقيت الطريقة لعنا, وصلت على بيت Radio 2ME Australia.

0: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
2: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
3: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
4: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
5: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع إس إي سي ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جايميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جايميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جايميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
8: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومستقية بالعمل.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

مسؤولان عسكريان في اليمن يفيدان لرويترز باستهداف القوات الجوية مواقع للحوثيين في مأرب والجوف. وفي سوريا 35 وفاة و30 جريحا جراء اصطدام حافلتي ركاب على طريق تدمر دير الزور. ترامب يدرس مع مستشاري خطط تكثيف الضربات الجوية ضد إيران. حرائق الغابات تستعر في أوروبا وتجبر أكثر من 200,000 شخص على الإجلاء.

0: طاب يومكم. نبدأ هذه النشرة من اليمن، حيث تطورات الميدانية اللافتة هناك على عدة جبهات. نقلت رويترز عن مسؤولين عسكريين يمنيين قولهم أن القوات الجوية تقصفت مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة للحوثيين في محافظتي مأرب والجوف. في السياق، أفاد التلفزيون اليمني باستهداف منصات إطلاق صواريخ ومخازن أسلحة حوثية في المحافظتين، كما أعلن عن هجمات أخرى على مواقع للحوثي في مديريات الجوبة الصفرة ومجزر في مأرب والجوف. التلفزيون اليمني أكد أيضا مقتل عدد من عناصر الميليشيا الحوثية باستهداف مواقعهم في المحافظتين الواقعتين شرق وشمال وشرق صنعاء. بكل حال نذهب الآن إلى مأرب، ومعنا من هناك مراسل العربية محمود الحميدي. محمود، أهلا بك معنا في هذه النشرة. تفاصيل هذا القصف الذي استهدف ميليشيا الحوثي، هل تكشفت أي تداعيات جديدة؟
1: نعم، الضربات الجوية التي استهدفت الميليشيات الحوثية اليوم هي كثيرة ومتفرقة في أنحاء من محافظتي مأرب والجوف. الغارات استهدفت تعزيزات للميليشيات الحوثية، أيضا تكونات عسكرية، مخازن أسلحة، منصات إطلاق صواريخ. الميليشيات الحوثية عملت خلال الفترة الماضية، خلال 4 أشهر الماضية، بشكل مكثف على إرسال تعزيزات وأيضا عمل تحصينات في جبهات عدة من محافظة مأرب. نتحدث عن الضربات اليوم التي استهدفت أماكن استراتيجية للميليشيات الحوثية. نتحدث عن مجزر والصفراء وهي شمال محافظة مأرب. هذه المواقع هي عبارة عن معسكرات استراتيجية، مخازن أسلحة، وأيضا هنالك عبارة عن كهوف تستخدمها الميليشيات الحوثية لإطلاق الصواريخ من خلال منصات متحركة. أيضا في مديرية الجوبة هنالك مواقع تم استهدافها اليوم للميليشيات الحوثية، سواء تكنات عسكرية أو مخازن أسلحة. الجوبة تعتبرها الميليشيات الحوثية مركز عمليات متقدم جنوب محافظة مأرب، لذا فإنها تركز الكثير من جهدها العسكري في هذه المناطق التي تم استهدافها اليوم. أيضا هنالك غارات في أقصى جنوب محافظة مأرب. نتحدث عن مديرية ماهلية وهي مديرية محادة لمحافظة البيضاء، وهي الشريان الرئيس للميليشيات الحوثية التي تغذي الجبهات الجنوبية والغربية في محافظة مأرب.
0: أنا أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل من مأرب، مراسل عربية محمود الحميدي. قبل ذلك، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن استهداف مواقع عسكرية حوثية في محافظة الحديدة، مؤكدا أن الضربات استهدفت مواقع مرتبطة بالتهديدات التي تستهدف سفن تجارية بالبحر الأحمر. شدد التحالف على أن الضربات لم تستهدف ميناء الحديدة، وأن جميع موانئ المحافظة مفتوحة أمام حركة الملاحة. وقال التحالف إن الميليشيات الحوثية قامت بعمل جبان ومتهور باستهداف سفن تجارية بالبحر الأحمر، كما أوضح أن عملية الرد العسكري انتهت بتحقيق مبدأ التناسب والأهداف العملياتية المخطط لها، مضيفا أن التحالف سيواصل اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية لحماية السفن، وأنه لن يتهاون في الرد إذا استمرت الميليشيا الحوثية في أعمالها العدائية. كما أكد أن السعودية ستواصل وقوفها مع الشعب اليمني لمواجهة الميليشيا الحوثية. تأتي هذه الضربات بعد إعلان مصدر مسؤول في هيئة النقل السعودية أن سفينة تجارية تحمل اسم NCC ماسا تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى إلى إصابة طفيفة في جسمها. أوضح المصدر أن السفينة واصلت رحلتها إلى وجهتها بعد التحقق من سلامتها وسلامة كادرها، معتبرا أن استمرار هذه الاستهدافات هو انتهاك للقوانين والأعراف الدولية التي تضمن سلامة السفن التجارية وطواقمها. يعد هذا الاستهداف هو الثاني خلال 3 أيام، بعد أن أعلنت هيئة النقل السعودية في 23 يوليو الجاري استهداف سفينة تجارية في البحر الأحمر، ما أدى حينها إلى اندلاع حريق في مقدمة السفينة. بدوره، أكد سفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر أن المملكة سعت ولا تزال إلى دعم جهود التهدئة والسلام، وستساند المبادرات الرامية إلى فتح مطار صنعاء. وقال الجابر إن ميليشيا الحوثي منعت تسيير الرحلات من مطار صنعاء بحجج واهية، وتنصلت من مسؤوليتها عن المأساة الإنسانية باليمن، كما حولت اليمن إلى ورقة بيد أطراف خارجية. وضاف أن السلام لن يتحقق بالشعارات أو بالمراوغة السياسية، بل بإرادة تضع مصلحة اليمن فوق كل اعتبار وتنبذ العنف والتبعية والأجندات الخارجية. من جانبه ندد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، ندد بإصرار ما وصفها بميليشيا الحوثي الإرهابية على المقامرة بمصالح الشعب اليمني، حيث اتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني اتهم ميليشيا الحوثي بالمقامرة بمصالح الشعب خدمة لأجندات إيران. كما تعهد العليمي بعمل الحكومة اليمنية مع تحالف دعم الشرعية في اليمن لحماية الممرات المائية بالمنطقة، فاعتبر العليمي أن استمرار ميليشيا الحوثي بالتصعيد مضيعة للوقت واستنزاف لمقدرات اليمن، داعيا جماعة الحوثي إلى إدراك أنه لا خيار أمامها سوى الاستجابة لإرادة الشعب. هذا وأدانت الحكومة اليمنية الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي على سفن الشحن في البحر الأحمر. أكدت الحكومة اليمنية أن الرد العسكري للتحالف يأتي في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الملاحة، ونوهت الحكومة اليمنية بأن عملية الردع اتسمت بالدقة واقتصرت على أهداف عسكرية مشروعة مرتبطة بالتهديدات الإرهابية للميليشيا الحوثية الإرهابية، مع الالتزام الكامل بأحكام القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية. أوضحت أن الموانئ اليمنية بما فيها ميناء الحديدة تواصل استقبال السفن والإمدادات، وقالت في بيانها إن الحوثيين يتحملون مسؤولية نهجهم التخريبي، مطالبة المجتمع الدولي بتجفيف مصادر تمويلهم وتسليحهم ومحاسبتهم. كما أضاف البيان أن تصعيد الحوثيين يخدم أجندة إيران ويهدف إلى تحسين شروطها التفاوضية. هذا وشددت الحكومة اليمنية أيضا على استمرار التنسيق مع التحالف لتأمين الملاحة واستمرار عمل موانئ اليمن. في سياق متصل، أشادت وزارة النقل اليمنية من جهتها أشادت بجهود السعودية ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن في دعم أمن واستقرار اليمن وحماية الملاحة الدولية. أكدت الوزارة استمرارها في التنسيق مع الجهات الوطنية والإقليمية والدولية لضمان استمرارية عمل الموانئ اليمنية وتسهيل حركة النقل البحري، ودعت وزارة النقل المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم كل الجهود الرامية إلى حماية حرية الملاحة وضمان أمن الموانئ والممرات البحرية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي وحماية المصالح الاقتصادية والإنسانية. جاءت هذه التطورات بالتزامن مع تحذير ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، حيث حذر من أن استئناف هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر يهدد بتوسيع التصعيد الإقليمي وتقويض فرص السلام في اليمن.
2: The Secretary General is deeply alarmed by the resumption of Houthi attacks on commercial vessels transiting in the Red Sea and the renewed threats to maritime navigation. The attacks on commercial vessels claimed by the Houthis risk further heightening regional tensions and widening of the current cycle of escalation with the potential to draw Yemen deeper into the regional conflict. Further hostilities in Yemen will undermine prospects for peace and cause serious economic, humanitarian, and environmental consequences across and beyond the region.
0: لقي ما لا يقل عن 35 شخصا مصرعهم، وأصيب نحو 30 آخرين جراء حادث تصادم حافلتين على الطريق السريع دمشق دير الزور بين منطقتي السخنة وتدمر، وفق ما أفادت وسائل إعلام سورية رسمية. أعلنت وزارة الداخلية السورية أن الحادث وقع على طريق دير الزور دمشق بين حافلة تقل عددا من منتسبي قوى الأمن الداخلي وحافلة مدنية. بالتزامن أرسلت وزارة الدفاع السورية عددا من المروحيات للمشاركة بعمليات إجلاء ونقل المصابين والضحايا إلى مشفى حمص العسكري جراء الحادث. هذا ووصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى سوريا في أول زيارة لأمين عام للمنظمة الدولية للبلاد منذ ما قبل الحرب، والأرفع لمسؤول أممي منذ عام 2009. استقبل وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني استقبل غوتيريش والوفد المرافق له في مطار دمشق الدولي. ونكمل معكم من جديد التصعيد بالمنطقة. وأثناء حضوره لحفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، قال الرئيس ترامب إن الإيرانيين يتواصلون مع واشنطن مرجحا عدم استعدادهم للتوصل للاتفاق، وتطرق إلى القدرات الإيرانية العسكرية قائلا لم يتبقى لدى إيران الكثير من المسيرات. قبل ذلك وفي تصريحات من البيت الأبيض، أشار ترامب إلى إمكانية تكثيف الهجوم على إيران نظرا لعدم استعدادهم لأي اتفاق.
3: About Iran, what is the exit strategy?
4: Well, I think there's a lot of them. There's a military exit where we just keep going just the way we are, and we can even make it a heavier dose, and it's knocking out everything they have. Or there's a smarter strategy that you make a deal, and they want to make a deal. I just don't think they're ready yet.
0: وفي جملة تصريحاته أشار ترامب أيضا إلى أن موقف إيران يزداد جدية يوما بعد يوم، مؤكدا أن الجيش الأمريكي في حالة جاهزية قصوى.
5: كلمات عن الحب، كلمات عن الشوق، كلمات عن الفراق، كلمات عن نقدر نقول الحب وما فيه ولوعته. أكيد بنسمع أغنيات الحب، بنسمع أغنيات جميلة سواء الجديد منها أو القديم من عبر أثير راديو 2ME أستراليا.

إذا بنوجه تحياتنا، وأيضا زي ما بنقول دايما لقائنا بنبتدي بالحب وأيضا بننهي بكل الحب.

0: 1638 اي ام، وزي ما بيقولوا الاقلام دايما بيقولوا جفت الصحف ورفعت الاقلام، لكن عن القلم قيل القوي الذي يتكلم وينطق نيابه عن لساننا الضعيف هو القلم. تحية إذن لمستمعينا ومستمعاتنا من عبر أثير راديو تؤمي أستراليا.
1: ثروات الأغاني الجديدة تؤمي.

0: عربي وإنجليزي حبرية 2ME.
1: 16:38 تومي أستراليا بيقولوا عن الشرف: الشرف هو الشيء الوحيد الذي لا يجوز أن يفقد المرء أبدا ولو لمرة واحدة. من تومي أستراليا بنوصل المزيد والمزيد عبر أثير راديو تومي أستراليا. Today's best variety.
2: Got it. Today's best variety, 2ME, only on 2ME, Australia.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
5: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
6: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
7: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
8: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. Party night, Saturday night on 2ME.

0: إذن بنحيي مستمعينا ومستمعاتنا من عبر أثير راديو تيمي أستراليا، وبنقول أيضا كتير اتكلموا على الانفصال، كتير اتكلموا على الطلاق. الطلاق يقال أنه شركة أفلست بعد أن نفد رصيدها من العواطف.
1: 1638 AM 2ME. هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل الصدف على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات. First. 2ME Australia.

0: بكم إلى نشرة الثانية وإليكم أبرز العناوين. ساعات قليلة تفصلنا عن الحدث الوطني والتاريخي الكبير، إعلان البطريرك الليس لحويك طوباويا. السياسة معلقة، أما الأمال والأمنيات والتمنيات فمجتمعة على مذبح سفينة الطوائف الـ 18. رقعة الحرب تتسع وترامب يدرس خيارات التدخل الأمريكي في إيران. بعد 15 عاما من الانقطاع، الأمين العام للأمم المتحدة في سوريا في زيارة دعم لبناء الدولة. السياسة معلقة اليوم والأنظار تتجه إلى المقر البطريرك الصيفي في الديمان الذي سيجمع المسؤولين السياسيين والمؤمنين ورجال الدين تحت عباءة دولة لبنان الكبير. فالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي سيترأس احتفال التطويب أزح الستارة عن الأيقونة الرسمية للبطريرك لحويك والتي تحمل في معانيها الأرز والجبل اللبناني وما يرمزان إلى الارتباط بالأرض والشعب. المشهد سيكون استثنائي وتاريخي، والأمال ستكون كبيرة لقيامة دولة فعلية لبنانية تجمع 18 طائفة كما أرادها البطريرك لحويك وكما صمم مذبح التطويب، والتي ارتكز على سفينة مفتوحة وغير مقفلة من 18 ضلعا ترمز إلى عدد الطوائف في لبنان. أما بالعودة إلى المشهد السياسي الداخلي، فالجيش اللبناني عاد إلى نقطته في المنصوري بعدما انسحب منها فجرا، فيما استمرت عودة الأهالي إلى زوتر الغربية لليوم الثاني على التوالي وسط آلية معتمدة من قبل الجيش اللبناني تصب بإدخال 10 سيارات ثم خروجها إفساحا في المجال أمام دخول دفعة أخرى إلى الجهة الغربية من البلدة. والآن سنكون خلال النشرة برسائل متتالية من الديمان مع مراسلتنا مريان زوين، مراسلنا شربل أبي هاشم، ومن حلت البترون مع مراسلتنا زينب بسيل شمعون لمواكبة هذا الحدث العظيم. البداية إذن من الديمان ومن آخر استعدادات قداس تطويب البطريرك لحويك. معنا من هناك مريان زوين. مريان، من سيحضر هذا التطويب وهذا الحدث التاريخي للبنان؟
1: نادين، حضور كبير جدا، حضور سياسي بالطبع، بحضور رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، وزراء عدة من الحكومة الحالية، ونواب، نواب المنطقة تقريبا كلهم يعني رح يكونوا موجودين. الجبة صغرتا عكيدة، عم نحكي أيضا عن نواب من الشمال كورة، يعني ما بدي فوت هلا بالأسامي لأنه عدد كبير. أكيد رح يبلش هذا الحضور يوصل بعد الظهر، علما أنه القداس رح يكون عند الساعة 5. أكيد بيبدأ بإعلان التطويب، إزاحة الستارة عن الأيقونة كما تفضلت في المقدمة، ورح يكون عم يعلنوا الكاردينال مارتشيلو طوباويا، واللي كان لنا حديث معه هلأ بنسمع بعد قليل ماذا قال للأم تي في. إنما حاليا مثل ما قلت يعني المذبح عنده كل هذه المعاني، السفينة اللي عم بيكون اتجاهها لوادي أنوبين، نحن على كتف وادي أنوبين، هذا الوادي المقدس اللي حمل كل النضال، واللي النضال كان بأساس عمله للبطريرك لحويك، هذا البطريرك اللي حمل الإنسان، المجتمع، العيلة، وراح منهم إلى الوطن، ما يكون فقط أرض إنما كيان وطن ودولة. إلى جانب الخوري ريمو أبي تامر، حضرتك باحث بالفلسفة السياسية، بدي استفيد من هذا الموضوع. ارتبط اسم البطريرك بكلمة لبنان الكبير بوقت، خليني أكون كتير صريحة معك مثل ما أنا دايما معودة، اليوم نحن بمراحل هيك فينا نقول مفصلية عم نرجع نمرق فيها. في ناس بتقول يمكن لبنان الكبير كان غلطة، بعرف أنتوا الكهنة أو الكنيسة بتقولوا لا أكيد لا، واليوم عم نعلن طوباوي، أو بيقولوا يمكن في شيء لازم نعيد النظر فيه، لأنه بهاللبنان الكبير في ناس عم تدفع ثمن خيارات آخرين ما حدا عم يرجع لها فيها. شو رأي الكنيسة اليوم وخصوصا أنه عم بتطوبوا من كان وراء هذه الفكرة؟
2: بداية الله معك مريان وعبر شاشتكم الكريمة بهاليوم المبارك أعلن تطويب البطريرك لحويك. بداية السؤال الأساسي من تكوين هالكيان اللبنان اللي هو لبنان الكبير، نحن قدام مسألة واحدة اللي هي تأسس كيان دولة لبنان الكبير مع البطريرك لحويك كرمال هم واحد اللي هو هم الحفاظ على الحرية بقلب هالمساحة الجغرافية المحددة. فإذن هيدا المساحة الجغرافية عندها هم واحد، هي حماية هيدا الحرية. ومن هيدا المنطلق لترك لنا إياه البطريرك لحويك هو إرث الجرأة والمبادرة لنحن اليوم بحاجة لقلو، علينا أن نتجرأ وأن نبادر من أجل الحفاظ على هذه الحرية اللي البطريرك الحويق بيقول. وتطلعوا اليوم انتم عنا بقلب الابرشيه بقلب بديمان بقلب البطريركيه، طلع بكل هالوديان بكل هالجبال، بقول جدودنا وابائنا اجوا لهون مش كرمال التنعم بشيء، لانه هون مكان صعب للعيش، انما من اجل حمايه الحريه.
1: يعني الحريه بتبقى الاولويه،
2: هي الاساس واللي على اساسها الكنيسه المارونيه تبني كل شيء فيها، من يوحنا مارون وصولا الى البطريرك طباوي لدويهي المؤرخ والعلامة إلى اليوم الطباوي لحويك، وصولا إلى اللي قاله البطريرك صفير، هذه الحرية التي إذا عدمناها عدمنا الحياة.
1: شكرا لك أبونا، إن شاء الله هالكلمات نكون عم نستخدمهم لبأي مرحلة مفصلية نحن أمامها اليوم، نرجع نعرف كيف نحافظ على لبنان الحرية اللي عم تحكي عنه. كنت معنا الأب ريمو أبي تامر، باحث بالفلسفة السياسية، والآن نستمع إلى عميد دائرة دعوة القديسين مارتشيلو سيميرارو، الكاردينال مارتشيلو سيميرارو، اللي كان بحديث معنا بالأم تي في. هذه بعض المقتطفات مما قاله لنا.
3: الدعوة لتطويب البطريرك الحويك انطلقت من طلب الكنيسة المارونية، ودعوة الحويك استوفت كل الشروط. البطريرك الحويك كان رجل سلام وتواصل بين كل فئات المجتمع اللبناني، وهو كان وسيبقى رمزا للسلام. جذور الكنيسة المارونية تتجدد اليوم مع تطويب البطريرك الياس الحويك. السلام الذي تبحث عنه الكنيسة أبعد من أي اتفاقات دبلوماسية، وأدعم مسار المفاوضات التي يسلكها لبنان.
0: إلى زميل شربل أبي هاشم الذي وفينا بآخر استعدادات حفلة تطويب. شربل، أكثر من 5000 شخص متوقع أن يشاركوا اليوم في هذا الاحتفال، كيف هي الاستعدادات؟ عم نشوف فراك في الدفاع المدني، ما هي الطريق التي سيسلكها المؤمنون للوصول إلى الاحتفال؟
4: نادين يعطيك العافية، مثل ما ذكرتي تقريبا 6500 كرسي موجودين بساحة أصرح البطريرك الصيفي بالديمان، بلشوا ينتلوا شوي شوي الكراسي، المؤمنين بلشوا يوصلوا من مختلف المناطق بلبنان. أكيد خلفي على هذا المذبح سيقف البطريرك مار بشارة بطرس الراعي بعد ساعات قليلة ليعلن تطويب بطريرك لبنان الكبير اللي افتتحت دعوة تطويبه سنة 2012، وأعلن مكرم سنة 2019، وأيضا بعام 2026 اعترف البابا لون الرابع عشر بأعجوبة نسبت إلى شفاعته مع عنصر بالجيش اللبناني من الطائفة الدرزية، ما مهد الطريق لتطويبه اليوم. رح أخذ أنا وزميل فادي سكيف، رح ننتقل شوي نمرق مع العالم ونسألهم أول شيء من وين جايين، وخبرينا شوي شو بيعني لك هذا الحدث اليوم.
5: جايين من دير دوريت الشوف، وهذا أكيد لقاء فرح، ونحن انبسطنا انه جينا لهون مشان ارتسام البطريرك ياس حويك، وهيدا لقاء يعني مليء بالمحبه والفرح شو بدي اقول لك، يعني قد ما فيني اعبر مش فيني اعبر صراحه، لانه كثير لقاء مميز وخصوصا نقلنا للاخويه.
4: شكرا لك. يعني كبار وصغار نادين عم بيكونوا موجودين، عم بيوصلوا شوي شوي للصرح البطريرك. خبرني شوي من وين جايه، وانت يمكن ما بتعرف البطريرك حويك الا بكتاب التاريخ، خبرني شوي شو اللي خليك تجي اليوم على هذا التطويب؟
6: أول شيء أنا ابن الأخويات ومبادئ البطرك الطباوي الجديد، تقريبا ذات مبادئنا يلي هي الإنسانية ومحبة الآخر. إذا بتكونوا هذا حدث عظيم لإلنا للأخويات لشعب لبنان وللبنان كله وللكنيسة جمعاء. أكيد
4: شكرا، شكرا لك. أكيد رح نبقى بالصورة شوي، المتطوعين مثل ما شايفين كمان منتشرين وين ما كان، يعني بكل المنظمات الشبابية موجودين، شبيبة كاريتاس لبنان، الأخويات والكشافة. كمان رح نبقى هلا أنا وياكم ببعض التصاريح يلي أخذناها خلال هذا النهار. عودة لك نادين، أكيد رح نبقى بمواكبة للصورة من الصرح البطريركي الصيفي بالديمان.
0: شكرا شربل. وفي حلتا، مسقط رأس البطريرك الحويك يستعد أبناء البلدة لحفل التطويب المنتظر، الأجواء من هناك. توفينا بها زميلة زينة بسيل شمعون. زينة، بالنسبة لحلتا اليوم هيدا عرس، وأكيد أهل حلتا مبسوطين بتطويب البطريرك الحويك، كيف هي الأجواء في البلدة وكيف عم بيحتفلوا بهيدا النهار؟
7: صحيح نادين، يعني حلتا وعبرين بلتين ارتبط اسمهم باسم البطريرك الحويق بشكل وثيق، وحدة ولد فيها والتانية دفن فيها. زيارتنا يعني بلشت اليوم بصباح اليوم أنا والزميل نبيل غطيمة بحلتا، حيث يوجد منزل البطريرك الحويق، هذا المنزل التاريخي يلي تم تأهيله على عهد الرئيس فؤاد الشهيب يلي وضع على لائحة التراث الوطني، والذي سيبنى إلى جانبه قريبا جدا متحف للبطريرك الحويق بالإضافة إلى كابيلا. من بعد توجهنا إلى ساحة كنيسة مار يوسف حيث تجمع أبناء حلتا، لا يكونوا هلأ طبعا حاضرين بالديمان لا مواكبة التطويب. هونيك سمعنا يعني الزغاريد وسمعنا قصة كنيسة السيدة يلي هي بتربطه مع البطريرك الحويق، قصة هو تعمد فيها، وطبعا السيدة كان عنده قصة مع السيدة العذراء هو بإيمانه، وطبعا شاهدنا الأهالي عم بيغادروا إلى الديمان، وهن طبعا في يعني الفرح والعرس مثل ما قلت بهذه البلدة يتحضرون لا يكون عندهم قديس وطباوي من بلدتهم. من بعدها نحن حاليا بدير عبرين، هذا الدير يلي فتح أيضا اليوم أبواب وأمان المؤمنين، وشهدنا على عدد كبير من المؤمنين جايين من كل المناطق اللبنانية من الشوفة من الشمال عم بيزوروا هذا الدير حيث ضريح البطريرك الحويق، والذي الآن تحول إلى أضيفة يعني كمركز صلوات ومكان مقدس إلى الأمكنة المقدسة الأخرى بلبنان. هذا الدير يتحضر غدا لاستقبال الذخائر، رح يكون في حفلة موسيقية للأوركسترا الوطنية عشية بدير عبرين لراهبات المارونيات، كما سيكون باستقبال الذخائر التي ستمر من الديمان إلى بشري، من بشري إلى بلاد البترون، من حلتا وأخيرا إلى من بعد حلتا طبعا رح تكون الذخائر بعبرين. إذن الحدث غدا هنا في بلاد جبيل في حلتا وعبرين، حيث ستمر الذخائر وتبارك على وقع قرع الجرائس والصلوات. نادين
8: شكرا زينة. في كلمته لمناسبة تطويب البطريرك الحويق استعاد الرئيس جوزيفون دوره الديني والوطني ومساهمته في تثبيت استقلال لبنان وقيام دولة لبنان الكبير. عون شدد على أن الحويق لم يدافع عن طائفة بل عن وطن يتسع للجميع، معتبرا أن تزامن التطويب مع مئوية الدستور يحمل دلالة وطنية وروحية. ودعا اللبنانيين إلى استلهام ثبات الحويق وإيمانه بلبنان وصون فكرة العيش المشترك والسيادة، موجها الشكر إلى البابا لمون الرابع عشر. في أمن الجنوب هز تفجير إسرائيلي بلدة الطيبة في وقت واصل أهالي وأبناء زوطة الغربية دخولهم البلدة لليوم الثاني على التوالي بمواكبة الجيش اللبناني. هذا وانتشر مقطع فيديو يظهر عودة الجيش.

0: فوقوني يا خالي فوقوني.
1: انا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح

فوارس ركعه تصبح صاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي متلكن سبعه ثماني.

المغامرة بالحياة حلوة كتير وكلنا منحب المغامرة. مين منا ما عايش مغامرة حلوة؟ بتعرفوا دايما بأوقاتنا مننطر أنه نعيش يمكن أمور ما عشناها بحياتنا العادية. أنا بدي أتمنى لكم أحلى مغامرة بحياتكم بتعشوها.

0: طب عاي بولو
1: This is Seiya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. تحس المصرية الأردنية ماري ذا إيجيبشن. مريم المصرية عاشت حياة لهو بالسكندرية بالقرن الخامس ميلادي، منعت من دخول كنيسة القيامة بالقدس هي وكانت عاملة رحلة حج، فندمت وصلت وسمعت صوت عم بيقلها إذا عبرت الأردن ستجدين راحة مجيدة. قطعت النهر من الميل الشرقية وهونيك عاشت بالبرية كل حياتها بتوبة كاملة. عاشت 47 سنة حد نهر الأردن، والسنة سنة 2025 المملكة الأردنية أصدرت توابع بريدية لقديسي الأردن، من بيناتهم القديسة ماري المصرية. In this hour, pray for us, please, O Saint Patron of Redemption, of Repentance. Help us to forget our mistakes and errors. You taught us to emphasize that no one is beyond redemption. Please pray for us. This is Seiya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: جاي معكن عبر أثير راديو تي أم إي. فاصل صغير وعودة لألكن.
1: Download the app now.
2: Home to Australia.
3: 3, 2, 1. Keep it in your memories.
0: أجمل الموسيقى وأحلى الأنغام دايما عبر أثير راديو 2ME أستراليا. عم تسمعونا عبر 1638 AM وعبر 2ME.com.au. تحية القلبية لكم جميعا من وراء الميكروفون. داليدا اسكندر معيكي.
4: ثروات الأغاني الجديدة 2ME.
5: Australia.
6: New music.
5: Australia.
6: New music.
5: 2ME Australia.

0: فيروس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين، في التعداد السكاني، كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929 1710 GME. It's you.

0: منتابع سوا معكم ودايما عبر أثير راديو تي أم إي. منروح سوا إلى الزميل عصام خليل بآخر أخبارنا.
1: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. المؤرنين بخدمة الجيلي بكل أضعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزر في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897222 خلف KFC.
8: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
9: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريبا ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
10: 1638 AM 2ME.

0: 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
1: الرابعة بتوقيت باريس.
2: حازم حماد.
1: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. الحوثيون يعلنون استهداف منشآت نفطية سعودية، ورقعة حرب الشرق الأوسط تتسع. القوات الإسرائيلية تعتقل عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية بعد مقتل ما لا يقل عن 4 فلسطينيين وجنديين إسرائيليين في حادثة إطلاق نار. مقتل أكثر من 10 أشخاص في أوكرانيا وروسيا نتيجة هجمات متبادلة.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: إلى التفاصيل، أعلن الحوثيون المدعومون من إيران اليوم استهداف منشأة نفط على الساحل الغربي للسعودية المطل على البحر الأحمر، بعد ساعات من توعدهم بالرد على ضربات نفذتها المملكة على أهداف تابعة لهم في ظل اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط. في غضون ذلك، شهدت إيران ليلة هادئة بعد أسبوعين من القصف الأمريكي عقب استئناف الأعمال العدائية في حرب أودت بحياة الآلاف وهزت الاقتصاد العالمي، إلا أن الرئيس دونالد ترامب لم يستبعد أمس توجيه ضربات أشد بكثير على حد وصفه على الجمهورية الإسلامية، وسط تقارير صحفية أمريكية بأنه ناقش احتمال شن عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران. اعتقلت القوات الإسرائيلية عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية اليوم بعد مقتل ما لا يقل عن 4 فلسطينيين وجنديين إسرائيليين في إطلاق نار اندلع عندما اقترب مستوطنون إسرائيليون مسلحون من قرية فلسطينية. وقالت السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية أن أطلاق النار الذي وقع أمس جاء نتيجة استفزاز من المستوطنين الذين سعوا إلى مهاجمة سكان قرية تل الواقعة جنوب غربي نابلس. لمزيد من التفاصيل معنا مراسلتنا من رام الله شروق أسعد.
3: الضفة التي تحاصرها إسرائيل بأكثر من 1000 حاجز عسكري وبوابة حديدية، صعدت إسرائيل من حصارها وإغلاقها لمدنها وقراها ومخيماتها. الضفة كسجن كبير، بالأخص منطقة الشمال، تحديدا منطقة نابلس وقراها التي تقطعت أوصالها وينفذ فيها الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية، تحديدا في تل التي تعرضت الجمعة لهجوم واسع من قبل المستوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي، أدى لمقتل 4 فلسطينيين، شقيقان واثنين أولاد عم شيعهم أهالي تل ليلا. هجوم أدى كذلك لمقتل مستوطنين مسلحين شركا في الهجوم بالسلاح على أهالي تل. منطقة نابلس ورام الله شهدت اعتداءات واسعة الساعات الماضية من قبل المستوطنين، تمثلت بحرق منازل وسيارات وحقول واعتداء على الفلسطينيين العزل من أي حماية، فيما أمضى آلاف الفلسطينيين ساعات طويلة على الحواجز العسكرية. أطفال، نساء وكبار في السن لم يتمكنوا من العودة لبيوتهم وسط إغلاق إسرائيلي مشدد ورعب كبير من اعتداءات المستوطنين. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولي.
1: ووصف الجيش الإسرائيلي في البداية المدنيين الإسرائيليين الضالعين في الواقع بأنهم متنزهون، لكنه أقر لاحقا بأن بعضهم كان مسلحا، وقال أن الطرفين أطلقا النار قبل تدخل الجيش. إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تتواصل وتيرة التصعيد العسكري بين البلدين. فقد أعلنت كييف أن انفجارا وقع في مدينة سومي نتيجة هجوم روسي أدى إلى مقتل 3 أشخاص، كما أسفرت ضربة جوية أوكرانية استهدفت مدينة زابوريجا الخاضعة لسيطرة روسيا عن مقتل 8 أشخاص بينهم طفلان. يأتي هذا فيما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا استهدفت سفنا في بحر قزوين كانت تنقل شحنات عسكرية لها صلة بإيران. مزيد من التفاصيل هدى العناس.
4: في تصعيد عسكري متبادل بين كييف وموسكو، أسفرت ضربة جوية أوكرانية استهدفت مدينة زابوريتشيا الخاضعة لسيطرة روسيا عن مقتل 8 أشخاص بينهم طفلان، بالإضافة إلى جرح 14 شخصا بينهم 3 أطفال. في غضون ذلك تعرضت مدينة سومي الأوكرانية لهجوم روسي أدى إلى انفجار أصاب مبنى تابعا للخدمات البريدية، وهو ما تسبب في مقتل 3 أشخاص بحسب ما ذكره مسؤولون محليون. في سياق متصل، كتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم على منصة إكس بأن بلاده حققت أيضا نتائج قوية للغاية من خلال الضربات بعيدة المدى في بحر قزوين، بما في ذلك استهداف سفن تستخدم في نقل شحنات عسكرية تتعلق بإيران، بالإضافة إلى سفينة حربية، لكن زيلينسكي لم يقدم تفاصيل إضافية.
1: وتقول أوكرانيا إن ضرباتها الانتقامية هي رد عادل على القصف الروسي اليومي للمدن الأوكرانية المستمر منذ أكثر من 4 سنوات. إلى هذا الخبر، وقد اضطرت الحرائق الخارجة عن السيطرة التي تجتاح غابات في إسبانيا وفرنسا إلى إجلاء أكثر من 270,000 شخص بحسب ما أعلنت السلطات في البلدين اليوم. هنا في فرنسا أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوغون نونيز أن حرائق الغابات أتت على نحو 98,000 هكتار في أنحاء فرنسا منذ بداية السنة الجارية، معتبرا ذلك رقما غير مسبوق. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: عم تسأل بهالوقت شو بدك تعمل، أو هيك راجع من شغلك ومش عارف شو بدك تعمل، بقول لك أنت وعلى الطريق، ما عليك غير تحط 1638 AM وأكيد تسمعنا على موجتنا، ودايما الموجة اللي ما بتشوش أبدا أبدا أبدا. عرفتوا عن شو عم بحكي؟ أكيد عم بحكي عن راديو 2ME 1638 AM. من وراء الميكروفون دليدا اسكندر معك.
1: This is Seiya, Saint of the Hour, on 1638 2ME Australia. مار إفرام السرياني 373 بعد المسيح. بدي اقرا لكم مقطع من أقواله حتى تعرفوا قديش سانت إفرام كان محبط لفكرة التعلق والتمثل بالرسل أو بصحبة المسيح. بيقول: جاءوه صيادي سمك فصاروا صيادي البشر، فلو أرسل حكماء لقيل أنهم أفحموا الشعب وربيحوه أو غشوه، ولو أرسل أغنياء لقيل أنهم خدعوا الشعب بإطعامه، ولو أرسل رجالا أقوياء لقيل أنهم جذبوه بالقوة. ذهب صيادو السمك وانتصروا على الأقوياء والأغنياء والحكماء. يا للمعجزة! على ضعفهم جذبوا الأقوياء إلى إيمانهم دون عنف، على فقرهم علموا الأغنياء، على جهلهم جعلوا من الحكماء والفهماء تلاميذ. مار إفرام السرياني ولد بتركيا بمنطقة نسيبيس خلال عهد الإمبراطورية الرومانية. معروف هو بدكتور الكنيسة الشرقية، وأكثر من 400 لحن ليتورجي سرياني ما زالت الكنيسة بتستعملهم اليوم من ألحانه ومن صلواته. سانت إفرام ذا ثيريك، يو آر كولد ذا هارب أوف ذا هولي سبيريت، أو جيثارة الروح القدس، من صلي لك بهيدي الساعة. This is Seiya, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: crunching out the killer cuts with no limits.
1: I'm done following the rules.
0: No limits.
2: Okay.
0: Maximum music. M.E. music. No boundaries. No rules.
3: What the f***?
0: 2ME. No limits.
2: بوجه تحياتي إلى كل السيدات العاملات، إما العاملات في العائلة وفي المنزل، إما العاملات أيضا في العمل. بالفعل أنتوا اللي بتضحوا من دون مقابل. بوجه لكم تحية كتير كبيرة دايما عبر أثير راديو 2ME أستراليا.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
6: 2ME your station.
2: ليش دايما نحن بدنا نكون حريصين جدا على انه كل كلمة بتطلع منا تكون صادقة؟ في أجمل من الصدق؟ أكيد لازم نكون حريصين. فالصدق هو بالنسبة لنا بيعطينا شفافية وبيعطينا شخصيتنا اللي لازم تكون دايما دايما دايما هادية، وخاصة ملونة بالكلمات الصادقة.
7: ثروات الأغاني الجديدة.
8: Australia.
9: New music.
8: 2ME Australia.

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: 2NE أستراليا عايشين معكم.

0: الخيانة الزوجية اللي كترت بهالأيام واللي أصبحت مشكلة كتير كبيرة عم تتغلغل بعيالنا. اليوم لما الرجل بيعطي وعد للمرأة أنه بالفعل يوعد بالصدق، يوعد بالتضحية ويوعد بالوفاء، هل هو عم بيطبق؟ وأيضا كمان المرأة اللي بتوعد الرجل بكل هالشروط، وهل هي عم بتطبق هالشروط؟ رح نصلي كلنا من أجل العيلة.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: الأخبار مع دودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من 2000 دولار سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
8: هيدي المشاكل وأكثر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
9: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897 خلف الKFC.
10: News.
11: رابعة بتوقيت باريس.
12: حازم حماد،
11: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. الحوثيون يعلنون استهداف منشآت نفطية سعودية، ورقعة حرب الشرق الأوسط تتسع. القوات الإسرائيلية تعتقل عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية بعد مقتل ما لا يقل عن 4 فلسطينيين وجنديين إسرائيليين في حادثة إطلاق نار. مقتل أكثر من 10 أشخاص في أوكرانيا وروسيا نتيجة هجمات متبادلة.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: إلى التفاصيل، أعلن الحوثيون المدعومون من إيران اليوم استهداف منشأة نفط على الساحل الغربي للسعودية المطل على البحر الأحمر بعد ساعات من توعدهم بالرد على ضربات نفذتها المملكة على أهداف تابعة لهم في ظل اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط. في غضون ذلك شهدت إيران ليلة هادئة بعد أسبوعين من القصف الأمريكي عقب استئناف الأعمال العدائية في حرب أودت بحياة الآلاف وهزت الاقتصاد العالمي، إلا أن الرئيس دونالد ترامب لم يستبعد أمس توجيه ضربات أشد بكثير على حد وصفه على الجمهورية الإسلامية وسط تقارير صحفية أمريكية بأنه ناقش احتمال شن عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران. اعتقلت القوات الإسرائيلية عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية اليوم بعد مقتل ما لا يقل عن 4 فلسطينيين وجنديين إسرائيليين في إطلاق نار اندلع عندما اقترب مستوطنون إسرائيليون مسلحون من قرية فلسطينية. وقالت السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية إن أطلاق النار الذي وقع أمس جاء نتيجة استفزاز من المستوطنين الذين سعوا إلى مهاجمة سكان قرية تل الواقعة جنوب غربي نابلس. لمزيد من التفاصيل معنا مراسلتنا من رام الله شروق أسعد.
12: الضفة التي تحاصرها إسرائيل بأكثر من 1000 حاجز عسكري وبوابة حديدية صعدت إسرائيل من حصارها وإغلاقها لمدنها وقراها ومخيماتها. الضفة كسجن كبير بالأخص منطقة الشمال تحديداً منطقة نابلس وقراها التي تقطعت أوصالها وينفذ فيها الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية تحديدا في تل التي تعرضت الجمعة لهجوم واسع من قبل المستوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي أدى لمقتل 4 فلسطينيين شقيقان واثنين أولاد عم شيعهم أهالي تل ليلا. هجوم أدى كذلك لمقتل مستوطنين مسلحين شركا في الهجوم بالسلاح على أهالي تل. منطقة نابلس ورام الله شهدت اعتداءات واسعة الساعات الماضية من قبل المستوطنين تمثلت بحرق منازل وسيارات وحقول واعتداء على الفلسطينيين العزل من أي حماية، فيما أمضى آلاف الفلسطينيين ساعات طويلة على الحواجز العسكرية. أطفال نساء وكبار في السن لم يتمكنوا من العودة لبيوتهم وسط إغلاق إسرائيلي مشدد ورعب كبير من اعتداءات المستوطنين. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
11: ووصف الجيش الإسرائيلي في البداية المدنيين الإسرائيليين الضالعين في الواقع بأنهم متنزهون، لكنه أقر لاحقا بأن بعضهم كان مسلحا وقال أن طرفين أطلقا النار قبل تدخل الجيش. إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تتواصل وتيرة التصعيد العسكري بين البلدين. فقد أعلنت كييف أن انفجارا وقع في مدينة سومي نتيجة هجوم روسي أدى إلى مقتل 3 أشخاص، كما أسفرت ضربة جوية أوكرانية استهدفت مدينة زابوريجا الخاضعة لسيطرة روسيا عن مقتل 8 أشخاص بينهم طفلان. يأتي هذا فيما قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن أوكرانيا استهدفت سفنا في بحر قزوين كانت تنقل شحنات عسكرية لها صلة بإيران. مزيد من التفاصيل هدى العناس.
13: في تصعيد عسكري متبادل بين كييف وموسكو، أسفرت ضربة جوية أوكرانية استهدفت مدينة زابوريتشيا الخاضعة لسيطرة روسيا عن مقتل 8 أشخاص بينهم طفلان، بالإضافة إلى جرح 14 شخصا بينهم 3 أطفال. في غضون ذلك تعرضت مدينة سومي الأوكرانية لهجوم روسي أدى إلى انفجار أصاب مبنى تابعا للخدمات البريدية، وهو ما تسبب في مقتل 3 أشخاص حسب ما ذكره مسؤولون محليون. في سياق متصل، كتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم على منصة إكس بأن بلاده حققت أيضا نتائج قوية للغاية من خلال الضربات بعيدة المدى في بحر قزوين، بما في ذلك استهداف سفن تستخدم في نقل شحنات عسكرية تتعلق بإيران، بالإضافة إلى سفينة حربية، لكن زيلينسكي لم يقدم تفاصيل إضافية.
11: وتقول أوكرانيا إن ضرباتها الانتقامية هي رد عادل على القصف الروسي اليومي للمدن الأوكرانية المستمر منذ أكثر من 4 سنوات. إلى هذا الخبر، وقد اضطرت الحرائق الخارجة عن السيطرة التي تجتاح غابات في إسبانيا وفرنسا إلى إجلاء أكثر من 270 ألف شخص بحسب ما أعلنت السلطات في البلدين اليوم. هنا في فرنسا أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوغون نونيز أن حرائق حرائق الغابات أتت على نحو 98 ألف هكتار في أنحاء فرنسا منذ بداية السنة الجارية، معتبرا ذلك رقما غير مسبوق. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

الحب من أول نظرة يمكن كلنا عشناه بالمراهقة، الحب اللي بيجمع دايما الاثنين، وهيدا شيء معروف جدا جدا. حب المراهقة اللي بيكون فيه البراءة، حب المراهقة اللي دايما هيك بيكون في عواطف جياشة مثل ما بيقولوا. اليوم نحن أمام طريق مفعم بالحب، وكل حدا منا عايش الحب ببراءته. قديش حلو نكفي كمان بالحب حتى يثمر أكتر وأكتر من عيل، ويثمر أكتر وأكتر من رابط عائلي فعلي.

0: اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، أخبار أول بأول.
1: الوقت بيمر دايما ولازم نستفيد من وقتنا، نستفيد من حياتنا ومن ايامنا. حلو نعيش كل لحظة بلحظتها ودايما نطلع الى الامام، وكل شي بضايقنا مثل ما بيقولوا على اللبناني نخليه ورانا.
2: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
3: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا سنرسل تنبيها تجريبيا إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 PM يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: الفن المبتذل هو الفن اللي ما بيعطي رسالة واقعية ورسالة فيها الأخلاق. وقديش أوقات منسمع أغاني بالفعل ما فيها لا مضمون لا صوت لا غناء ولا كلمات ولا معنى حتى. ياريت لو بنرجع إلى الزمن الجميل، إلى الفن الجميل، إلى أيام وديع الصافي، إلى أيام السيدة فيروز والصبوحة.
4: ثروات الأغاني الجديدة
5: Just drop. Let it drop.
4: New music. Australia.
5: New music. 2ME Australia.

ما تبدلت ما تغير كل اللي بتريده أخبار قضايا نقاشات غنية وكمان بتسليك خليك على التردد 1638 AM 20 أستراليا

0: صباح صبحية غير شكل مع تؤدي.
1: بيني وبينك ما في إلا سكرونين يطلعوا معي وسيرون. واحد منهم كمان على طول قال لي وانا اللي جاون مدورة بالإنجليزي بالعربي ما هو استرولي. قلت له هاي بيقولوا لها توأمي. وقال لي شو هالميوزيكا ما بتخلي واحد إلا ما يرقص لابا. قال لي شو هالموسيقى الحلوة وبلش.
0: صوتكن الحر ورأيكن الحر وإذاعتكن المفضلة الحرة
2: أستراليا. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic، معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.

0: الفشل بالحياة مش يعني خلصت الدنيا، دايما فينا نتعلم من الفشل الكتير، من النجاح والنجاح الوفير نتعلم من أخطائنا، من الخفقات اللي نحنا واجهناها نتعلم كيف بدنا نصلحها وكيف دايما نعطيها حلة جديدة.
1: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز، 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
7: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SAC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
8: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا، مبيناً كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة، سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
9: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
10: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
11: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
12: الرابعة بتوقيت باريس.
13: حازم حماد.
12: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. الحوثيون يعلنون استهداف منشأة نفطية سعودية، ورقعة حرب الشرق الأوسط تتسع. القوات الإسرائيلية تعتقل عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية بعد مقتل ما لا يقل عن 4 فلسطينيين وجنديين إسرائيليين في حادثة إطلاق نار. مقتل أكثر من 10 أشخاص في أوكرانيا وروسيا نتيجة هجمات متبادلة.
13: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
12: إلى التفاصيل، أعلن الحوثيون المدعومون من إيران اليوم استهداف منشأة نفط على الساحل الغربي للسعودية المطل على البحر الأحمر بعد ساعات من توعدهم بالرد على ضربات نفذتها المملكة على أهداف تابعة لهم في ظل اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط. في غضون ذلك، شهدت إيران ليلة هادئة بعد أسبوعين من القصف الأمريكي عقب استئناف الأعمال العدائية في حرب أودت بحياة الآلاف وهزت الاقتصاد العالمي، إلا أن الرئيس دونالد ترامب لم يستبعد أمس توجيه ضربات أشد بكثير على حد وصفه على الجمهورية الإسلامية وسط تقارير صحفية أمريكية بأنه ناقش احتمال شن عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران. اعتقلت القوات الإسرائيلية عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية اليوم بعد مقتل ما لا يقل عن 4 فلسطينيين وجنديين إسرائيليين في إطلاق نار اندلع عندما اقترب مستوطنون إسرائيليون مسلحون من قرية فلسطينية. وقالت السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية إن أطلاق النار الذي وقع أمس جاء نتيجة استفزاز من المستوطنين الذين سعوا إلى مهاجمة سكان قرية تل الواقعة جنوب غربي نابلس. لمزيد من التفاصيل معنا مراسلتنا من رام الله شروق أسعد.
14: الضفة التي تحاصرها إسرائيل بأكثر من 1000 حاجز عسكري وبوابة حديدية صعدت إسرائيل من حصارها وإغلاقها لمدنها وقراها ومخيماتها. الضفة كسجن كبير بالأخص منطقة الشمال، تحديدا منطقة نابلس وقراها التي تقطعت أوصالها وينفذ فيها الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية تحديدا في تل التي تعرضت الجمعة لهجوم واسع من قبل المستوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي أدى لمقتل 4 فلسطينيين شقيقان واثنين أولاد عم شيعهم أهالي تل ليلا. هجوم أدى كذلك لمقتل مستوطنين مسلحين شركا في الهجوم بالسلاح على أهالي تل. منطقة نابلس ورام الله شهدت اعتداءات واسعة الساعات الماضية من قبل المستوطنين تمثلت بحرق منازل وسيارات وحقول واعتداء على الفلسطينيين العزل من أي حماية، فيما أمضى آلاف الفلسطينيين ساعات طويلة على الحواجز العسكرية. أطفال، نساء وكبار في السن لم يتمكنوا من العودة لبيوتهم وسط إغلاق إسرائيلي مشدد ورعب كبير من اعتداءات المستوطنين. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولي.
12: ووصف الجيش الإسرائيلي في البداية المدنيين الإسرائيليين الضالعين في الواقع بأنهم متنزهون، لكنه أقر لاحقا بأن بعضهم كان مسلحا وقال أن الطرفين أطلقا نارا قبل تدخل الجيش. إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تتواصل وتيرة التصعيد العسكري بين البلدين. فقد أعلنت كييف أن انفجارا وقع في مدينة سومي نتيجة هجوم روسي أدى إلى مقتل 3 أشخاص، كما أسفرت ضربة جوية أوكرانية استهدفت مدينة زابوريجيا الخاضعة لسيطرة روسيا عن مقتل 8 أشخاص بينهم طفلان. يأتي هذا فيما قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن أوكرانيا استهدفت سفنا في بحر قزوين كانت تنقل شحنات عسكرية لها صلة بإيران. لمزيد من التفاصيل، هدى العناس.
3: في تصعيد عسكري متبادل بين كييف وموسكو، أسفرت ضربة جوية أوكرانية استهدفت مدينة زابوريجيا الخاضعة لسيطرة روسيا عن مقتل 8 أشخاص بينهم طفلان، بالإضافة إلى جرح 14 شخصا بينهم 3 أطفال. في غضون ذلك، تعرضت مدينة سومي الأوكرانية لهجوم روسي أدى إلى انفجار أصاب مبنى تابعا للخدمات البريدية، وهو ما تسبب في مقتل 3 أشخاص بحسب ما ذكره مسؤولون محليون. في سياق متصل، كتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم على منصة إكس بأن بلاده حققت أيضا نتائج قوية للغاية من خلال الضربات بعيدة المدى في بحر قزوين، بما في ذلك استهداف سفن تستخدم في نقل شحنات عسكرية تتعلق بإيران، بالإضافة إلى سفينة حربية، لكن زيلينسكي لم يقدم تفاصيل إضافية.
12: وتقول أوكرانيا إن ضرباتها الانتقامية هي رد عادل على القصف الروسي اليومي للمدن الأوكرانية المستمر منذ أكثر من 4 سنوات. إلى هذا الخبر، وقد اضطرت الحرائق الخارجة عن السيطرة التي تجتاح غابات في إسبانيا وفرنسا إلى إجلاء أكثر من 270,000 شخص بحسب ما أعلنت السلطات في البلدين اليوم. هنا في فرنسا أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوغون نونيز أن حرائق الغابات أتت على نحو 98,000 هكتار في أنحاء فرنسا منذ بداية السنة الجارية، معتبرا ذلك رقما غير مسبوق. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

أنا بتمنى لكم نهار موفق دايما دايما عبر أثير راديو تو أم إي أستراليا, وتحية لكل اللي عم يسمعونا عبر tme.com.au. معكم داليدا إسكندر مايكي من وراء الميكروفون.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Nicholas أو القديس نيكولاوس من ميرا منطقة بتركيا الحديثة. منعيده بالكنيسة الشرقية والعربية بستة كانون الثاني أو بتسعتاش كانون الثاني، ومعروف بسانتا كلاوس. مشان هيك في كتير بلدان مثلا إسبانيا، أرمينيا، إثيوبيا بعدهم بيهدوا الولاد هدايا عيد الميلاد بجانيوري 6. كان مطران بميرا بالقرن الرابع سانت نيكولاوس، كان معروف بحبه للولاد وبإعطائهم الهدايا على طول بطريقة سرية حتى ما يخجلوا، خاصة إنه كانوا كتير فقراء. عذبوا الرومان واضطهدوا وقدر يهرب عدة مرات، بعدين أمر الإمبراطور بضربه وضلهم يضربوه حتى مات. مدفنه صار محج للناس بتركيا، شفيع الأطفال وكمان شفيع البحارة. في أسطورة بتقول إنه لمن كان عم يبحر صوب الأراضي المقدسة هبت عاصفة كتير قوية، البحارين طلبوا منه المساعدة وفجأة البحر هدى، وصاروا البحارين يطلبوا منه المساعدة كل مرة بيكونوا مسافرين. He is the protector across distance, especially powerful for those at sea who cannot reach help. يا شفيع السفن، البحارة والصيادين، يا شفيع الولاد، ويا مدخل الفرحة عقلوبهم بعيد الميلاد. منصلي لك ببرنامجنا وبهيدا الوقت، because you are the saint of children, you are the saint of sea people. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: 2ME, Maximum Heels, and more. Maximum Music. Maximum Heels. 2ME, Australia.
1: دايما الخناقة اللي بتجي عن بيقولوا من بعد كل خناقة بيكون في علاقة, وبيقولوا من بعد كل ضربة بيكون في صديق, وهيدا شيء بناخده يمكن بحياتنا. لأخذ لك صديق من بعد ضربة أو من بعد قتلة, يمكن هيدا المثل دايما بنضحك أوقات وبترجع العلاقة بتكون متينة أكتر وأكتر. وأنا شخصيا بعرف الكتير من الأمثال أو الكتير من الخبرات يمكن اللي عشناهم بحياتنا أو اللي سمعتهم من الآخرين. فدايما خلوا الخناقة تكون بدوز مش قوي كتير, إنما تكون بدوز خفيف جدا. حب الحياة كتير حلو, ما في أجمل من أنه نحب حياتنا ونحب أيضا مهنتنا اللي نحنا منحبها. بيقولوا عن جد الشخص يمكن الموهبة كتير منيحة, ولكن أنا كنت حب مهنتك وعملك كونوا أكيدين أنه بتنجحوا بكل عمل أنتوا بتحبوا, والموهبة دايما تزود بالثقافة العامة.
2: New music. Australia. 2ME Australia.

0: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
4: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا اوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
5: هاي معكم كلود، ما تنسوا تلاقونا بكرة الساعة 5 صباحا لنتلاقى سوا عبر 2 أستراليا.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME

0: طب عاي بولو.
1: Check us out on Facebook, 2MA Australia.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية. 2MA.

0: درب الألام يمكن كتيرة، ودرب الألام بتاخد حيز لبعض الأشخاص اللي بيعيشوا الألام. المرض بعرف أنه هو يمكن صعب كتير، وخاصة للشخص اللي مصاب. ما بدنا نحكي عن أهمية المرض على أكثر أنه بل لازم نحكي عن أهمية المريض. المريض اللي دايما لازم يكون محاط برعاية مهمة جدا، بحنان، حنان العائلة، وأيضا قواعد البيت اللي لازم تكون دايما إلى جانبه.
1: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز، ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: عندما تقع كارثة، فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا، ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
4: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
6: رابعة بتوقيت باريس.
7: حازم حماد.
6: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. الحوثيون يعلنون استهداف منشأة نفطية سعودية، ورقعة حرب الشرق الأوسط تتسع. القوات الإسرائيلية تعتقل عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية بعد مقتل ما لا يقل عن 4 فلسطينيين وجنديين إسرائيليين في حادثة إطلاق نار. مقتل أكثر من 10 أشخاص في أوكرانيا وروسيا نتيجة هجمات متبادلة.
7: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
6: إلى التفاصيل، أعلن الحوثيون المدعومون من إيران اليوم استهداف منشأة نفط على الساحل الغربي للسعودية المطل على البحر الأحمر بعد ساعات من توعدهم بالرد على ضربات نفذتها المملكة على أهداف تابعة لهم في ظل اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط. في غضون ذلك، شهدت إيران ليلة هادئة بعد أسبوعين من القصف الأمريكي عقب استئناف الأعمال العدائية في حرب أودت بحياة الآلاف وهزت الاقتصاد العالمي. إلا أن الرئيس دونالد ترامب لم يستبعد أمس توجيه ضربات أشد بكثير على حد وصفه على الجمهورية الإسلامية وسط تقارير صحفية أمريكية بأنه ناقش احتمال شن عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران. اعتقلت القوات الإسرائيلية عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية اليوم بعد مقتل ما لا يقل عن 4 فلسطينيين وجنديين إسرائيليين في إطلاق نار اندلع عندما اقترب مستوطنون إسرائيليون مسلحون من قرية فلسطينية. وقالت السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية أن أطلاق النار الذي وقع أمس جاء نتيجة استفزاز من المستوطنين الذين سعوا إلى مهاجمة سكان قرية تل الواقعة جنوب غربي نابلس. لمزيد من التفاصيل معنا مراسلتنا من رام الله شروق أسعد.
8: الضفة التي تحاصرها إسرائيل بأكثر من 1000 حاجز عسكري وبوابة حديدية صعدت إسرائيل من حصارها وإغلاقها لمدنها وقراها ومخيماتها. الضفة كسجن كبير بالأخص منطقة الشمال، تحديدا منطقة نابلس وقراها التي تقطعت أوصالها وينفذ فيها الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية، تحديدا في تل التي تعرضت الجمعة لهجوم واسع من قبل المستوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي أدى لمقتل 4 فلسطينيين شقيقان واثنين أولاد عم شيعهم أهالي تل ليلا. هجوم أدى كذلك لمقتل مستوطنين مسلحين شركا في الهجوم بالسلاح على أهالي تل. منطقة نابلس ورام الله شهدت اعتداءات واسعة الساعات الماضية من قبل المستوطنين، تمثلت بحرق منازل وسيارات وحقول واعتداء على الفلسطينيين العزل من أي حماية، فيما أمضى آلاف الفلسطينيين ساعات طويلة على الحواجز العسكرية. أطفال، نساء وكبار في السن لم يتمكنوا من العودة لبيوتهم وسط إغلاق إسرائيلي مشدد ورعب كبير من اعتداءات المستوطنين. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولي.
6: ووصف الجيش الإسرائيلي في البداية المدنيين الإسرائيليين الضالعين في الواقع بأنهم متنزهون، لكنه أقر لاحقا بأن بعضهم كان مسلحا وقال أن الطرفين أطلقا النار قبل تدخل الجيش. إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تتواصل وتيرة التصعيد العسكري بين البلدين. فقد أعلنت كييف أن انفجارا وقع في مدينة سومي نتيجة هجوم روسي أدى إلى مقتل 3 أشخاص، كما أسفرت ضربة جوية أوكرانية استهدفت مدينة زابوريجيا الخاضعة لسيطرة روسيا عن مقتل 8 أشخاص بينهم طفلان. يأتي هذا فيما قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن أوكرانيا استهدفت سفنا في بحر قزوين كانت تنقل شحنات عسكرية لها صلة بإيران. مزيد من التفاصيل هدى العناس.
9: في تصعيد عسكري متبادل بين كييف وموسكو، أسفرت ضربة جوية أوكرانية استهدفت مدينة زابوريجيا الخاضعة لسيطرة روسيا عن مقتل 8 أشخاص بينهم طفلان، بالإضافة إلى جرح 14 شخصا بينهم 3 أطفال. في غضون ذلك، تعرضت مدينة سومي الأوكرانية لهجوم روسي أدى إلى انفجار أصاب مبنى تابعا للخدمات البريدية، وهو ما تسبب في مقتل 3 أشخاص بحسب ما ذكره مسؤولون محليون. في سياق متصل، كتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم على منصة إكس بأن بلاده حققت أيضا نتائج قوية للغاية من خلال الضربات بعيدة المدى في بحر قزوين، بما في ذلك استهداف سفن تستخدم في نقل شحنات عسكرية تتعلق بإيران، بالإضافة إلى سفينة حربية، لكن زيلينسكي لم يقدم تفاصيل إضافية.
6: وتقول أوكرانيا إن ضرباتها الانتقامية هي رد عادل على القصف الروسي اليومي للمدن الأوكرانية المستمر منذ أكثر من 4 سنوات. إلى هذا الخبر، وقد اضطرت الحرائق الخارجة عن السيطرة التي تجتاح غابات في إسبانيا وفرنسا إلى إجلاء أكثر من 270,000 شخص بحسب ما أعلنت السلطات في البلدين اليوم. هنا في فرنسا أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوغون نونيز أن حرائق الغابات أتت على نحو 98,000 هكتار في أنحاء فرنسا منذ بداية السنة الجارية، معتبرا ذلك رقما غير مسبوق. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

ما في شيء مستحيل بالدنيا، كلنا بنقول انه مستحيل يصير هالموضوع او مستحيل يصير هالامر او مستحيل نوصل الى هدفنا، ما في شيء مستحيل، دايما بالمثابرة والاستمرارية اكيد بنوصل. ان شاء الله النجاح دايما يكون حليفكم بحياتكم العائلية والمهنية.

0: befinden Sie hier mit Magda Bittu. Australia. Magda Bittu.
1: بتوصل لك الخبر بس عبكرة بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24
2: yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا
3: في السرعة الندامة وفي مثل ما بيقولوا التأني السلامة وبالفعل يمكن هذه الخبرية أخذناها من نحن وصغار مع الأرنب والسلحفات دايما لما منستعجل على الأمور أوقات منندم لأنه ما منحصل على النتيجة الجيدة جدا ولما منتروى بكل تفاصيل حياتنا دايما بتكون حتما النتيجة إيجابية
4: I love swimming.
3: دايما متابعين معكم عبر أثير راديو 2ME أستراليا عم تسمعونا عبر 638 AM وعبر 2ME.com.au. لكل شخص زعلان اليوم بقول لك ما تزعل ابدا ابدا لانه ما فيها شيء الحياه دايما استقبلوا يومكم بضحكه كتير كبيره
5: Just drop 2ME. Let it drop. New music. Australia. 2ME Australia.

0: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
1: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
2: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
3: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف KFC.
4: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: This is Saint of the Hour on 1638 2ME Australia.

الممارسين يلي عندهم تأثير على الشبيبة في عالمنا اليوم. She is one of the most influential modern saints in the Catholic Church. كل رسالاتها ومذكراتها بتركز على الثقة برحمة الله وعلى الاعتراف واللجوء إلى الله. سانت فوستينا كوالساكا، بهيدي الساعة منطلب منك تساعدينا على سر الاعتراف. سانت فوستينا، pray for us. This is Sarah, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

ضمن الأزمة القائمة بمنطقة أشتار اللاقوس، صارت المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 28 أستراليا.

0: الوحدة اللي أوقات منعيشها بحياتنا بتعذبنا دايما دايما، فما نعيش الوحدة، هيدي أهم شيء، لأنه بالفعل هي مثل ما بيقولوا مرض الوحدة بيخلينا نروح إلى التشاؤم، وبالتالي بيخلينا نشعر بنفسية دونية، يعني نحنا يمكن ما عنا قيمة لحالنا. كتير حلو أنه نختلط بالآخر.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية. Get the news
2: first from 2ME. هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك، 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897222 خلف الكي إف سي.
6: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا، مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة، سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026، كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arab. بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
7: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريبا ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للأحصاء.
8: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز، 9790-7000. 9790-7000.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: الخامسة مساء بالتوقيت الفرنسي.
11: سميرة والنبي،
10: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى فترة المساء الإخبارية المباشرة. تليها إذن نشرت فقرات متنوعة اقتصادية وثقافية ورياضية، وإلى نشرة الأخبار. وفي عناوين النشرة: تصعيد غير مسبوق على جبهة اليمن، الحوثيون يتوعدون ويتبنون هجوما صاروخيا على السعودية ردا على ضربات نفذها التحالف. الرئيس ترامب يخير إيران بين الاتفاق ومستوى أعنف بكثير، وطهران تهدد بتوسيع المواجهة. استنفار عسكري إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، اعتقالات واسعة ومحاصرة عشرات القرى. ارتفاع حصيلة ضحايا حادث مروع لتصادم حافلتين في سوريا إلى 38 ضحية وعشرة المصابين. بعد 17 عاما غوتيريش يزور دمشق ويؤكد دعم الأمم المتحدة للانتقال السياسي في سوريا. احتجاجات في تونس على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والانقطاع في شبكات الكهرباء، حرائق خارج عن السيطرة في فرنسا وإسبانيا تتسبب بإجلاء أكثر من 250 ألف شخص.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام، أستهل النشرة من جبهة اليمن المشتعلة في ظل اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط. وبعد إغلاق الحوثيين أنصار الله باب المندب واستئناف الهجمات على السعودية، شن التحالف الذي تقوده الرياض هجمات على مواقع قال إنها تابعة عسكرية تابعة للحوثيين في ثلاث محافظات يمنية، وأعلنت الجماعة عن ضرب أهداف في منشآت شركة أرامكو النفطية في منطقة جازان وينبع بال المملكة. هذا التصعيد الجديد في منطقة البحر الأحمر تتحدثين عنه فيزا مصطفى.
12: معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد هو الشعار الذي أطلقه المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع على الهجمات التي أعلنت جماعة أنصار الله شنها على منشآت لشركة أرامكو في جازان وينبع بالسعودية. الجماعة أكدت استخدامها عشرات الصواريخ البالستية والمجنحة والمسيرات وفق ما جاء في بيان الحوثيين. الحوثيون شددوا على أن هذا التصعيد يأتي ردا على 4 ضربات سعودية طالت أهدافا لهم في مدينة الحديدة وجزيرة كمران غرب اليمن. في الجبهة المقابلة وبحسب المتحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية اللواء الركن تركي المالكية، فقد تم تدمير مواقع عسكرية حوثية في الحديدة استخدمتها من وصفها بالميليشيا الإرهابية في استهداف سفن في البحر الأحمر نافيا ضرب موانئ المحافظة. أما التلفزيون اليمني الرسمي فأكد أن غارات طالت تعزيزات الحوثيين في محافظتي مأرب والجوف، أصابت منصات إطلاق صواريخ ومصانع أو مخازن سلاح. وتحدث التلفزيون عن مصر عدد من عناصر الجماعة. وأمام هذه التطورات الميدانية تشير مصادر إلى تضرر حركة الملاحة في مضيق باب المندب.
10: شكرا لك فيزا مصطفى. وتواصلت فيزا مصطفى مع السفير اليمني في فرنسا دكتور رياض ياسين حول الوضع الراهن في اليمن، واستبعد أي حوار مع الحوثيين بسبب التصعيد الأخير، ويرى أن الخيار العسكري هو الأجدى لردع هذه الجماعة. نستمع إليه.
13: في الوقت الحاضر ليس هناك من بديل سوى الصمود ولجم الميليشيات الحوثية وإيقافها عند حدها. أعتقد الآن هناك موقف إيجابي كبير من الحكومة اليمنية ومن دول التحالف العربي ومن المجتمع الدولي الذي أصبح يتفهم أكثر ويقف مع الحكومة اليمنية ويقف مع التحالف العربي ويقف، لأنه ما تقوم به ميليشيات الحوثية تجاوز الحد. فأعتقد لابد الآن من وجود موقف حاسم. الموقف العسكري في هذه المرحلة مطلوب من أجل لجم ووقف ميليشيات تجاوزت كل الحدود المعقولة، وهذه لا تفهم إلا لغة الحل العسكري.
10: استمعنا إلى السفير اليمني في فرنسا الدكتور رياض ياسين، وكان يتحدث إلى الزميلة فيزا مصطفى. وارتباطا بما يجري من التصعيد الراهن على الحدود اليمنية السعودية، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه يدرس توجيه ضربات أوسع على إيران في ظل اتساع رقعة الصراع في المنطقة. في المقابل اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن النزاع في اليمن بين الحوثيين المدعومين من طهران والحكومة المدعومة من تحالف والشرعية الأممية لا يمكن حله عسكريا، وذلك في مقابلة نشرت هذا اليوم في ظل تجدد المواجهة بين الطرفين. وصل دعوات إسرائيلية إلى تصعيد العملية العسكرية في الضفة الغربية المحتلة. شدد الجيش الإسرائيلي اليوم إجراءاته بإغلاق عشرات المداخل والطرق والحواجز في مدن شمال الضفة من بينها نابلس وسلفيت وقلقيلية وتوباس، وذلك عقب يومين من التصعيد الذي شهدته هذه المدن. هذه تحديثات تنقلها من رام الله شروق سعد.
14: الضفة التي تحاصرها إسرائيل بأكثر من 1000 حاجز عسكري وبوابة حديدية صعدت إسرائيل من حصارها وإغلاقها لمدنها وقراها ومخيماتها. الضفة كسجن كبير بالأخص منطقة الشمال، تحديدا منطقة نابلس وقراها التي تقطعت أوصالها وينفذ فيها الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية، تحديدا في تل التي تعرضت الجمعة لهجوم واسع من قبل المستوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي أدى لمقتل 4 فلسطينيين، شقيقان واثنين أولاد عم شيعهم أهالي تل ليلا. هجوم أدى كذلك لمقتل مستوطنين مسلحين شاركا في الهجوم بالسلاح على أهالي تل. منطقة نابلس ورام الله شهدت اعتداءات واسعة الساعات الماضية من قبل المستوطنين، تمثلت بحرق منازل وسيارات وحقول واعتداء على الفلسطينيين العزل من أي حماية، فيما أمضى آلاف الفلسطينيين ساعات طويلة على الحواجز العسكرية. أطفال، نساء وكبار في السن لم يتمكنوا من العودة لبيوتهم وسط إغلاق إسرائيلي مشدد ورعب كبير من اعتداءات المستوطنين. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولي.
10: وفي قطاع غزة أسفر قصف إسرائيلي على حي البراق بخان يونس جنوب القطاع عن سقوط ضحايا ومصابين. حث الأمين العام للأمم المتحدة المجتمع الدولي على تقديم الدعم لسوريا في مستهل زيارته لدمشق التي تمر بمرحلة انتقالية بعد سنوات من الحرب. أبرز ما جاء في تصريحات غوتيريش ترصدينه فيزا مصطفى.
12: نعم سميرة، الانتهاكات لسيادة سوريا ووحدة أراضيها أمر غير مقبول، هذا ما جاء على لسان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني بدمشق. ودعا غوتيريش إسرائيل إلى وقف توغلاتها في الأراضي السورية مشيرا إلى المنطقة المحيطة بمرتفعات الجولان. أما الشيباني فطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية فورا ومن دون شروط من المناطق التي تقدمت إليها في المنطقة العازلة منذ أواخر العام 2024، واعتبر منعتها بالاعتداءات تهديدا لأمن بلاده. وكشف الشيباني لضيفه غوتيريش عن عودة أكثر من 3.5 مليون سوري مؤخرا، وأكد تمكن الحكومة من حصر السلاح بيد الدولة. وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد حث عبر تدوين على منصة إكس المجتمع الدولي على تقديم الدعم لسوريا التي تمر بمرحلة انتقالية بعد سنوات من الحرب، كما عقد مباحثات مع الرئيس السوري وزار معا أحياء دمشق القديمة. وتعد هذه أول زيارة يقوم بها مسؤول أممي إلى هذا البلد منذ العام 2009.
10: شكرا لك فيزا مصطفى. نبقى في سوريا حيث لقي أكثر من 38 شخصا مصرعهم وأصيب ما يربو عن 30 آخرين بحادث مروع إثر اصطدام حافلتين على طريق سريع في منطقة صحراوية في شرق سوريا من شرق سوريا. عطية العطية،
15: لقي 38 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات إثر حادث سير على طريق عام دمشق دير الزور بين منطقتي السخنة وتدمر نتيجة تصادم حافلة مبيد تقل عددا من متسبي قوى الأمن الداخلي وأخرى مدنية. وقال الدفاع المدني السوري إن فرقه قدمت الإسعافات الأولية للمصابين ونقلتهم إلى مستشفى تدمر لتلقي العلاج اللازم. كما أرسلت وزارة الدفاع عددا من الحوامات للمشاركة في عملية الإخلاء الطبي للمصابين ونقل الضحايا إلى مشفى حمص العسكري. بدورها أعربت وزارة الداخلية عن بالغ الحسن والأسى أثر الحادث المروري المأساوي الذي وقع بين حافلة تقل عددا من التسبيق والأمن الداخلي وحافلة مدنية أسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا والإصابات. ولم تعلن الجهات الرسمية حتى الآن أسباب وقوع التصادم، في حين ينتظر صدور معلومات إضافية بعد انتهاء الإجراءات الميدانية والتحقيقات المتعلقة بملابسات الحادث. وتعاني المحافظات الشرقية من سوريا دير الزور والحسكة والرقة من تهالك البنية التحتية بكافة أشكالها وفي جميع المجالات، خصوصا في مجال الطرق والجسور والمشافي والمدارس نتيجة ظروف الحرب التي عانتها خلال السنوات الماضية. عطية العطية، شرقي سوريا، مونتي كارلو الدولية.
10: وإلى تونس التي تشهد مظاهرة للمعارضة للتنديد بتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد من العاصمة التونسية سامر الزغلامي.
16: بعد 5 سنوات من إقرار الرئيس التونسي قيس سعيد إجراءات استثنائية انفرد بموجبها بكل السلطات، وفي ذكرى إعلان الجمهورية تعاود المعارضة النزول إلى الشارع للاحتجاج على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية. يأتي تحرك المعارضة بعد أن شهدت البلاد في الأيام الفارطة تحركات احتجاجية في عدد من المناطق على إثر الانقطاعات المتكررة للكهرباء ومياه الشرب، تطورت إلى مواجهات مع قوات الأمن. وتتهم المعارضة السلطات بالفشل في إيجاد الحلول للمشاكل الاقتصادية والمالية للبلاد، مما أدى إلى تردي الخدمات العامة والأوضاع المعيشية للتونسيين. وجددت المعارضة بالمناسبة مطالبها بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين واستعادة مسار الديمقراطية. في المقابل دعا أنصار الرئيس إلى التظاهر دعما لسياسة الحكومة، واتهم قيس سعيد أطرافا سياسية بمحاولة تأجيج الأوضاع في البلاد، وحث وزارة العدل على ملاحقة كل المتسببين في الاضطرابات الأخيرة. تمرز غلامي، تونس، مونتي كارلو دولية.
10: في واحدة من أعنف الأزمات المناخية التي تضرب إسبانيا وفرنسا، تستعير الحرائق في الغابات في البلدين وسط جهود مضنية لعناصر الإطفاء من أجل السيطرة عليها. والمتابعة معك هدى العناز.
17: تطلت الحرائق الخارجة عن السيطرة التي تجتاح غابات في إسبانيا وفرنسا إلى إجلاء أكثر من 250 ألف شخص بحسب ما أعلنته السلطات في البلدين. وأفاد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز بأنه تم إجلاء 167 ألف شخص في البلاد بسبب الحرائق قرب مدينة بوردو ومدينة ومنطقة جيروند بجنوب غرب البلاد، إضافة إلى 30 ألف في منطقة لاند الواقعة أيضا في الجنوب الغربي. بدورها أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن عدد من تم إجلاؤهم بسبب الحرائق بلغ 70 ألف شخص. وتتركز حرائق الغابات في إسبانيا قرب مدريد التي غطى سماءها دخان رمادي داكن، والتهمت النيران ما يصل إلى 25 ألف هكتار إلى الغرب منها، وذلك في أسوأ حريق في تاريخ المنطقة. هذا فيما قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن الأولوية في مكافحة حرائق الغابات هي إنقاذ الأرواح وحماية المناطق المأهولة، كما حذر من أن إخمادها سيكون مسألة معقدة.
10: شكرا لك هدى. وتواصلت وتيرة التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا، حيث أعلنت كييف أن انفجارا وقع في مدينة سومي نتيجة هجوم روسي مقابل ضربة جوية أوكرانية في مدينة زابوريجيا. والتفاصيل معك هدى العناز.
17: نعم سميرة، في تصعيد عسكري متبادل بين كييف وموسكو، أسفرت ضربة جوية أوكرانية استهدفت مدينة زابوريجيا الخاضعة لسيطرة روسيا عن مقتل 8 أشخاص بينهم طفلان، بالإضافة إلى جرح 14 شخصا بينهم 3 أطفال، وذلك بحسب ما أعلنه رئيس المنطقة الذي اتهم أوكرانيا باستهداف المدنيين عمدا. في غضون ذلك، تعرضت اليوم مدينة سومي الأوكرانية لهجوم روسي أدى إلى انفجار أصاب مبنى تابعا للخدمات البريدية، وهو ما تسبب في مقتل 3 أشخاص بحسب ما ذكره مسؤولون محليون. في سياق متصل، كتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم على منصة إكس بأن بلاده حققت أيضا نتائج قوية للغاية من خلال الضربات بعيدة المدى في بحر قزوين، بما في ذلك استهداف سفن تستخدم في نقل شحنات عسكرية تتعلق بإيران، بالإضافة إلى سفينة حربية.
10: شكرا لك هدى العناز على كل هذه المعطيات. وأسقطت رومانيا طائرة مسيرة في مجالها الجوي هذا اليوم لليوم الثاني على التوالي في ثاني حادثة من نوعها منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. وأعلن وزير التربية الهندي استقالته في اليوم السادس من تظاهرات الطلاب الذين كانوا يطالبون برحيله عن منصبه جراء سلسلة ممارسات وصفت بالغش مرتبطة بامتحانات الجامعة. إليكم تذكير بأبرز عناوين الأخبار. تصعيد غير مسبوق على جبهة اليمن، الحوثيون يتوعدون ويتبنون هجوما صاروخيا على السعودية. استنفار عسكري إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، اعتقالات واسعة ومحاصرة عشرات القرى. ارتفاع حصيلة ضحايا حادث مروع تصادم حافلتين في سوريا.

بقضاء أجمل الأوقات وأسعدها عبر تويمي أستراليا وعبر موجة 16 38 AM. مني أحمد الخير بوجه تحياتي للجميع.

0: السابعة بتوقيت غرينتش، الأخبار من بي بي سي. هدوء حذر في الخليج، وعراقجي يتهم واشنطن بالسعي نحو التصعيد عبر الإصرار على فتح ممرات أخرى في مضيق هرمز. أنباء عن مسار سياسي باكستاني صيني جديد لتجنب التصعيد بين طهران وواشنطن، وباكستان تشترط على إيران وقف الهجمات على الدول الخليجية قبل استئناف التفاوض.
1: وردا على هذا العدوان الإجرامي السافر،
0: الحوثيون يعلنون استهداف منشآت سعودية لطاقة في جازان وينبع ردا على الهجمات على ميناء الحديدة أمس. وزير الخارجية السوري يدعو خلال لقاء غوتيريش في دمشق إلى انسحاب إسرائيلي فوري من الأراضي السورية.

0: أهلا بكم. أفادت إيران بعدم وقوع أي هجمات أمريكية، فيما يبدو أنه أول توقف بعد نحو أسبوعين من الهجمات الأمريكية المتواصلة. وعلى خلاف الليالي الثلاث عشرة السابقة، لم تعلن الوسطى الأمريكية تنفيذ أي ضربات جديدة ضد إيران. في هذه الأثناء خير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بين التوصل إلى اتفاق أو مواجهة مستويات أعنف بكثير من القصف حسب تعبيره. وأشار ترامب إلى أنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن توسيع نطاق الهجمات على إيران، عقب تقارير أفادت بأنه اجتمع مع كبار مستشاريه لمناقشة شن عملية عسكرية واسعة ضد طهران.
1: للمرة الأولى منذ أسبوعين تقريبا ساد هدوء حذر منطقة الشرق الأوسط، ولم تعلن القيادة الوسطى الأمريكية عن أي هجمات على إيران في ظل التصعيد المتواصل بين واشنطن وطهران. لكن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أفادت بوقوع حادثة تشمل ناقلة نفط وقوات عسكرية قرب مضيق هرمز من دون تحديد التفاصيل، في ظل إصرار إيران على عدم السماح بإبحار أي ناقلات إلا عبر مسار محدد. لكن الهدوء الميداني الحذر رافقته تصريحات ساخنة، أبرزها جاءت على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومن مكتبه البيضاوي، حيث خير إيران بين التوصل إلى اتفاق أو مواجهة مستوى أعنف بكثير من الهجمات، مؤكدا أن الاتصالات جارية بين الجانبين.
2: هناك طريقتان، إما أن نواصل ما نقوم به بالضبط ونفككهم قطعة قطعة، ويمكننا فعل ذلك بسرعة أكبر وهو ما قد نفعله، أو أن نتفاوض معهم وهو ما نفعله الآن أيضا، أعني بينما نتحدث نحن نتفاوض معهم.
1: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أكد استمرار المفاوضات، لكنه شدد على أن بلاده لا تستجيب للغة القوة، في إشارة إلى القصف الأمريكي الأخير.
3: لا توجد حاليا مشكلة تتعلق بالوساطة بيننا وبين الولايات المتحدة.
4: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
5: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
6: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
7: كثير من الإذاعات سياستنا النسخ، ولكن ملكة الإذاعات بنت الأصل TMP أستراليا. منكن ولألكن.

0: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف الـKFC.

0: حبيب واخدانا السنين ياريتنا نبقى قريبين كان لينا دنيا لوحدنا.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
7: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
8: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
10: ABC News.
11: Andrew Kaloupis with the latest. Two people are in hospital after a police shooting incident in far north Queensland. Police were called to an address in Mount Sheridan, a suburb of Cairns, just after 5 p.m. Saturday, following reports of a man armed with knives. They say they attempted to engage with the man before he was shot by officers, while a woman was also shot during the incident. Both have been taken to Cairns Hospital and are in a stable condition. A man who allegedly raped a woman at knife point in Melbourne's West on Thursday had been granted bail just hours before the attack. A 39-year-old faced the Melbourne Magistrates Court charged with rape, aggravated burglary and making a threat to kill. He allegedly forced his way into a house in Hoppers Crossing on Thursday morning, threatened the resident before raping her. Ukrainian attacks on holiday camps in Russian-occupied Zaporizhia have killed at least 11 people, including children, according to Kremlin-installed officials. That attack came a day after 10 people were killed and another 100 were injured at a drone show near Kiev. Officials in Ukraine's northeastern Sumy region say a Russian drone strike killed 3 people. There's been dancing, singing and cheering in the streets of the Indian capital New Delhi following the resignation of India's education minister, who'd been the main target of a huge youth-led protest movement. His resignation came after weeks of student protests against the government orchestrated by India's so-called Cockroach Junta Party following the repeated leaking of exam papers. It's a major concession by Prime Minister Narendra Modi's government in the face of the most visible display of public dissent it has faced in recent years. ABC News.

0: ينضم إلى هذه النشرة من LBCI وفي العناوين: الطوباوي البطريرك اللي يسلح ويك، بطريرك لبنان الكبير المقيم والمغترب. وتتابعون في النشرة أيضا: بين لبنان وأمريكا اتفاق أمني أو معاهدة دفاع.
1: نشرة أخبار الثامنة من LBCI مع بيترا أبو حيدر وماريو عبود.
2: مساء الخير. المشهد من الديمان يختصر كل شيء. لبنان أرض قداسة، وليس أي لبنان، إنه لبنان الكبير، لبنان البطريرك ليسلح ويك الذي بدأت اليوم رحلة دعوة قداسته بدءا بتكريس تطويبه. صحيح أن دعاوى التطويب والقداسة تنطلق من تثبيت العجوبة، لكن الاهتمام اليوم أن البطريرك الحويك يحظى بهذه الأهمية لا بسبب تثبيت عجوبة وحسب، بل لأنه أحد المطالبين بلبنان الكبير وشاهد على تحقيقه وإعلانه. يأتي هذا الحدث الديني ذو الأبعاد السياسية والوطنية في تزامن مع تطورات لبنانية وإقليمية ودولية بالغة الأهمية. لبنانيا ينهي لبنان أسبوع واشنطن بالتوازي مع أسبوع زوتر الغربي، والمتابعة إلى الأسبوع المقبل وما بعده. عربيا وإقليميا، تصعيد حوثي ومن ورائه إيراني ضد المملكة العربية السعودية. اليوم أعلن الحوثيون استهداف منشآت نفط على الساحل الغربي للسعودية المطل على البحر الأحمر. المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع قال إن قواتهم نفذت عمليتين، استهدفت الأولى أهدافا حساسة لمنشآت تتبع شركة أرامكو في جيزان، وذلك بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، فيما استهدفت العملية الثانية أهدافا حساسة تتبع شركة أرامكو في ينبع. وأفادت مصادر أمنية يونانية باعتراض صاروخين باليستيين في ينبع بواسطة بطارية صواريخ باتريوت يشغلها الجيش اليوناني في السعودية بموجب اتفاق مع الرياض، وكان الصاروخان يستهدفان منشآت نفطية. المواجهة امتدت إلى العراق. الدفاعات الجوية العراقية أسقطت اليوم طائرة مسيرة بالقرب من القنصلية الأمريكية في أربيل في إقليم كردستان. لكن البداية من الطوباوي البطريرك ليسلح ويك.

0: إذن مشاهدينا، إعلان الطوباوي الياس لحويك جمع قيادات سياسية تقدمها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأخرى دينية. فماذا في خلاصة هذا النهار الطويل في الديمان؟ الزميل يزبك وهبي والتفاصيل. يزبك، يعطيك العافية، تبعت كل هذا النهار، ماذا في تفاصيله وكيف لك أن تصف لنا هذا اليوم الطويل من الديمان، وماذا عن الحضور السياسي أيضا؟
1: نعم بترا، يعني بطريركان مارونيان خلال السنتين، البطريرك الدويهي قبل عامين تم تطويبه، واليوم البطريرك الياس لحويك تم تطويبه مع الاحتفال بالجمهورية اللبنانية بمئويتها، خصوصا وأنه بات مكرما مع الاحتفال بمئة عام على لبنان الكبير. هذا البطريرك الكبير والعظيم الذي قام في عهده لبنان الكبير جمع حوله اللبنانيين، جمع حوله رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، القادة المسيحيين تقريبا، وعدد من النواب والشخصيات. هذا البطريرك الماروني كان بمثابة أب للبنان الكبير، وبالتالي عبارته الشهيرة طائفتي هي لبنان تجسدت في المذبح الذي كان مكونا من 18 منصة خشبية ترمز إلى الطوائف 18 في لبنان. أراد المنظمون ومن خلفهم كركي إظهار أن رسالة البطريرك الحويك ما زالت هي رسالة لبنان الكبير بجميع أبنائه بجميع طوائفه، ما زالت كما هي. احتفال شارك فيه ممثل الحبر الأعظم رئيس مجمع القديسين في روما الكاردينال مارتشيلو سيميرانو، الذي يزور لبنان للمرة الثانية لتطويب المكرم الثالث خلال أعوام، الكبوشي ومن ثم الراهبان الكبوشيان ومن ثم البطريرك الدويهي واليوم البطريرك الياس لحويك. احتفال جامع كما أشرنا، مشاركة من أكثر من 5000 شخص جلوسا، وأقل منهم بالقليل كانوا وقوفا التفوا حول الصرح البطريركي في مقره الصيفي في الديمان. طبعا المنظر اللافت كان مشاركة القيادات المسيحية تقريبا جميعها، وهذا أمر يدل على أن هذا البطرك ما زال جامعا في هذه المناسبة، ولفتت مشاركة عدد كبير من المغتربين الذين أتوا لتمضية جزء من الصيف في لبنان. البطريرك الماروني وجه تحية لرئيس الجمهورية الرئيس جوزيف عون في كلمته التي بدأها قبل قليل، التي بدأها في بداية مؤكدا أن زيارته للولايات المتحدة كانت زيارة مهمة للتأكيد على أهمية استقرار لبنان، كما استذكر البطريرك الراعي بعض مواقف سلفه الطوباوي لحويك. نستمع إلى أبرز ما قاله البطريرك الراعي في عظته.
2: يسعدني أن أرحب بكم فخامة الرئيس بعد عودتكم من الزيارة الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نشكر الله على علامات نجاحها من كل جوانبها، ونسأل الله بشفاعة الطوباوي الجديد البطريرك مارلياس بطرس لحويك أن يحقق أمنياتكم لخير لبنان واستقراره ونموه الاقتصادي والمالي وإعادة إعماره، ولتنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل بحيث يضمن سيادة لبنان على كامل أراضيه واستقلاله التام وتحريره الكامل وسلامه الدائم والعادل والشامل. هنيئا لكنيستنا المارونية وللموارنة في لبنان والنطاق البطريركي وبلدان الانتشار. هنيئا للكنيسة الجامعة. هنيئا لجمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات بنات الطوباوي لبطريرك لحويك. هنيئا للبنان الذي أنجب هذه القامة الروحية والوطنية، لأن الله شاء أن يشرق من هذه الأرض رجل عاش بشعار واحد: إلهي رضاك.
1: إذن هذا النهار تابعه فريق الـ LBCI منذ ساعات الصباح من الصرح البطريركي الصيفي في الديمان، وتابعته معي الزميلة يارا درغام مع الزميل المصور بيير يوسف من باحة الصرح. سأترك للزميلة يارا أن تشرح وتضع للمشاهدين انطباعاتها في هذا اليوم الوطني الطويل من الديمان، ومشهدية هذه المشهدية أنت ستشرحها لكم. تفضل يارا.
3: شكرا يازبك، وشو حلو انه عم نتشارك الهواء وعم نتشارك ايضا الصلاه بهيدي الليله وبهيدي الامسيه المباركه، نهار تطيب البطرك الياس الحويك يلي كان احتفال جدا مميز منذ الصباح. نحن فريق العمل كنا موجودين هون بالصرح البطريركي بالديمان، وشدنا على الحركه ويلي كانت كلها بركه، ان كان من الشباب والصبايا يلي كانوا موجودين من جامعات الكنسيه وغيرها، وشفنا قديه في تنوع واختلاف. هيدا كله غنى للبنان ولا شباب لبنان. كمان كنا قادرين نكون عم ننقل صورة كل الأخوات، يعني الأخوة إن كان الآباء أو الأخوات براهبات العائلة المقدسة وغيرهم يلي كانوا عم يشتغلوا على الأرض كرمال ليكون كل شيء ناجح. وبالفعل هلأ عم نختتم سوا هيدا الاحتفال وعم نعلن كلنا سوا أنه صار عنا طباوي جديد، الطباوي البطرك الياس لحويك. رح منكون عم نستمع سوا إلى أبرز ما قاله الكاردينال مارتشيلو سيميرارو بمقابلة خاصة للـ LBCI عطينا إياها بعد الظهر اليوم، كذلك لأبرز ما قالوه الشباب اللي التقينا فيهم عن لبنان كيف بحبوا يشوفوه. مثل ما كان البطرك بيقول طائفتي هي لبنان، اليوم كلنا منحب نشوف لبنان غني ممتلئ بكل الطوائف يلي فيه وعم يوصل لأعلى المراتب بالعالم.
4: tradizione dice che i santi
5: بيقول نيافة الكاردينال انه الاديسي بالكنيسة بتقليدها دائما بتقول الاديسي هي مثل هالورود الحلوة بتبين بجنينة كبيرة بحقل كبيرة، وهالورد مثل متنوعين الالوان. كمان القديسين هن كل واحد عنده وجهه، كل واحد عنده نور وبيعكسوا بالكنيسة لحتى يكونوا هن علامات ومساحة سلام وتلاقي بين المؤمنين. بيقول نيافة الكاردينال انه صحيح لبنان بلد صغير ولكن رح يطلع منه كتير قديسين، لانه بالنسبة له هالارض ارتوت من الشهداء ودم الشهداء هو بذار القديسين، ورح يكونوا هالقديسين هني موديل، يعني رح يكونوا هني علامات مختلفة تعكس روح السلام وروح القداسة وروح التلاقي بهالوطن هيدا. نيف الكاردينال بيقول بطفولته كان دائما يسمع لبنان هو بلد السلام وبلد الحوار وبلد الطمأنينة، ولكن رغم هالصعوبات اللي عم بتصير اللي هي صحيح صعوبات عم بيعيشوها اللبنانية وكمان هي صعوبات إقليمية أوسع من لبنان، بس تبقى القداسة بأوجهها المتعددة هي مثل هالورد تيكونوا متنوعين ويكونوا علامات للسلام للتلاقي وللقداسة أهم شيء.
6: احنا عطول من فضيل انه يكون لبنان بأحسن صورته ويكون عنده فرص جديدة للولاد اللي بعمرنا، ومثل ما كان هلأ البطرك قوي وقدر يوصل كلمته، نحنا كأولاد وكصبايا وشباب نقدر نكون على الأرض ونوصل كلمتنا ونرجع قديش نحنا قوية ومنقدر نعمل قصص كتير بلبنان وما نفلا برا.
7: شوف لبنان بأعلى المراكز بأعلى تفوقاته من خلال الشباب اللي من عمرنا تيعرفوا مصيرهم ويعرفوا يعلوا البلد ويعرفوا يحطوه بأحلى المراكز تيدرس لبنان مرفوع، وإن شاء الله رؤساء الله بيهديهم وبيساعدهم عادون كرمال يديروا درب لبنان ويضلوا رافعين له راس.
8: حب لبنان يكون متطور مثل ما قال البطرك طيفته هي لبنان.
9: تتابعونا بعد الفاصل مشاهد من العودة إلى زوتر الغربي. اللبنية المتصدعة بفعل الغارات هل من معالجة؟

0: يوما بعد يوم يتكشف فحوى اللقاء الذي جمع الرئيسين الأمريكي واللبناني في واشنطن،
1: آخرها الكشف عن إطلاق مباحثات للتوصل إلى اتفاقية أمنية ثنائية بين الولايات المتحدة ولبنان. فماذا يعني ذلك؟
2: هل راح تدافع أمريكا عن لبنان في حال تعرض لأي اعتداء خارجي؟ الجواب حاليا لا، لأن ببساطة ما في أي اتفاق دفاعي موقع بين البلدين يلزم واشنطن بالتدخل عسكريا للدفاع عن لبنان. فالعلاقة العسكرية اللي بتجمع لبنان وأمريكا اليوم هو تعاون أمني فقط. بموجبه واشنطن تدعم الجيش اللبناني تدريبا ومساعدة ومناورات عسكريا حسب الظروف. حاليا لبنان وأمريكا عم بيسعوا للتوصل إلى اتفاقية أمنية ليتحول هالتعاون إلى اتفاق دائم وملزم وطويل الأمد، وهيدا الأمر كان من بين النقاط اللي تم بحثها خلال اللقاء اللي جمع الرئيس جوزيف عون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بواشنطن. فشو طبيعة الاتفاقية الأمنية عادة؟ هي اتفاق رسمي بين البلدين بيحط إطار قانوني للتعاون وبيحدد حقوق الطرفين والتزاماتهم وآليات التعاون بينهم. أمريكا عندها اتفاقيات أمنية مع عدد من دول المنطقة من بين مصر، العراق وإسرائيل وغيرها. أما الاتفاقات الدفاعية الملزمة فهي اللي عندها إياها مثلا مع دول الناتو. فهل ممكن الاتفاق الأمني يتطوى بالمرحلة المقبلة إلى اتفاق دفاعي؟ يعني بيتضمن التزام أمريكا بالدفاع عن لبنان في حال تعرضه لاعتداء إلى جانب تزويده بمعدات عسكرية.

0: عدنا إليكم للمتابعة عبر تيمي أستراليا 1638 AM. افعل الخير مهما استصغره الآخرون، فلا تدري أي حسنة تدخلك الجنة. معن حق، ما حدا بيعرف أي حسنة بيشف لك كتير كبير إياها ربنا.
1: 2ME, your number one hit music machine. Only the biggest hit.
2: The biggest hit.
1: This is
2: Hit
1: Radio 2ME Australia.
3: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم، 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: This is Seiya, Saint of the Hour, on 1638 2ME Australia.
6: الكاردينال جون هنري نيومان تم إعلانه مؤخرا دكتور الكنيسة بأول تشرين الثاني 2025 من كثرة كتاباته الليتورجية ودراساته المقارنة بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأنجليكانية. هو شخصية رائدة في تجديد الكنيسة الأنجليكانية قبل ما يصير كاثوليك. من دون شك هو أحد أهم مفكري عصره. Born in London in 1801 and died in 1890. ومنقول عنه Big Influencer or The Trendy Cardinal، لأنه The New Generation بيحبوا يقرأوا كتاباته كتير. انكتب بالتاريخ انه لأول مرة ب 2025 الكينج تشار يلي معروف انه هو البريتش مونارك رئيس الكنيسة الإنجليزية اجتمع لأول مرة من بعد 500 سنة بالبابا الكاثوليكي. القديس نيومان هو يلي جمع الكنيستين، الرجل النبيل الذي أتقن فن الصداقة على نحو لا مثيل له، ساعدنا حتى نحافظ على صداقاتنا. We pray for you to intercede for friends. وساعدنا كمان تنحافظ على التعليم الكاثوليكي، لأنه بس أعلنوا قداستك قالوا عنك patron saint of friendship and co-patron of Catholic education. We say with you in this hour, no man will be a martyr for a conclusion, but someone might lay down their life for their friends. This is Seiya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: ما تروحوا بعيد، باقيين خلونا نتوقف مع هالمحطة، من بعدها منرجع هون تو ام اي أستراليا.
1: M-M-U-E. سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic، معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء. عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: صباح الخير، نشرة أخبار الثامنة والربع من صوت لبنان مع تحيات باسمة أبو سرحال والمخرج رودريغ نمنوم.

0: ماذا أولا في العناوين؟ الخامس والعشرون من تموز 2026 ينضم إلى سجلات الكنيسة الجامعة. عون يؤكد التزام واشنطن بتنفيذ صيغة الإطار. ورئيس الكتائب يقول لبنان كان سويسرا الشرق وصار جهنم الشرق. سلام إلى العراق غدا. ترامب يخير إيران بين الاتفاق أو مواصلة الضربات وتدمير قدراتها.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان أول من يعلم من خلال إكس @صوت لبنان.

0: لبنان اليوم في مكان آخر، إنه فوق في الأعالي السماوية، والخامس والعشرون من تموز 2026 سينضم إلى سجلات الكنيسة كواحد من التواريخ التي تخلد عظماءها. جوزيفين أبي غصن.
1: إلهي اجعلني أعيش وأموت برضاك، أنا لا أستطيع أن أتكل على السياسة، إنما على الله وعلى هذه المسبحة. أقوال للبطريرك الياس لحويك رفعت على لوحات إعلانية على طول الطريق المؤدي إلى الديمان، حيث يحتفل اليوم بتطويبه في خلال قداس يترأسه البطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي بحضور ممثل قداسة البابا رئيس مجمع القديسين الكاردينال مارتشيلو سيميرارو ورئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وعدد من البطاركة والمطارنة الموارنة في النطاق البطريركي ومن بلدان الانتشار. وقد تحدث لصوت لبنان راعي أبرشية مرمرون في كندا المطران بول مروان ثابت.
2: الحوي كان رجل صلاة قبل أي شيء آخر، والبطر الحوي صلى حياته كانت صلاة، مش بس صلى بكتاب الصلاة، كانت حياته صلاة، وأيضا حبه للأرض، حبه للعائلة. مشان هيك أسس جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونية، واشتغل على تكوين لبنان وضم الأطراف لإله حتى يكون نموذج جميل بلقاء العائلات الروحية والسعي معا من أجل إنشاء وطن. فاليوم تطويب البطرك الحوي تخلينا نوقف قدام هالهامة الكبيرة من لبنان اللي مرقت بالتاريخ، تخلينا نطرح علامات استفهام جديدة حول لبنان ومستقبله، وأين نحن من كل هذا. بستفيد من هالظرف حتى أقول للمسؤولين السياسيين بالبلد، خاصة المسيحيين بيناتهم، أنه ما أنجزه البطريرك الحويك هو أمانة بين إيديكم. علينا جميعا أنتم نحن كأكليروس أنه نطرح السؤال، ماذا فعلنا بلبنان وإلى أين لبنان بالمستقبل؟ نحن كلنا مسؤولين عنه، ضروري أنه نقعد سوا ونفكر أنه ما أعطانا إياه الحويك ماذا نفعل به اليوم وماذا نحضر للمستقبل.
1: أبواب الصرح البطريركي في الديمان مفتوحة لكل من يرغب في المشاركة في حفل التطويب اعتبارا من 1:30 بعد الظهر، على أن يبدأ القداس عند 5:00، ويمكن للقادمين من بيروت، البترون، الكورة، ركن السيارات على امتداد الطريق المؤدي من حدث الجبة إلى الديمان. أما القادمين من الأرز بشري والبقاع يمكنهم ركن السيارات على امتداد الطريق المؤدي إلى الديمان. ومن بعد نقطة التفتيش هناك حافلات صغيرة ستكل المؤمنين إلى المدخل الرئيسي للاحتفال بتطويب البطريرك الياس لحويك. جوزيفين أبي غصن، صوت لبنان.
0: لعبة القطة والفأر بين أمريكا وإيران، آخر المعطيات استئناف المحادثات، وقد لا تصل الأمور إلى نقطة تستدعي تنفيذ هجوم كبير، وقد تستسلم إيران أو تختبئ في منشآت عميقة تحت الأرض حسب دونالد ترامب. إلا أنه قال أيضا إن الذخائر جاهزة للضربة الكبرى، وخيرها بين الاتفاق أو مواصلة الضربات وتدمير قدراتها. الرئيس الأمريكي جزم أن إيران كانت تستخدم السلاح النووي في حال امتلاكه، مضيفا لم يعد لديها الإمكانيات العسكرية بعدما ضربناها بشدة، كما أن الإيرانيين يتواصلون معنا لكنهم غير مستعدين للتوصل إلى اتفاق. وكشف ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيزور واشنطن الأسبوع المقبل. الخارجية الأمريكية حذرت من أن إيران قد تستهدف المصالح والشركات والمؤسسات الأمريكية في المنطقة، وجددت تحذير رعاياها بوجوب إعادة النظر في السفر إلى الشرق الأوسط. صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن وكالات الاستخبارات الأمريكية أن مجتبى خامنئي أكثر اهتماما بكثير من والده بالسعي إلى امتلاك سلاح نووي. في المسألة اللبنانية نقل عن مسؤول أمريكي أن الإدارة أجابت سلبا على طلب لبنان بالتمديد لليونيفل، وفهم أن لا فرصة للتمديد على الإطلاق وأن البدائل لا تزال غير واضحة. ماذا في مواقف الرئاسة الأولى؟ دعاء حمصي فرح.
3: أكد الرئيس جوزيف عون في خلال استقباله رئيس الحكومة نواف سلام التزام واشنطن بتنفيذ صيغة الإطار في ضوء الموقف اللبناني الذي شدد على ضرورة استكمال الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، وأمام سفيرة الاتحاد الأوروبي ووفد من السفراء والقائمين بالأعمال، اعتبر عون أن بقاء اليونيفيل هو الوسيلة الأمثل في المرحلة المقبلة، وإذا تعذر ذلك فإنشاء قوة بديلة للحلول مكانها. وأكد عون أن استقرار لبنان ينعكس على استقرار دول المنطقة، مشددا على أن الوقت حان لإنهاء الحرب نهائيا. عون تلقى اتصالا هاتفيا من أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، الذي نقل إليه دعم الكرسي الرسولي للخطوات التي اتخذها رئيس الجمهورية لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصا. بارولين أكد أن الكرسي الرسولي يتابع عن كثب الأوضاع في لبنان، وأن قداسة البابا لون الرابع عشر يصلي دائما من أجل انتهاء معاناة الشعب اللبناني وإحلال السلام في الربوع اللبنانية.
0: رئيس الحكومة نواف سلام يزور بغداد غدا للبحث مع نظيره العراقي علي الزيدي في تعزيز العلاقات اللبنانية العراقية في المجالات كافة، إضافة إلى مستجدات المنطقة. وفي الإليزي بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط المستجدات اللبنانية في أعقاب الصيغة الإطار بين لبنان وإسرائيل، إضافة إلى الأوضاع الإقليمية، مع التشديد على أهمية الحفاظ على الاستقرار في كل من لبنان وسوريا. سلسلة مواقف لرئيس الكتائب من التطورات، تفاصيلها مع تراز الخوري.
4: أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أن لبنان أمام فرصة تاريخية للخروج من عقود الحروب والأزمات، داعيا إلى استعادة سيادة الدولة وحصر السلاح بيد الجيش، تمهيدا لمرحلة من السلام والاستقرار والنهوض الاقتصادي. وأشاد في حديث لمنصة بوليتيكال دوت بان بزيارة رئيس الجمهورية للولايات المتحدة، معتبرا أنها عكست احتراما دوليا للبنان، ورأى أن الظروف الإقليمية تغيرت وأن حزب الله بات في موقع أضعف، ما قد يفتح الباب أمام تسليم سلاحه من دون مواجهة، مشددا في الوقت عينه على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستكمال بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. واعتبر الجميل أن رئيس مجلس النواب نبيه بري قادر على لعب دور في تسهيل هذه المرحلة. وفيما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل، رأى الجميل أن كلام الرئيس عون عن إنهاء حالة العداء يشكل محطة مفصلية، معتبرا أن مشاكل لبنان بدأت مع فتح جبهة الجنوب عام 1969 وأنها لن تنتهي إلا بإغلاقها، مضيفا أن لبنان كان سويسرا الشرق قبل فتح هذه الجبهة وأصبح جهنم الشرق بعدها. كما دعا إلى إنهاء حالة العداء مع إسرائيل ضمن إطار يحفظ مصلحة لبنان وإعادة اللبنانيين الموجودين في إسرائيل. رئيس الحزب وفي خلال لقائه في الصيف وفدا من تكتل القوى السيادية في سيدني أستراليا، أكد أن لبنان يمر بمرحلة مفصلية تتطلب تضافر جهود جميع اللبنانيين في الداخل والانتشار والالتفاف حول الشرعية اللبنانية المتمثلة برئيسي الجمهورية والحكومة، دعما للمسار الهادف إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز سيادتها الكاملة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.

0: 16:38 AM تويمية أستراليا. الحياة مدرسة أستاذ الزمن وتلاميذة نحن دروس التجارب يلي بتمرق علينا. إذن علينا أنه ما نشتكي كتير, شوي نستفيد من كل درس بلقنا يا الزمن. علينا أنه نعرف ما الدنيا هيك, هيدي هي الحياة. بس الشطارة بيلي بده يتعلم حتى ما يكرر أخطائه, والأذكى هو يلي بيتعلم من خطأ الآخرين. وهودا الأشخاص من النادر إنه نلاقيهم يتعلموا من أخطاء الناس اللي حواليهم.
1: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت, نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا, سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع.

قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.

0: المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: أهلنا يا ربنا يسوع المسيح في هذا الأحد المبارك أن نسبح قيامتك بقلب طاهر وضمير نقي، ونشكرك مع أبناء البيعة المقدسة، ونمجدك وأباك وروحك القدوس الآن.

الذي تنازل وتجسد برأفته وذاق الموت بإرادته عن الميتين ونزل إلى لجة الموت وأبهج التلاميذ بقيامته وأنار الشعوب بنور خلاصه فارحمونا الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا الأحد المبارك وكل أيام

رحمة الله، أي صوت يقدر أن يباركك يا فائكا كل مديح؟ إن كل عقل وكل لسان لأعجز من أن يصف الآيات التي صنعت في يوم أحد قيامتك من بين الأموات. لذلك نهتف مع داود المرتل قائلين: هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، تعالوا نسر ونفرح فيه. والآن نطلب إليك أيها المسيح إلهنا أن تمنحنا غفران خطايانا بعطر هذا البخور الذي نقدمه أمامك. أرح المتضايقين، فرج عن المكروبين.

سامح الخطأ، احفظ الأبرار، اكفي الأيتام، أعن الأرامل، أبعد الثورات، لاش الفتن، اذكر الموتى المؤمنين، أرحهم في الملكوت السماوي، فنعيد معهم العيد الذي لا ينتهي. بارك نور ونرفع المجد إليك وإلى أبيك المبارك وروحك الحي القدوس.

اقبل يا ربنا هذه العطور العذبة وأهلنا أن نبشر مع الملائكة بقيامتك ونكرز بها مع النساء التلميذات ونفرح مع الرسل الأطهار ونرفع المجد إليك وإلى أبيك وروحك القدوس.

أيها الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة، لك المجد إلى الأبد. آمين.

0: أقرأ من رسالة القديس بولس الأولى إلى أهل قرنثوس وبارك يا سيد.
1: المجد لسيد بولس والرسل والتحل مراحم الله على القارئ والسامعين وعلى هذا الدير وهذه الرعية وأبنائهما وزوارهما إلى الأبد.
0: أمين. يا إخوتي، أما في شأن المواهب الروحية أيها الإخوة، فلا أريد أن تكونوا جاهلين. تعلمون أنكم عندما كنتم وثنيين كنتم تنقادون منجرفين إلى الأوثان البكم، لذلك أعلن لكم أنه ما من أحد ينطق بروح الله ويمكنه أن يقول يسوع محروم، ولا أحد يقدر أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس. إن المواهب الروحية على أنواع، لكن الروح واحد، والخدم على أنواع لكن الرب واحد، والأعمال القديرة على أنواع لكن الله واحد، وهو يعمل في الجميع كل شيء، وكل واحد يعطى موهبة يتجلى الروح فيها من أجل الخير العام. فواحد يعطى بالروح كلام الحكمة، وآخر كلام المعرفة وفقا للروح عينه، وآخر الإيمان في الروح عينه، وآخر مواهب الشفاء في الروح الواحد، وآخر الأعمال القديرة، وآخر النبوة، وآخر تمييز الأرواح، وآخر أنواع الألسن، وآخر ترجمة الألسن. كل هذا يعمله الروح الواحد عينه موزعا لكل واحد مواهبه كما يشاء. والتسبيح لله دائماً.

0: عليكم فاسمع ومجد واشكر كلمة الله الحي.
1: قال متى الرسول حينئذ قدموا إلى يسوع ممسوسا أعمى وأخرس فشفاه حتى تكلم وأبصر، فدهش الجموع كلهم وقالوا لعل هذا هو ابن داود. وسمع الفريسيون فقالوا إن هذا الرجل لا يخرج الشياطين إلا ببعلزبول رئيس الشياطين. وعلم يسوع أفكارهم فقال لهم كل مملكة تنقسم على نفسها تخرب، وكل مدينة أو بيت ينقسم على نفسه لا يثبت. فإن كان الشيطان يخرج الشيطان يكون قد انقسم على نفسه، فكيف تثبت مملكته؟ وإن كنت أنا ببعلزبول أخرج الشياطين فأبناؤكم بمن يخرجونهم؟ لذلك فهم أنفسهم سيحكمون عليكم. أما إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فقد وافاكم ملكوت الله. أم كيف يقدر أحد أن يدخل بيت القوي وينهب أمتعته إن لم يربط القوي أولا وحينئذ ينهب بيته؟ من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يبدد. لذلك أقول لكم كل خطيئة ستغفر للناس وكل تجديف، أما التجديف على الروح القدس فلن يغفر. من قال كلمة على ابن الإنسان سيغفر له، أما من قال على الروح القدس فلن يغفر له، لا في هذا الدهر ولا في الآتي. حقا والأمان لجميعكم.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. المجد لله. خلونا نحكي كلمتين بس دقيقتين ثلاثة عن الإنجيل اليوم والرسالة. كل واحد فينا أخوتي عنده شيء بيحتاج أنه يسوع يشفي بحياته. في ناس عيونها مفتوحة بس للأسف ما بتشوف حضور الله بحياتها، وفي ناس بتقدر تحكي بس كمان صعب عليها تقول كلمة محبة أو غفران للشخص يلي بيوجه، وفي ناس قلبها تعب من الخلافات ومن القلق ومن الخوف. إنجيل اليوم بيخبرنا عن إنسان أعمى وأخرس، ما بيشوف وما بيحكي، ما كان قادر يشوف، ولكن لما وصل لعند يسوع تغير كل شيء بحياته هالأعمى والأخرس، لأنه يسوع ما بيترك الإنسان ضعيف، ما بيترك الإنسان مربط بضعفه، ولكن بيحرره وبيعطيه حياة جديدة. الحلو مثل ما شفنا بالإنجيل أنه الناس شافت العجيبة وقالت لعله هذا ابن داود، هل هو هذا المسيح يلي نحن ناطرينه من زمان؟ يعني بلشوا يكتشفوا مين هو يسوع. بس الفريسية للأسف شافوا نفس العجيبة وما قدروا ينبسطوا فيها، لأنه قلبهم كان مسكر على يسوع وعلى الخير. وهون الخطر الكبير، مش كل مين بيشوف أخوتي بيأمن، ومش كل مين بيسمع بيفهم. أوقات المشكلة منا بالعين ولا بالسمع، المشكلة هي بقلب الشخص بذاته. يسوع بيكمل بالإنجيل وبيقلنا كل مملكة بتنقسم على حالة تخرب، يعني الإنسان يلي بيعيش منقسم من جوا من جواته ما بيقدر يكون مرتاح بحياته أبدا. لما يكون بدي الله أنا وبنفس الوقت متمسك بإشياء بتبعدني عنه، بيصير فيي أنا حرب، بيصير في حرب جواتي. أنا شو بدي؟ بدي الله يا ما بدي الأشياء المادية يلي حدي؟ ولما يكون البيت من دون محبة والكلمة يلي فيه تجرح أكثر ما بتشجع، بيصير للأسف هالبيت مثل المملكة يلي منقسمه على حالة. بس يسوع ما بيتركنا بهذه المرحلة. بالرسالة، رسالة ماربولوس، بيقول أنه الروح القدس بيعطي كل واحد منا موهبة. يمكن في واحد الروح القدس عطيه، يعني اللي بدي أقوله أنه الروح القدس مش مخلي حدا من دون قيمة، وما في حدا عنده شيء مش عطيه الروح القدس. يمكن موهبتي أنا هي كلمة حلوة أولى للآخر، يما ابتسامة صغيرة ببتسم فيها للتاني، يما خدمة، يما صلاة، يمكن وقفة حد إنسان محتاج، ما بعرف. كل واحد منا ربنا عطيه نعمة بيقدر عليها. والسؤال اليوم مش أنه ليش غيري عنده وأنا ما عندي، ليش أنت عندك نعمة المحبة أنا ما عندي، يعني ليش أنت عندك نعمة المساعدة أنا ما عندي إياها. لا، هذا مش هو السؤال. السؤال هو شو عملت أنا بالنعمة يلي الله عطاني إياها؟ هل تجارت فيها؟ هل هالنعمة اللي ربنا عطاني إياها أنا عم بستثمرها بحياتي؟ هذا هو السؤال. خلينا نطلب أخوتي من الرب نعمة كبيرة أنه يشفينا من العمى يلي بيخلينا ما نشوف الخير، ومن الطرش يلي ما بيخلينا نسمع وجع الآخر يلي بيوجه، ومن الصمت يلي بيمنعني أقول هالكلمة المحبة يلي بيحتاج لإلي الشخص يلي بيوجه. خلينا نكون ناس تجمع ما بتفرق، خلينا نكون ناس بتحمل روح الله، لأنه وين ما بيكون في روح المسيح بيكون في حياة وسلام. أمين. نؤمن بإله واحد.
يتلوت مدحي دلوه ولوطلوه دم حادي طليوت وينبسوه الطيب طوخ اعول البيت.

0: أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس. أجزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة، هب لهم الحياة والملكوت.
1: آمين.
0: لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاص من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسند الله من آدم حتى اليوم، لا سيما الطوبوية ولدة الله مريم، ومر يوسف، ومر شربل، والقديسة رفقة، ومر نعمطلة، والطوباوي الأخ إصفين. أذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من تقدم عنهم هذه الذبيحة، لراحة نفس المرحوم مطانيوس الأرو، وابنه شربل، وخيو اسكندر، وبنت خيو كلودات، وعموم موتاه من سير الضنية. واذكر جميع المشتركين معنا.

0: من تبع قديسنا بنافور مار بطرس هامة الرسل المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد
1: آمين.
0: أيها الآب إله السلام وسيد الأمان، هب لنا جميعا وأهلنا أن نعانق بعضنا بعضا في نسمة من محبتك لا تنقطع بقبلة لا غش فيها، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد
1: آمين.
0: السلام لك يا مذبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لكم يا أبي الأحباء، السلام لكم يا خدام الروح القدوس.

0: أمامك يا ربنا انحني لنقبل منك البركة والمعونة لضعفنا، لأنك للجميع الملجأ والمعين، وإليك نرفع المجد وإلى ابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: يا رب واضئ بوجهك علينا الآن وخلصنا من كل شر، وامحو جميع مخالفاتنا، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد.
1: ومع روحك.
0: تكون أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا.
1: إنها لديك يا الله.
0: نشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين.
1: إنه لحق وواجب.
0: حقا إنه لواجب ولائق أن نمجدك ونعظمك يا خالق جميع البرايا. إن نمجدك مع الملائكة بأصوات التسبيح هاتفين.

0: مملوءتان من مجدك العظيم، هوشعنا في الأعالي، مبارك الذي أتى وسوف يأتي باسم الرب، هوشعنا في الأعالي.
1: إنك القدوس اللهم الآب وكثير المراحم، لأنك بحبك للبشر أرسلت ابنك إلى العالم فتجسد من مريم البتول لخلاصنا. وبيوم هودق دمح شودي

0: وبهذا أوصاهم وحضهم قائلا: كل مرة تكملون هذه الأسرار تذكرون موتي وقيامتي حتى مجيئي.
1: نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا.
0: فيما نحن نذكر يا رب مجيئك الخلاص ومجيئك الثاني نقدم لك التسبيح مبتهلين ألا تسلمنا بسبب خطايانا يوم تدين الأبرار والخطأ، بل ترأف بنا وارحمنا وأشح بوجهك عن خطايانا واعضدنا. لهذا تضرع إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول:
1: ارحمنا أيها الآب الضابط الكل ارحمنا.
0: نحن أيضا يا رب وأبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها.

نطلب، فاشفك اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا. ما أرهبها سعدا أحبائي ينحدر فيها

ارحمنا اللهم ارحمنا وأرسل علينا وعلى هذه القرابين روحك القدوس فيعضدنا ويسامحنا. استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا.

0: فيجعل بحلوله هذا الخبز جسد المسيح إلهنا.
1: آمين.
0: ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا.
1: آمين.
0: فتكون هذه الأسرار لتنقية نفوس المشتركين فيها وأجسادهم من كل خطيئة وللحياة الأبدية.
1: آمين.
0: اقبل يا رب ابتهالنا وطلبتنا، وامنح الأمان لشعبك والسلام لرعيتك، واحفظ رعاتنا مارلوون الرابع عشر بابا روما، ومار بشارة بطرس بطرياركنا الأنطاكي، ومار أنطوان شرب المطراننا، وعدد الكهنة والشمامسة وخدمة بيعتك المقدسة، ليكونوا متضرعين ومتوسلين إليك عنا، نسألك يا رب.
1: يا رب ارحم. واذكر يا رب من طلبوا أن نذكرهم ومن راموا أن يقربوا فما استطاعوا، واذكر من يعضدون بيعتك المقدسة، كن لهم سترا وملجأ لأنك مخلص الجميع، نسألك يا رب.
2: يا رب ارحم.
1: اذكر يا رب المسؤولين المدنيين في بلادنا وفي العالم كله، ألق في ضمائرهم ما يعود على شعبك بالأمان والسلام، نسألك يا رب.
2: يا رب ارحم.
1: واذكر يا رب البتولة القديسة والدة الله مريم، ومعها جميع الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين، ومرمارون ومرشربل والقديسة رفقة والقديس نعمطلة والقديسين كافة، ساعدنا بصلواتهم وأهلنا لحظهم ونصيبهم، نسألك يا رب.
2: يا رب ارحم.
1: اذكر يا رب الآباء الأطهار والملافين الذين ركضوا واستراحوا بين القديسين، وأذكر من اجتهدوا فحملوا بشارتك إلى العالم كله وثبتوا بيعتك المقدسة في الإيمان المستقيم، أعضدنا بصلواتهم وثبتنا في محبتك، نسألك يا رب.
2: يا رب ارحم.
0: اجعل يا رب ذكرا صالحا لأبائنا وإخوتنا ومعلمينا وجميع الموتى المؤمنين الراقدين هنا وفي كل مكان، اغفر لنا ولهم الخطايا والزلات، لأنهما من أحد بدون خطيئة إلا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران الخطايا لنا ولهم.
3: أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة.
0: سامحنا اللهم واغفر لنا ولهم، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك، مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس، الآن وإلى الأبد.
3: كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. آمين.
0: آمنا وتقدمنا نختم.

0: تكون صوتنا بلاهوتك
1: حينا أنت يا ابن الله حينا أنت يا مصلوب
0: يا قربانا شهيا قربا عنا نضرع إليك اللهم الآب معزينا في ضعفنا ومشجعنا نقنا من كل خطيئة واقبل منا هذا القربان فنهتف إليك بنسمة واحدة ونصلي قائلين أبانا الذي في السماوات تدخلنا يا رب في امتحان التجارب لأننا لا قوة لنا عليها بل نجنا من كل شر لأن لك الملكوت والقدرة والمجد ولابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن

0: جسد مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناوله واقبلوا البركة من الرب.
1: بارك يا رب الساجدين لك المنحنين أمامك الضارعين إليك وأهلهم لمراحمك وغفران خطاياهم، لأنك كثير المراحم وعلى كل شيء قدير، وإليك نرفع المجد والشكر وإلى ابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
0: آمين.
1: نعمة الثالوث الأقدس الأزل المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد.
0: ومع روحك لينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع وليسأله الرحمة والحنان.
1: الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة.
0: آب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب لأنه واحد في السماء وعلى الأرض، له المجد إلى الأبد.
1: أهلنا أيها الرب الكبير أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة يا ربنا وإلهنا.

0: يحق النيابة. أيضا وأيضا بك يا رب نعترف والتسبيح إليك نرفع، لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا يا محبا البشر. ارحمنا
1: ارحمنا يا رب، يا حنون يا رحوم،

0: لا تخجلنا بخطايانا بل اعضدنا وخلصنا، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: السلام لجميعكم.
1: ومع روحك.
0: أبسط أيها الرب يسوع يمينك وبارك شعبك، احفظهم بصليبك وكن لهم سترا وملجأ وكملهم بفيض بركاتك. فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك المبارك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: اذهبوا بسلام يا إخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر، ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد له المجد إلى الأبد.
1: آمين. إليك الورد يا مريم.

0: لعندكم بعد شوي، ما تبعدوا ما تروحوا بعيد، استراحة صغيرة من بعدها أكيد بنرجع نكمل فقرات هذه الفترة.
1: Your attention, please. 2ME cutting out the hottest hits in winter.

عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.

0: عبر 2 أستراليا 16 38 AM مكملين فترتنا برفقتكم، ما تروحوا محل. إذا اختلفنا مع بعض ما بيعني أنه لازم نكره بعض، وجهة النظر نختلف بوجهات النظر، إيه الاختلاف مطلوب بس الخلاف أكيد لا.
1: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعيمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897222، خلف الKFC.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
8: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
9: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
10: To me, Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من الـ LBCI. المشهد من الديمان يختصر كل شيء. لبنان أرض قداسة وليس أي لبنان، إنه لبنان الكبير، لبنان البطريرك الياس لحويك الذي بدأت اليوم رحلة دعوة قداسته بدءا بتكريس تطويبه. صحيح أن دعوة التطويب والقداسة تنطلق عند تثبيت الأعجوبة، لكن الاهتمام اليوم أن البطريرك لحويك يحظى بهذه الأهمية لا بسبب تثبيت أعجوبة وحسب، بل لأنه أحد المطالبين بلبنان الكبير وشاهد على تحقيقه وإعلانه.
1: يسعدني أن أرحب بكم فخامة الرئيس بعد عودتكم من الزيارة الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نشكر الله على علامات نجاحها من كل جوانبها، ونسأل الله بشفاعة الطباوي الجديد البطريرك مارلياس بطرس لحويك أن يحقق أمنياتكم لخير لبنان واستقراره ونموه الاقتصادي والمالي وإعادة إعماره، ولتنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل بحيث يضمن سيادة لبنان على كامل أراضيه واستقلاله التام وتحريره الكامل وسلامه الدائم والعادل والشامل. هنيئا لكنيستنا المارونية وللموارنة في لبنان والنطاق البطريركي وبلدان الانتشار. هنيئا للكنيسة الجامعة. هنيئا لجمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات بنات الطباوي البطريرك لحويك. هنيئا للبنان الذي أنجب هذه القامة الروحية والوطنية، لأن الله شاء أن يشرق من هذه الأرض رجل عاش بشعار واحد: إلهي رضاك.
2: Tradizione dice che i santi.
3: بيقول نيافة الكاردينال إنه القداسة بالكنيسة بتقليدها دائما بتقول القداسة هي مثل هالورود الحلوة بتبين بجنينة كبيرة بحقل كبيرة، وهالوردة مثل متنوعين الألوان، كمان القديسين هني كل واحد عنده وجهه، كل واحد عنده نور وبيعكسوا بالكنيسة لحتى يكونوا هني علامات ومساحة سلام وتلاقي بين المؤمنين. بيقول نيافة الكاردينال إنه صحيح لبنان بلد صغير، ولكن رح يطلع منه كتير قديسين، لأنه بالنسبة له هالأرض ارتوت من الشهداء، ودم الشهداء هو بذار القديسين، ورح يكونوا هالقديسين هني موديل، يعني رح يكونوا هني علامات مختلفة تعكس روح السلام وروح القداسة وروح التلاقي بهالوطن هيدا. نيافة الكاردينال بيقول بطفولته كان دائما يسمع لبنان هو بلد السلام وبلد الحوار وبلد الطمأنينة، ولكن رغم هالصعوبات اللي عم بتصير، اللي هي صحيح صعوبات عم بيعيشوها اللبنانية، وكمان هي صعوبات إقليمية أوسع من لبنان، بس تبقى القداسة بأوجهها المتعددة هي مثل هالورد تيكونوا متنوعين ويكونوا علامات للسلام للتلاقي وللقداسة أهم شيء.
4: احنا عطول من فضيل انه يكون لبنان بأحسن صورته ويكون عنده فرص جديدة للولاد اللي بعمرنا، ومثل ما كان هلأ البطرك قوي وقدر يوصل كلمته، نحن كأولاد وكصبايا وشباب نقدر نكون على الأرض ونوصل كلمتنا ونرجع قديش نحن قوية ومنقدر نعمل قصص كتير بلبنان وما نفل لبرا.
5: شوف لبنان بأعلى المراكز بأعلى تفوقاته من خلال الشباب اللي من عمرنا تيعرفوا مصيرهم ويعرفوا يعلوا البلد ويعرفوا يحطوه بأحلى المراكز تيدرس لبنان مرفوع، وإن شاء الله الرؤساء الله بيهديهم وبيساعدهم عادون كرمال يديروا درب لبنان ويضلوا رافعين له راس.
6: حب لبنان يكون متطور مثل ما قال البطرك تيفتهي لبنان.
0: يوما بعد يوم تتكشف فحوى اللقاء الذي جمع الرئيسين الامريكي واللبناني في واشنطن، آخرها الكشف عن إطلاق مباحثات للتوصل إلى اتفاقية أمنية ثنائية بين الولايات المتحدة ولبنان. فماذا يعني ذلك؟ هل راح تدافع أمريكا عن لبنان في حال تعرض لأي اعتداء خارجي؟ الجواب حاليا لا، لأن ببساطة ما في أي اتفاق دفاعي موقع بين البلدين يلزم واشنطن بالتدخل عسكريا للدفاع عن لبنان. فالعلاقة العسكرية اللي بتجمع لبنان وأمريكا اليوم هو تعاون أمني فقط، بموجبه واشنطن تدعم الجيش اللبناني تدريبا ومساعدة ومناورات عسكريا حسب الظروف. حاليا لبنان وأمريكا عم بيسعوا للتوصل إلى اتفاقية أمنية ليتحول هالتعاون إلى اتفاق دائم وملزم وطويل الأمد، وهيدا الأمر كان من بين النقاط اللي تم بحثها خلال اللقاء اللي جمع الرئيس جوزيف عون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بواشنطن. فشو طبيعة الاتفاقية الأمنية عادة؟ هي اتفاق رسمي بين البلدين بيحط إطار قانوني للتعاون وبيحدد حقوق الطرفين والتزاماتهم وآليات التعاون بينهم. أمريكا عندها اتفاقيات أمنية مع عدد من دول المنطقة من بين مصر، العراق وإسرائيل وغيرها. أما الاتفاقات الدفاعية الملزمة فهي اللي عندها إياها مثلا مع دول الناتو. فهل ممكن الاتفاق الأمني يتطوى بالمرحلة المقبلة إلى اتفاق دفاعي؟ يعني بيتضمن التزام أمريكا بالدفاع عن لبنان في حال تعرضه لاعتداء إلى جانب تزويده بمعدات عسكرية متقدمة. هيدا الطرح سبق وتحدث عنه السناتور الأمريكي لينزي جراهام.
7: The idea that America may one day have a defense agreement with Lebanon changes Lebanon unlike any single thing I could think of.
0: وبانتظار توضح طبيعة الاتفاق ومضمونه الثابت أن واشنطن مستعدة لدعم الجيش والدولة. أما الانتقال إلى اتفاق دفاعي فهيدا قرار سياسي كبير بيرسم شكل العلاقة بين البلدين وموضع لبنان بالمرحلة المقبلة. عودة تدريجية لأهالي زوطر الغربية وسط انتشار للجيش اللبناني. الأهالي تفقدوا ما تبقى من ممتلكات وكل روى مأساته على طريقته.
8: هي أول نظرة للجنوبية إحسان ياغي على الدمار اللي لحق ببيتها اللي رجعت له بعد غياب أشهر ببلدة زوطر الغربية المشمولة بخطة المناطق التجريبية واللي صارت تحت حماية الجيش اللبناني. من 5 أشهر كان البيت شيء واليوم صار خراب.
9: قاعد ببيت بغرفتي تحديدا، هي غرفتي أنا من 5 أشهر كانت مفروشة كلها، وكنت أقعد هيك بهالوقت هيدا بيت على تختي مبسوطة بيتي مرتاح. في قهرة كتير، أنا بغرفتي هون كان كل شيء ذكريات، صور ولادي، فستان عرسي، صوري فستان عرسي كان بقلب شنطة حاطيته بخزانتي، كل شيء بتعلق هيك بذكريات أحفادي بولادي كله اختفى بليل ضحاها. هلا قاعدة على حجر من حجار من حجار بيتي، قاعدة على ردم.
8: هيدا البيت من جوا، وإحسان رح تخبرنا شو صار برا.
9: هيدا الحقلة هيدي كان فيها 125 نصل الزيتون، عمرهم بالأربعين سنة، في شيء أكتر في شيء أقل. طلعت صارت أرض محروقة، أرض مجروفة، فتحوا لي شباك براندا حتى هيك شوف الحقلة من هون.
8: وقصة إحسان تشبه كتير من قصص أهالي زوتر الغربية اللي رجعوا يتفقدوا بيوتهم تحديداً بحي الصوان وحارة المرج وحارة الساحة بمرافقة وإشراف عناصر الجيش اللبناني اللي تولوا عملية تنظيم دخول الأهالي.
10: نحن بزوتر الغربية بحي البيدر بالشارع اللي كنا صغار نلعب فيه وننبسط نلعب فوتبول أنا ورفقاتي. هذا بيتنا، هي 3 طوابق هذا اللي هون. نحن حتى لو ما في بيوت تقوينا بنرجع على أرض بلدنا. شمينا ريحة زوطر وتراب زوطر وهوى زوطر، بس مهم رجعنا على الضيعة.
8: المهم رجعنا، عبارة رددها معظم الأهالي، وهتطلع بيوتهم صحيح فيها غصة على جنى العمر، ولكن حملت معها ولو شوية أمل برجعتهم الدايمة للاستقرار بأرضهم.
0: النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

0: أهلا بكم من جديد. في المواقف رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أن السلطة في لبنان لن تتمكن من أن تستعيد الأرض كما لن تتمكن من إعادة السكان إلى قراهم، وفي الوقت نفسه خسرت الاستقرار الداخلي وفرطت بوحدة اللبنانيين على المستوى الداخلي.
1: نحن وهذه السلطة باتت الجسور مقطوعة بالكامل، وإمكانيات التفاهم معها باتت متعذرة، وهي التي تتحمل المسؤولية في أنها أخذت البلد بملء إرادتها وبكامل مسؤوليتها إلى حيث خطط العدو الإسرائيلي. الإسرائيلي سعى بالضبط إلى هذه الوضعية، لا أرض ولا استقرار على المستوى الداخلي، لا سيادة ولا وحدة بين اللبنانيين، والمسؤولية في ذلك إنما هي تقع على عاتق هذه السلطة.
0: في المواقف أيضا قال عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل عبد

0: 1638 AM to AME أستراليا. بالنسبة للمبادئ يلي بتتغير أو يلي مبادئه بتتغير تبقى هي وجهات نظر، وجهات نظر تبقى مش ما اسمها مبدأ، ما بعتقد العلاقة بالمبادئ. خليكم راجعين
1: 2 AM Music and More.

0: أستراليا. هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
1: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
0: كل الموسيقى جديدة كلها معنا 2ME Australia.

Australia. 2ME Australia.

0: قال شكسبير: الدنيا مسرح كبير، وإن كل الرجال والنساء ما هم إلا لاعبون على هذا المسرح. لا تطلب الفتاة من الدنيا إلا زوجا، فإذا جاء طلبت منه كل شيء.
1: ميوزك ميوزك ميوزك ميوزك موسيقى موسيقى موسيقى. إذا الغنية جديدة أو من العصر الذهبي فأنتوا أكيد عم تسمعوها على 2ME أستراليا.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: صباح النور محبوبي، صباحك صباحك.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: ABC News.
10: Andrew Kalupas with the latest. Two people are in hospital after a police shooting incident in far north Queensland. Police were called to an address in Mount Sheridan, a suburb of Cairns, just after 5 p.m. Saturday, following reports of a man armed with knives. They say they attempted to engage with the man before he was shot by officers, while a woman was also shot during the incident. Both have been taken to Cairns Hospital and are in a stable condition. A man who allegedly raped a woman at knife point in Melbourne's West on Thursday had been granted bail just hours before the attack. A 39-year-old faced the Melbourne Magistrates Court charged with rape, aggravated burglary and making a threat to kill. He allegedly forced his way into a house in Hoppers Crossing on Thursday morning, threatened the resident before raping her. Ukrainian attacks on holiday camps in Russian-occupied Zaporizhia have killed at least 11 people, including children, according to Kremlin-installed officials. That attack came a day after 10 people were killed and another 100 were injured at a drone show near Kiev. Officials in Ukraine's northeastern Sumy region say a Russian drone strike killed 3 people. There's been dancing, singing and cheering in the streets of the Indian capital New Delhi following the resignation of India's education minister, who'd been the main target of a huge youth-led protest movement. His resignation came after weeks of student protests against the government orchestrated by India's so-called Cockroach Junta Party following the repeated leaking of exam papers. It's a major concession by Prime Minister Narendra Modi's government in the face of the most visible display of public dissent it has faced in recent years. ABC News.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر، ونسهلها بأبرز العناوين. ترامب يؤكد أن توقف الضربات ضد إيران لا يعني التراجع، وأنه سيستأنف القتال ضدها إذا لم تنفذ ما يريده. مع تقدم المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن هرمز، ترامب يؤجل ضربة إسرائيلية قوية ضد إيران كانت مقررة ليلة السبت. العربية ترصد انخفاض واردات المياه في خزان الروسيرس مع تزايد المخاوف من تأثير سد النهضة على تدفقات النيل. رغم تأكيد روسيا أن أزمة الوقود بدأت تستقر تدريجيا، إلا أنها مددت حظر تصدير البنزين حتى نهاية العام. الحرائق تخرج عن السيطرة في فرنسا وإسبانيا وتتسبب بإجلاء نحو 260 ألف شخص. أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ أي ضربات جديدة على إيران في خطوة تهدف إلى اختبار ما إذا كانت طهران مستعدة للتوصل إلى اتفاق، بحسب موقع أكسوس. ونقل الموقع عن شخصين مطلعين أن ترامب وجه الجيش الأمريكي بتعليق الضربات بعد 13 يوما من الهجمات المتتالية. وأكد ترامب أن القرار لا يعني تراجع واشنطن عن الخيار العسكري، مضيفا أنه سيستأنف حملة عسكرية واسعة إذا لم تحصل الولايات المتحدة على ما تريده من طهران 100%. قبل ذلك قال الرئيس الأمريكي إن الإيرانيين يتواصلون مع واشنطن، ورجح ترامب أنهم غير مستعدين للتوصل إلى اتفاق. كما تطرق ترامب خلال حضوره حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض إلى القدرات الإيرانية العسكرية، قائلا أنه لم يتبقى لدى إيران الكثير من المسيرات. تنضم إلينا من واشنطن مراسلة العربية ريتا سليمان. ريتا، ضعينا في موقف الرئيس الأمريكي من هذا الوقف المؤقت للضربات الأمريكية، وهل يمكن إطلاق وقف إطلاق النار أو هدنة عليه، أم أنه ما زال في إطار وقف مؤقت للضربات فقط؟
1: هو وقف مؤقت للضربات، خطوة تكتيكية أكثر منها استراتيجية جديدة أو تغيير في الاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران. الرئيس يعتبر بأنه الضربات العسكرية أو القوة هي التي تفرض التفاوض أو تعزز فرص التفاوض أكثر من أي شيء آخر، وبالتالي استمرار استهداف إيران لمدة 13 يوما في السابق أدى إلى هذه الليونة من قبل الإيرانيين التي أبدوها بمحادثاتهم مع سلطنة عمان. وبالتالي إيقاف الضربة الأمريكية اليوم 14 على إيران هو لإعطاء فرصة لهذه الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق مع إيران، على الرغم من أنه الجو داخل الإدارة الأمريكية يعتبر أنه من الصعب جدا التوصل إلى أي اتفاق مع الإيرانيين بأي مرحلة من المراحل، طالما هناك انقسام في الرؤية داخل إيران، تعدد مراكز القوى في الداخل الإيراني يصعب هذه المسألة بكثير من الأحيان، خاصة أنه تم تجربة أي الاتفاقات مع الإيرانيين في مراحل سابقة ولم تأتي بأي نتيجة، ولم يكن هناك التزام من قبل الإيرانيين بأي اتفاق. لهذا السبب ترى الإدارة في هذه المرحلة أنه على الرغم من إبقاء باب التفاوضات مفتوح على مختلف القنوات، إلا أن هناك اقتناع داخل الإدارة بأنه من الصعب جدا اقناع الإيرانيين بالالتزام بأي اتفاق يتم التوصل إليه، وهذا غير محبذ لدى الرئيس ترامب على الأقل في هذه المرحلة، على الرغم من أنه الوقت لا يلعب بصالح الرئيس ترامب ويريد الانتهاء بأسرع وقت ممكن من المسألة الإيرانية برمتها للتفرغ للشؤون الداخلية الأمريكية التي بدأت تتفاعل أكثر بالنسبة للرئيس ترامب. وأيضا لا ننسى اقتراب الانتخابات النصفية، نحن على بعد أشهر قليلة من هذه الانتخابات، ويريد الرئيس أن يتحضر لها بشكل كامل نظرا لأهميتها في السنتين المقبلتين من ولايته الثانية.
0: فيما يتعلق بردود الفعل داخل واشنطن على هذه الخطوة من قبل الرئيس الأمريكي وأيضا إلزام إسرائيل بالتوقف عن توجيه ضربة كانت مقررة ليلة السبت على إيران، كيف كانت الأصداء حيالها؟
1: بداية يجب أن نذكر أن هناك خوف بدأ يتصاعد في الداخل الأمريكي حيال عدم الانتهاء من هذه الحرب مع إيران أولا، ثانيا من تهديد إيران لمسار الملاحة الدولية والتجارة العالمية. نحن بدنا نتحدث الآن ليس فقط عن مضيق هرمز، نتحدث الآن عن إمكانية إغلاق مضيق باب المندب. هذا أمر أخاف الأمريكيين وانعكس بشكل فوري على أسعار الطاقة العالمية والاقتصاد الأمريكي، وبالتالي هذا أثار رعب جديد. أيضا أكثر من ذلك استمرار هذه الحرب إلى ما لا نهاية، على الرغم من توصل إلى اتفاق مع الإيرانيين إلا أنها الحرب والضربات لا تزال مستمرة، وهذا أيضا نقطة لا تلعب لصالح الرئيس الذي وعد ببرنامجه الانتخابي للولاية الثانية ألا يكون هناك ألا يدخل أي حرب، بل أكثر من ذلك توقع أيضا أن الحرب مع إيران ستكون لمسافة أسابيع والآن تتحول إلى عدة أشهر، على الرغم من تأييد الأمريكيين لكل النقاط التي يريدها الرئيس ترامب من هذه الحرب مع إيران، البرنامج النووي الإيراني، مضيق هرمز أيضا، كلها أمور يتفهمها الأمريكي تجاه ذهاب الرئيس ترامب إلى هذه الحرب، ولكن حتى اللحظة استمرارها من دون أفق واضح أو سقف واضح زمني أيضا أثار الخوف وانعكس أيضا سلبيا على أسعار الطاقة حتى في داخل الولايات المتحدة.
0: سؤال أخير، هذه المفاوضات التي تتم بين إيران وسلطنة عمان، هل هي بمبادرة عمانية صرفة أم أن واشنطن تطلع على كل ما يحدث من خلالها وأنها ربما يعني أعطت الضوء الأخضر لعمان للمضي قدما فيها؟
1: ليس فقط لسلطنة عمان، الولايات المتحدة الإدارة أعطت الضوء الأخضر لكل الدول التي تستطيع التواصل مع إيران للتوصل إلى تفاهمات، لم تمنع هذه المفاوضات عن أي دولة، هي تعتبر أنه أي دولة تستطيع إقناع الإيرانيين بالذهاب إلى طاولة المفاوضات والالتزام بها حتى بعد التوقيع يمكن التعويل عليها لإعطاء كل الفرص الممكنة، حتى يقول الرئيس الأمريكي ليس فقط للأمريكيين بل للعالم، أعطيت الإيرانيين كل الفرص الممكنة الدبلوماسية للذهاب إلى هذه المفاوضات، وهو مقتنع أكثر من ذلك بأنه التفاوض هو الخيار الأكثر ذكاء والأقل تكلفة، وهو ما يفضله دائما، ولكن من خلال تجربته بالتعامل مع الإيرانيين يعتبر أنه الضربات العسكرية هي الوحيدة التي تجبر الإيرانيين على إبداء المرونة والذهاب إلى طاولة المفاوضات، خاصة في الأسبوعين الماضيين فترة 13 يوما من الضربات هي التي دفعت الإيرانيين إلى هذه المرونة مع سلطنة عمان الآن، ولكن أيضا بمراحل لاحقة يمكن إذا ما كان تواصل الإيرانيين مع دولة أخرى وأبدوا هذه الليونة يمكن أعطاء هذه القناة فرصة بالنسبة للإدارة الأمريكية.
0: شكرا لك ريتا سليمان مراسلة العربية، كنت معنا مباشرة من واشنطن. أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي استعد لتوجيه ضربة قوية ضد إيران فجر السبت، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرجأ هذه الضربة. إلى ذلك نقلت أكسس عن مصادر أمريكية أن تأجيل الضربة جاء لوجود تقدم في المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. في السياق ذاته المصادر الأمريكية أوضحت أن الجيش الأمريكي ما زال يعد خططا لعودة محتملة إلى العمليات القتالية الكبرى ضد إيران، لكن ترامب لم يصدر أوامره بعد. انضم إلينا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي، أهلا بك أستاذ طارق. حقيقة في كثير من المعلومات التي ترد وكثير من المفاهيم ربما غير واضحة، يعني فكرة أن يقول الرئيس الأمريكي بأنه يعني يرجح بأنه الإيرانيين غير معنيين بالتفاوض أو التوصل إلى حل، مع ذلك يعطي المفاوضات والوساطة العمانية فرصة. هناك تقارير تقول بأنه في استعداد لضربة أكبر، هناك تقارير تتحدث عن أنه إسرائيل يعني تتحفز للعودة إلى القتال وإنهاء ما بدأته واشنطن. في أي موقف نحن الآن؟ تعتقد بأنه الولايات المتحدة ذاهبة إلى حسم هذا الملف أم أنها ربما تعطي القنوات الدبلوماسية فرصة أخيرة إذا ما جاز التعبير؟
2: في الحقيقة أستاذ إبراهيم، يعني أعتقد أنه الرئيس ترامب يستخدم كالعادة أسلوب الغموض الاستراتيجي الذي لا يمنح الخصم يعني قدرة واضحة على تقدير موقفه والطريق الذي سوف يسير فيه، وهذا نوع من محاولات إرباك تقديرات الخصم، وبالتالي يكون هو في وضع استراتيجي أفضل. لا شك أنه يعني أمام الإيرانيين الآن فرصة ذهبية بعد الالتقاء بالوفد العماني وطرح أفكار تتعلق ب يعني التخلي عن السيطرة على مضيق هرمز تماما والاكتفاء فقط بربما تحصيل خدمات طوعية من السفن التي ترغب في الحصول على هذه الخدمات سواء من عمان.
0: اسمح لي بهذه النقطة، أنه هل يمكن أن تتعايش واشنطن ودول المنطقة مع هكذا حل؟
2: يعني هو حل طوعي ليس إجباري، يعني السفن لن تجبر على دفع رسوم لأن هناك 3 ممرات، ممر أوسط يمكن أن تمر فيه السفن من دون المرور على يعني الشريط المقابل لإيران أو لعمان، ولكن هناك أيضا ممران آخران، واحد قريب من إيران وواحد الجنوبي والشمالي، وهنا تأتي الفكرة الرئيسية وهو إن يمكن تحصيل بعض الخدمات وهذا

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Nicholas أو القديس نيكولاوس من ميرا منطقة بتركيا الحديثة. من عيده بالكنيسة الشرقية والعربية بستة كانون الثاني أو بتسعتاش كانون الثاني، ومعروف بسانتا كلاوس. مشان هيك في كتير بلدان مثلا إسبانيا، أرمينيا، وإثيوبيا بعدهم بيهدوا الولاد هدايا عيد الميلاد بجانيوري 6. كان مطران بميرا بالقرن الرابع سانت نيكولاوس، كان معروف بحبه للولاد وبإعطائهم الهدايا على طول بطريقة سرية حتى ما يخجلوا، خاصة إنه كانوا كتير فقراء. عذبوا الرومان واضطهدوا وقدر يهرب عدة مرات، بعدين أمر الإمبراطور بضربه وضلهم يضربوه حتى مات. مدفنه صار محج للناس بتركيا، شفيع الأطفال وكمان شفيع البحارة. في أسطورة بتقول إنه لما كان عم يبحر صوب الأراضي المقدسة هبت عاصفة كتير قوية، البحارين طلبوا منه المساعدة وفجأة البحر هدى، وصاروا البحارين يطلبوا منه المساعدة كل مرة بيكونوا مسافرين. He is the protector across distance, especially powerful for those at sea who cannot reach help. يا شفيع السفن، البحارة والصيادين، يا شفيع الولاد، ويا مدخل الفرحة عقلوبهم بعيد الميلاد، منصلي لك ببرنامجنا وبهيدا الوقت. Because you are the saint of children, you are the saint of sea people. This is Saya, saint of the hour. معكن ماري لبكي on 1638.

0: بكم عبر أسير تويمي أستراليا لوقت كافي لنستعرض كل ما حاملينه بجعبتنا اليوم عبر أسير إذاعتنا. الله معكم.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. UME music. No boundaries. No rules.
2: What the f-
1: 2ME. No limits.
4: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
5: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الأسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومسائية بالعمل.
6: إنكم تستمعون إلى إذاعة 2ME 1638 AM هنا 2ME

0: عبر تي ام اي بحييكم من جديد لسلم على الكل. كل مين انضم لنا بهالوقت منوعاتنا لذلك عديدة بالإضافة لفقرات هالفترة بعد كتير كتير ما تروحوا محل خليكن.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: مرحبا مع دودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
7: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا، مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة، سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
8: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
2: First. 2ME Australia.

0: طابت أوقاتكم من قصر الصنوبر، حيث كتب فصل من التاريخ مع إعلان دولة لبنان الكبير في الأول من أيلول عام 1920 إلى المقر البطريركي الصيفي في الديمان، حيث احتفل بتطويب البطريرك الياس لحويك. يلتقي الماضي بالحاضر ويكتب فصل جديد من لبنان القداسة. فالرجل الذي حمل قضية لبنان إلى مؤتمر الصلح في باريس عام 1919 وأسهم في توسيع حدود متصرفية جبل لبنان وولادة دولة 10452 كيلومتر مربع، رفع اليوم إلى مصاف الطوباويين وبدأ رحلته على درب القداسة. قبل أكثر من قرن تحول البطريرك المؤسس في لحظة مصيرية من تاريخ المنطقة إلى رجل دولة قبل قيام الدولة ليساهم في صناعة وطن. حمل لبنان إلى العالم قبل أن يولد على الخرائط، وآمن بدولة حقيقية تكون المرجعية من دون أن يطالب بامتياز لطائفة، بل بوطن يتسع للجميع، حتى عرف برجل السلام والتلاقي وليصبح أحد أبرز مهندسي الكيان اللبناني. لكن أهمية الطوباوي لحويك لا تكمن فقط في أنه أسهم في رسم حدود لبنان، بل أيضا في رسم فلسفة الدولة التي أرادها. فمقولته الشهيرة طائفة لبنان وأنا لكل اللبنانيين لم تكن شعارا، بل رؤية لوطن يقوم على المواطنة قبل الطوائف، وعلى الحرية قبل الاصطفافات، وعلى الدولة قبل أي ولاء آخر. واليوم يأتي تطويب البطريرك لحويك في لحظة يواجه لبنان أسئلة وجودية تشبهه، وإن اختلفت الظروف تلك التي واجهها قبل 100 عام. فكما كان التحدي يومها تثبيت الكيان، يبدو التحدي اليوم تثبيت الدولة. وكما خاض البطريرك لحويك معركة الاعتراف بلبنان، يخوض اللبنانيون اليوم معركة استعادة مؤسساته وسيادته وقدرته على احتكار قرار الحرب والسلم. والأسئلة كثيرة: ماذا بقي من الحلم الأول؟ وهل ستنجح مساعي الحفاظ على لبنان الدولة التي ناضل البطريرك لحويك من أجل قيامها؟ الأكيد وفي ظل المخاطر على الكيان التي تلوح في الأفق أن الدولة التي حلم بها الطوباوي الجديد لا تزال مشروعا يحتاج إلى من يكمل بناءه، تماما كما احتاجت قبل قرن إلى من يجرؤ على الحلم بها. البداية إذن من مسرح الحدث من الصرح البطريركي الصيفي في الديمان، حيث أعلن البطريرك لحويك طوباويا. الأجواء والتفاصيل نتابعها مباشرة من هناك مع الزميلين مريان زوين وشربل أبي هاشم. أهلا بكما مريان وشربل. البداية مع مريان. إذن مريان، يعني أجواء التطويب وما رافق هذا الاحتفال الضخم.
1: منى، أجواء ما بدي أضيف يعني أي كلمة على اللي قرأتيها بالمقدمة لنقول إدي هذا اليوم عظيم. بدي دغري ندخل أنا وياك إلى هذا اليوم اللي معه، فينا نقول بهذه الصورة اللي عم نشوفها بعدسة زميل فرناندو حويك، صورة الطوباوي اليوم طوباوي على مذابح الكنيسة البطريرك الياس لحويك، رفعت على واجهة الصرح البطريركي هنا في الديمان. هو الذي ساهم وكان على بعهده يعني تشييد هذا الصرح، هو الذي قال نحضر للبنان كبير، نريد صرحا كبيرا. حتى يعني احد الاباء اليوم وقت استصرحنا الاب جورج يرق بيقول لي حتى ارادوا انه يكون اعلى بقليل من صرح بكركي، ليقول انه هذا الصرح هون هو صرح كبير على كتف وادي النوبين، وادي القديسين ووادي النضال. رفعت هذه الصورة اليوم، أزيحت الستارة على وقع قرع الأجراس وزغريد، وحاليا عم نسمع الزغريد. خلينا نشوف كمان مع الزميل فرناندو، لأنه عم بيصير في زياح للذخائر بين المؤمنين اللي أتوا من كل لبنان. هؤلاء المؤمنين اللي كان عددهم أكثر من 5500، بما أنه أكثر يعني كان في ناس حتى واقفين أكثر من الكراسي الموجودين. بدي أقول منى أنه كان أكيد بحضور سياسي رفيع، حضور رئيس الجمهورية جوزيف عون واللبنانية الأولى، رئيس الحكومة وعقيلته، وزراء ونواب حاليين وسابقين، سفراء، رؤساء الأحزاب المسيحية كانوا كلهم، يعني رئيس القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وعقيلته النائب ستريدا جعجع، رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، رئيس تيار المردة أيضا يعني كان فيه النائب السابق سليمان فرنجية، وأيضا نجلو النائب الحالي توني فرنجية، رئيس حركة الاستقلال النائب ميشيل معوض، مشروع وطن الإنسان نائب نعمة فريم، نواب المنطقة كلهم يعني نائب ويليام تو، أيضا رئيس حركة المقدمين رئيس الكتلة الشعبية مريم سكيف، وكل نواب الشمال فينا نقول، بالإضافة إلى نواب من مختلف لبنان، جبال النائب أشرف ريفي. ما بدي أنسى حدا، بدي أقول إنه أكيد شفتوهم بالصور، رح تشوفوهم بالتقرير المسائي بالنشرة، كان في حضور سياسي رفيع بالإضافة إلى قادة أمنيين. وأيضا من بعد ما كان أعلن الطوباوي يعني أخذت مراسم التطويب بين قراءة السيرة، بدي أعتذر منك أبونا نحن على الهواء عذرا، بين قراءة السيرة الذاتية، ولا يهمك ولا يهمك بسيطة، وأيضا إعلان التطويب، هيدي كانت تقريبا ساعة ومن بعد الذبيحة الإلهية. وأيضا بآخر القداس كان في تقديم من الرئيس العام لرهيبات العائلة المقدسة اللي أسسها البطريرك الحويك، الرئيس العام الأخت ماريا أنطوانات سعادة، قدمت منحوتة واللي هي عليها يعني وجه البطريرك الحويك على شكل أرزة أيضا لبنانية منحوتة من صخر لبنان، وتحمل ذخائر من الطوباوي، قدمتها كعربون شكر لرئيس الجمهورية وتسلمها من هذا المذبح هنا. أخيرا بدي أقول أنه كان أكيد اللي أعلنوا طوباوي عميد دائرة الدعاوي القديسين الكاردينال مارتشيلو سيميرارو اللي كان موجود من الفاتيكان، هو الذي أعلنه طوباوي، وكان لنا حديث معه خلال الصباح بالأم تي في، بنسمع حاليا ماذا قال لنا.
2: الدعوة لتطويب البطريرك الحويك انطلقت من طلب الكنيسة المارونية، ودعوة الحويك استوفت كل الشروط. البطريرك الحويك كان رجل سلام وتواصل بين كل فئات المجتمع اللبناني، وهو كان وسيبقى رمزا للسلام. جذور الكنيسة المارونية تتجدد اليوم مع تطويب البطريرك الياس الحويك. السلام الذي تبحث عنه الكنيسة أبعد من أي اتفاقات دبلوماسية، وأدعم مسار المفاوضات التي يسلكها لبنان.
3: الزميل شربل أبي هاشم ينقل مشهدية المشاركين من مكان القداس الذي تميز بالمذبح الخشبي ذي 18 ضلعا إذا أمكن القول. شربل، يعني مشهدية المذبح يعني المعبر جدا هي واضحة وراك، إلى جانب يعني كل المشاركين يلي قدرت أنك تستصرحهم أيضا حول يعني الفرحة اللي كانت مبينة على وجههم. كل التفاصيل معك، تفضل شربل.
4: ماجد، قبل ما بلش بمشهدية المذبح، أكثر من 6500 شخص كانوا موجودين بساحة الصرح البطريركي الصيفي بالديمان، كانوا شاهدين على تطويب ابن الخوري بطرس الحويك البطريرك الماروني الياس الحويك. أكيد هو افتتح الدعوة تطويبه عام 2012 وأعلن مكرما عام 2019، وكلنا عرفنا أنه البابا لاوون الرابع عشر أقر واعترف بأعجوبة نصبت له مع عنصر بالجيش اللبناني من الطائفة الدرزية، وأعلنوا طوباوي على مذابح الكنيسة عام 2026. أكيد هلأ بالمشهدية خلفي عم تمرق ذخائر الطوباوي الجديد بين الناس، تيكونوا عم يتباركوا منا، عم نشوفها بعدسة الزميل فادي سكيف اللي هي صخرة منحوت عليها رأس أو مجسم البطريرك مع أرزة لبنان، وبداخلها أيضا ذخائر هذا الطوباوي الجديد. إذا بدنا نحكي شوي عن الحضور ما اقتصر فقط على أبناء المنطقة، ولكن أيضا في من كل الرعايا والأبراشيات بلبنان كانوا موجودين، إضافة أيضا للمغتربين من برا، من كندا، عم نحكي أستراليا، الولايات المتحدة، وأيضا كمان من سوريا. كان لنا أكيد حديث واستصرحنا كتير من الناس الموجودين هون بالساحة، وأيضا كان لنا حديث مع راعي الأبرشية المارونية بأستراليا، نيوزيلندا وأوكيانيا، المطران أنطوان شربل طرباي. وأيضا هلأ رح نرجع نستمع بعد شوي على سؤال للأم تي في. بدنا نقول كمان أنه الحزب الكتائب اللي كانت نعقب على اللي قالته الزميلة مريان زوين، أنه حزب الكتائب كان ممثل بهذا الاحتفال بالنايب أديب عبد المسيح. سنستمع إلى أبرز ما قاله المطران طرباي لنا.
5: إعلان البطريرك الحويك طوباوي هو يشجع المنتشر اللبناني على ارتباطه بوطنه، وعلى ارتباط المسيحيين كمان بكنائس الأم في لبنان. لذلك اليوم بقول هالمسيرة مستمرة مع كنيستنا المارونية ومع غبطة أبينا البطريرك الراعي اللي هو يحمل هم اللبنانيين ويطالب بحقوق اللبنانيين ويسعى لوحدة بين اللبنانيين. هالتاريخ وهالتقليد اللبناني وهالتقليد الكنسي البطريركي هو مستمر، وبنصلي تنوصل للمرحلة الجديدة مع فخامة الرئيس جوزيف عون، المرحلة الجديدة اللي بدأت بلبنان تكون فعلا هي متابعة للشيء اللي قام فيه البطريرك الحويك سنة 1920.
3: من الديمان، البطريرك الياس الحويك يدخل رسميا مصاف الطوباويين. رسالة رسولية بابوية تلاها الكاردينال مارتشيلو سيميرارو، ورسالة سياسية وروحية وجهها البطريرك الراعي وسط حضور رسمي وسياسي وروحي واسع. تقرير ستريدا بعينه.
6: بياتي نومينه، على لسان الكاردينال مارتشيلو سيميرارو تليت الرسالة الرسولية البابوية، وأعلن البطريرك الياس الحويك طوباويا على مذبح الكنيسة.
7: أوتوريتاتي نوسترا أبوستوليكا،
8: بسلطاننا الرسولي نأذن بأن يدعى من الآن فصاعدا المكرم خادم الله الياس بطرس الحويك بطريرك أنطاكيا للموارنة ومؤسس جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات والراعي الغيور على مثال قلب المسيح والمدافع الشجاع عن الفقراء والمظلومين والداعي إلى الوحدة بين الشعوب باسم الطوباوي.
7: بياتي نومين امبوستي روما بيليتور.
6: مشاركة واسعة لم تأتي فقط للاحتفال مع الكنيسة بفرحتها بتطويب أحد أكبر رجالاتها، بل أيضا لتأكيد البعد الوطني لشخصية الحويك الذي ارتبط اسمه بمرحلة تأسيسية من تاريخ لبنان الحديث، إذ حضر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والسيدة الأولى نعمة عون ورئيس الحكومة نواف سلام إلى جانب زوجته سحر بعصيري، قائد الجيش العماد رودولف هيكل، فضلا عن رؤساء الأحزاب وعدد كبير من الوزراء والنواب والفعاليات السياسية والدينية وحشد من المؤمنين. البطريرك الماروني مارتشيلو بطرس الراعي ترأس القداس الاحتفالي الذي شارك فيه إلى جانب الكاردينال مارتشيلو سيميرارو، السفير البابوي المونسنيور باولو بورجيا، وعدد من البطاركة والمطارنة والرؤساء العامين للرهبانيات المارونية. وفي المناسبة حملت كلمة البطريرك الراعي قراءة تاريخية لم تكتفي باستعادة سيرة الحويك، بل أسقطت تجربته على واقع لبنان الحالي. الراعي شكر الله على علامات نجاح زيارة الرئيس عون إلى واشنطن.
9: اليوم لا نرفع إنسانا إلى مجد أرضي، بل نشهد للمجد الذي صنعه الله فيه، لأن القداسة ليست تكريما تمنحه الأرض، بل عطية يمنحها الله لمن عاش الإنجيل بأمانة حتى النهاية. ونسأل الله بشفاعة الطوباوي الجديد أن يحقق أمنياتكم لخير لبنان واستقراره ونموه الاقتصادي والمالي وإعادة إعماره، ولتنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل بحيث يضمن سيادة لبنان على كامل أراضيه واستقلاله التام وتحريره الكامل وسلامه الدائم والعادل والشامل.
6: إشارة إلى أنه سيحتفل بذكرى تطويب البطريرك الحويك سنويا في 5 حزيران.
0: وفي كلمة لمناسبة تطويب البطريرك الياس الحويك، استعاد الرئيس جوزيف عون دوره الديني والوطني وإسهاماته في تثبيت استقلال لبنان وقيام دولة لبنان الكبير. عون شدد على أن الحويك لم يدافع عن طائفة بل عن وطن يتسع للجميع، معتبرا أن تزامن التطويب

SAR Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Veronica Giuliani, 1660-1727. هي راهبة كبوشية تم تقديسها سنة 1839، كان اسمها أرسلة، بس لمن فاتت عالدير عن عمر 17 سنة حبت تختار اسم فيرونيكا لأنه استوحت من القديسة فيرونيكا يلي مسحت وجه المسيح وقتها كان بدرب الصليب وعطريق كالفري. تعرضت لجروحات المسيح سنة 1697 أو ستيغماتا أوف ذا كرايست من عيدها بتسعة تموز، وهي شفيعة المصلين بتأمل والتائبين. She is a model of humility, penitence and contemplative prayer. القديسة فيرونيكا كان في على جسمها علامات وجروحات، ولكن لما توفت اختفت الجروحات وصار وجهها أبيض وعم بيشع. بس اجوا الأطباء حتى يشرحوا سنة 1727، بيّنت العلامات يلي كانت مختفية قبل بقلبها نفس جروحات المسيح لمن كان على الصليب. أرشيف الفاتيكان بأكد هيدا الشيء. اليوم الدائرة اللي ضلت فيه 50 سنة بمدينة سيتا دي كاستيلو مليء بالحجاج وبالزوار، بيزيد عددهم عن 200,000 سايح كل سنة. كتبت يومياتها والكنيسة تفاجأت بالفوليوم 20,000 صفحة مكتوبين كلها عن الرؤية، عن الملائكة، عن عذاباتها وأوجاعها والتصوف من أجل خلاص النفوس. Today her diary is regarded as one of the great treasures of Catholic mysticism. ونحن منصلي معكم بهيدا البروغرام ومنقول her famous quote: The Lord made me understand that the cross is the school of love. There we learn true patience, true humility, and perfect charity. O Saint Giovanna Giuliana, pray for us in this hour. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

لغة الابتسامة كمان ما بتعرف الكذب. يلي بيضحك لك بعفوية بتعرف انه كتير مبسوط. يلي بيضحك وصوت رنة ضحكته بتنسمع عن بعيد انه مبسوط. هيدي الضحكة اللئيمة بتدل على نفسية صاحبها. لغة الضحكة او الابتسامة ما بتعرف الكذب. لهالسبب لغة الابتسامة ما بتكذب. اذا حبيت تعرف هالاخر اذا عم يكذب ام لا، المفروض تواجهه وجه بوجه، تضحك له ويضحك لك. 16:38 AM نرجع لعندكم بعد شوي ومنكمل.

0: Gold app now.
1: Go.
2: I thought you'd never ask.
0: And listen for free to ME Australia and to ME Gold.
3: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 9790 7000
5: on 2ME Australia.

على 2me.com.au وتابعونا على الفيسبوك بيج 2me أستراليا. أحلى الموسيقى دايما على 2me.

0: من تويمي أستراليا بسلم عليكم جميعا، بعدنا مستمرين برفقتكم لهالفترة. خليكن ما تقلد الآخرين، بروسلي بيقول ما تاخد خطوات نجاحهم، ما تعيد تمثيله، كن مؤمنا واثقا بنفسك، عندها ستنجح. يعني بروسلي قديش بيفهم معك.
1: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع إس إي سي ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عاد رتوامي أستراليا.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
2: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
8: هل أعطت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال؟